0: بالعكس بالعكس بالعكس
1: ميوزك نون ستوب.
2: صحي الصبح من نومي اديني بسعى يلا.

0: FM.
1: اسمع

0: تضحك على باس. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بصفة عادية مع الكنام. في الجزائر تبون يعلن الحداد لمدة 3 أيام مع تنكيس الإعلام أثر وفاة 25 شخصا في حادث مرور. والسلطات الإيطالية تقرر تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا بسبب أحداث سبتة. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وأفادت في بلاغ لها بأنه أمام التقدم المسجل في مسار العمل المشترك مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وحرصا على المحافظة على الأجواء الإيجابية وتهيئة أفضل الظروف لاستكمال الاتفاق أما بما يضمن ديمومة العلاقات التعاقدية بين الصيدليات الخاصة والصندوق واستمرارية إسداء الخدمات الصيدلانية للمواطنين. يتواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية. دعت كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كوناكت خلال جلسة عمل عقدها المجمع المهني التابع لكوناكت ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة. اللقاء تناول أبرز الإشكاليات التي تواجه القطاع، حيث اقترح المشاركون إعادة هيكلة منظومتي اللحوم والألبان وتطوير برامج التحسين الوراثي وتنظيم أسواق الدواب والمسالخ ومقاومة الذبح العشوائي ومعالجة الصعوبات التي يشهدها قطاع الدواجن. وأكد الوزير حرص وزارة الفلاحة على مواصلة الحوار مع مختلف المتداخلين في القطاع والتفاعل الإيجابي مع المقترحات المقدمة. في أخبارنا العالمية، أعلن رئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحداد لمدة 3 أيام بداية من يوم أمس الجمعة مع تنكيس الإعلام، وذلك على خلفية حادث المرور المروع الذي جد أمس وأسفر عن وفاة 25 شخصا وإصابة 44 آخرين بعد انقلاب حافلة لنقل المسافرين بمنطقة برحمون الكرمة بولاية بومرداس الجزائرية. قررت أمس السلطات الإيطالية تعليق العمل بترتيبات شنغن الخاصة بحرية التنقل مع إسبانيا ردا على التدفق الكبير للمهاجرين إلى مدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني. وزارة الداخلية الإيطالية ذكرت في بيان لها أنها اتفقت أيضا مع باريس على تجديد الرقابة على الحدود البرية بين فرنسا وإيطاليا في محاولة لمنع أي مهاجرين من العبور. ختاما، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لابد من الاعتراف بصلابة الإيرانيين في ظل استمرار المواجهة بين واشنطن وطهران. وفاد التقرير الإخباري نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بشن هجوم جديد على إيران يهدف إلى دفعها إلى الاستسلام. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهرة FM.

شوهرة.

heard somebody say just the other day how love

0: شعل مأخر ما في مشكة عادي بشير موراقك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عادي بشير
1: تيامك بدلوا عالكسة لا بخزاني ولا بغسيل
0: قصة من شعل

0: جوهرة اف ام.
1: جوهرة اف ام.
2: قلب ضعيفه.

جوهر اف ام الدنيا.

ستة في استوديو جوهر اف ام، صباح النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. صبحيه جديده نبداوها معكم، صبحيه السبت غره اوت 2026 الموافق ل 17/0/1448 هجري. واحسن ما نبداو به برامجنا ايه بينات من ذكر الله الحكيم المقرأ الشيخ علي الحذيفي فيما تيسر من سوره البقره.

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه.

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جمع الاس ام تي موجة مع
1: ستة وواحد وعشرين دقيقة في استوديو جوهر اف ام. صباح النور والسرور، صباح الحب والتفاؤل، صباح الموجات الإيجابية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، صبحية جديدة نبدأها معكم في الماتينال ويكاند، صبحية السبت غرة أوت 2026 الموافق ل 17/0/1448 هجري. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام. رحبوا بكم وين ما كنتم معنا، في كل بلاصة في تونس وخارج الوطن. هذه صبحيتكم أنتم، صباح جديد بالفقرات الكل، فقرة متنوعة كيما عودناكم. قوم عيدك اليوم بعد سبعة قد باش يكون اهداء خاص لكل اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم. من توا تنجم تبعث اس ام اس على 85 990، اكتب لنا النومرو اسمه وشكون يحب يسلم عليه واحنا نكلموه اكيد ونوصلوا له الديديكاس. علم الشاي مع الاستاذ نصر شالول، بن على بنا مع الشيف لطفي، بن عربية، اخر اخبار البلاد نجموا تعرفوها معنا، الاخبار الوطنية، الاخبار السياسية، الرياضية، من قسم الاخبار معنا من الجبلة، من قسم الرياضة وليد الجزيري، سينون ليكيب الكل باش ترافقكم. غازي خليل في الاعداد والتقديم، سمية صغير في الاخراج، صباح نور سمية، نرجس قلالة في الديجيتال، وجمال بو قديدة بامتياز في التليفونات. باش نبدأ مع سيدة الصباح وسيدة كل الأوقات فيروز، يسعد صباحك.

0: Inforama.
1: 36 دقيقة في استوديو جوهر اف ام، نجدد لكم تحية الناس الكل اللي معنا لقيت هذا ابرز ما تنجموا تسمعوا في اخبارنا اليوم. النشرة الرئيسية الاخبار السبعة مع منال جاب الله. صباح النور منال.
2: صباح النور، صباح الفل والياسمين، صباح الورد لكل مستمعي جوهر اف ام. اليوم في أخبارنا بلاغ لوزارة التعليم العالي تأكد فيه أنه نهار الاثنين 3 أوت هو آخر أجل لتعمير اختيارات التوجيه الجامعي. من أخبارنا أيضا نذكر بأنه نقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أكدت أنه سيتواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. رئيس الجمهورية يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حادثة بومرداس ويأكد متانة العلاقة بين البلدين، هذا في اتصال هاتفي صار البارح ما بيناتهم بعد الحادثة اللي صارت في الجزائر وراح ضحيتها تقريبا 25 شخص. على المستوى الدولي تقارير تفيد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي يدرسوا ضرب منشآت الطاقة الإيرانية، وإيران تهدد بضربات انتقامية بعد هذه التقارير. الحوثيين في اليمن انفاوا وفرض رسوم بمضيق باب المندب. بالنسبة للأخبار الرياضية اللي تجيكم بتفاصيلها 7:30 مع وليد الجزيري، من عناوينها رسميا لن تتم إعادة سحب رزنامة البطولة، النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الأيسر عزمي غوما، آخر أخبار انتقالات اللاعبين، نتائج المقابلات الودية لكرة السلة، مدرب جديد في النجم الساحلي كرة اليد، ترجي يتعاقد مع مدرب أجنبي، وأيضا وليد الجزيري مش يعطينا آخر أخبار الأندية الأوروبية.
1: يعطيك صحة منال، مرسي بوكو. زادة موعدنا معك السبعة في النشرة الرئيسية لل

كبري عقلك كبري عقلك

0: فين؟
1: جوهرة اف ام
2: 56 دقيقة في الماتينا الويكاند. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل. ما زلنا مواصلين معكم حتى للتسعة، نجدد لكم التحية وين ما تكونوا معنا الوقت هذا. ذكركم إذا عندك شكون يحتفل بعيد ميلاده في أول أيامات أوت، هكا في غرة أوت نهار كيما اليوم، تنجم تهنيه بعيد ميلاده، تنجم تقول له كل عام وأنت حي بخير معنا، ويربح معنا زاد كادو هذنا منقلة من هذا سيتي واتش. ما عليك كان تطلبنا وتكلمنا على 73 275 800 ولا 36 300 ألف. جمال بوقديدة في استقبال تليفوناتكم، بعد شوية هكا نكلموها احنا زادة بعد ما تخلي لنا النومرو، ومن بعد نسلم عليه ونوصلوا له الديديكاس لكيفكم ومرافقتكم. غازي خليل في الاعداد والتقديم، سمية صغير في الاخراج، نرجوس قليلة في الديجيتال، وهذا محمد شاكر مع

على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام.

0: مرحبا واهلا بكم الى نشره الصباح، والبدايه بالعناوين. الاثنين المقبل اخر اجل لتعمير اختيارات التوجيه الجامعيه. وايران تهدد بضربات انتقاميه بعد تقارير عن خطط امريكيه لشن هجمات جديده. وفي تفاصيل أخبارنا، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن في بلاغ لها أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين الثالث من أوت الحالي على الساعة 12 ظهرا. وصدر دليل التوجيه الجامعي في 23 من جوان الماضي، وتضمن مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعلن أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، موضحة النقابة في بلاغ لها بأنه أمام التقدم المسجل في مسار العمل المشترك مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وحرصا على المحافظة على الأجواء الإيجابية وتهيئة أفضل الظروف لاستكمال الاتفاق بما يضمن ديمومة العلاقة التعاقدية بين الصيدليات الخاصة والصندوق واستمرارية أجزاء الخدمات الصيدلانية للمواطنين. يتواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية. هذا وكان المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أعلن سابقا عن قراره تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من اليوم غرة أوت في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيدلية. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقدم إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال مكالمة هاتفية أحر تعازيه على أثر الحادث الأليم الذي جد أمس بولاية بومرداس وخلف عددا كبيرا من الضحايا، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. وكانت هذه المكالمة فرصة أيضا للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين في كافة المجالات، وعلى العزم المشترك الثابت والراسخ لمزيد دعمها وتطويرها. كان أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حدادا وطنيا لمدة 3 أيام في البلاد على إثر مقتل 27 شخصا وإصابة 39 آخرين في حادث سير مأساوي بشرق العاصمة الجزائرية. ووقع الحادث عند انقلاب حافلة لنقل المسافرين في ولاية بومرداس، وفق ما أعلنته الحماية المدنية الجزائرية. السلطات الإيطالية تقرر تعليق العمل بترتيبات شنغن الخاصة بحرية التنقل مع إسبانيا ردا على التدفق الكبير للمهاجرين إلى مدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني. ولا تتشارك إيطاليا في أي حدود برية مع إسبانيا، لكن هذه الخطوة التي من المرجح أن تثير استياء مدريد ستؤثر على المسافرين جوا وبحرا بين البلدين، حيث سيتعين عليهم إبراز جوازات السفر للسماح لهم بالدخول. إيران تهدد في وقت مبكر من صباح اليوم بتنفيذ ضربات انتقامية ضد البنية التحتية الحيوية في الأراضي المحتلة ودول الخليج بعد تقارير إعلامية أمريكية عن خطط لهجوم كبير جديد على أهداف في إيران. وفق تقرير نشرته شبكة سي بي اس نيوز نقلا عن مصادر متعددة، تستعد الولايات المتحدة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحتمال شن واحدة من أوسع حملات القصف حتى الآن ضد منشآت مرتبطة بالطاقة في إيران، مع إمكانية بدء الضربات خلال عطلة نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل. ختاماً، مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي يديره الحوثيون يفند في بيان اليوم التقارير التي أفادت بأنه يعتزم فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب، مؤكداً أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من هذا القبيل، وأن المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي لا يزال مجانياً.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جمعة FM موش مع الموجة. ميتيو على جوهرة FM.
1: صباح النور، اهلا بكم من جديد ديما في الماتينال ويكاند على الدنيا وما فيها جوهرة FM وجوهرة FM TV، باش نعطيكم فكره على حاله الطقس اليوم بالنسبه لاخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. في اغلب الجهات باش يكون مغيم جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربيه. درجه الحراره باش تسجل ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 33 و 37 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيلي محليا. الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. هذه ميتيو لليوم غرة أوت 2026. نرجو للموسيقى ديما في الماتينال ويكاند، خليكم معنا.

0: شنو معيدك اليوم؟ سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: 14 دقيقة في استوديو جوهر اف ام. صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الماتينال ويكاند. لقيت هذايا نحتفلوا باللي عيد ميلادهم اليوم غرة اوت، نهار سبيسيال عند برشا من مستمعينا من مشاهدين على جوهر تي في. زادا مازلنا احنا حتى للتسعة اليوم، تنجموا انتم تحتفلوا زادا بعيد ميلادكم وقت اللي هكا نكلموكم، وقت اللي نفرحوا معاكم، وقت اللي نفرحوا مع الناس اللي يحبوكم. معنا سي وليد الطرابلسي من رجيش. سي وليد صباح النور.
2: اهلا وصباح الخير.
1: وش نحوالك؟ صباح
2: ولا الحمد لله. شكرا الغالي.
1: ماتينال بالسبت زادة تقوم بكري؟
2: قوم ديما قوم بكري خويا.
1: خويا حبينا نقول لك كل عام وانت حي بخير.
2: عايشك ربي يخليك ربي يعزك
1: خويا. العقبة لمية سنة في الصحة وفي الخير زادة.
2: وانت زادة خويا الغالي.
1: سي وليد زعما شكون هكا خمم فيك اليوم هكا في عيد ميلادك؟
2: تطلع كان المرأة
1: المراه هكا نقولوا طول المراه ما
2: المدامه
1: شو اسم؟
2: سوسن.
1: ربي فضل لك خويا، هي اللي خمت فيك
2: حبت
1: هكا تهنيك بعيد ميلادك. اول واحده قالت نكلم وليد ونهنيه بعيد ميلاده، شنو تحب تقول لها؟
2: ربي يخليها وربي يعزها.
1: ما تقوليش برشا كلام حلو، شويه شويه
2: قولها نحبك
1: برشا. اي باهي، واش خير من حبك ايه؟ وخاصة النهار لعيد ميلاد. خويا ربي يفضلكم لبعضكم وان شاء الله كل عام
2: ربي يخليك ربي يعزك.
1: شكرا.
2: ان شاء الله نهارك زين.
1: نهارك زين. معنا سي سليم عبيد من القلعة الصغيرة. عسلامة خويا سليم، مرحبا.
3: عسلامة لاباس.
1: شنو أحوالك يا سليم؟ سافا؟
3: لاباس.
1: قد إيه عمرك؟
3: عمري 14 سنة تو.
1: أي باهي باهي. و شو تعمل في القراية؟ أمورك باهية ولا؟
3: شنو؟
1: قرايتك سافا ولا؟
3: قرايتي مريقله.
1: مريقله. باهي. اي باهي مادام مريقله صحيت سليم. شكون خمم في سليم هكا وقال خلينا نقول له جويز انيفرسير؟ هاي طلع معنا.
3: نتصور.
1: هاي تتصور.
3: خالتي يا مام.
1: يا خالتك يا مام. واحدة منهم ترى؟
3: خالتي.
1: شو اسمها خالتك؟
3: نادية الحمروني.
1: نادية الحمروني، خالتك هي اللي حبت تهنيك بعيد ميلادك وحبت تقول لك راني نحبك برشا، عيد ميلاد سعيد سليم.
3: عايش؟
1: قول لها خالتك.
3: نحب نقول لها عايشك وعايشك على الكادو المزيان.
1: اه سي جاي الكادو.
3: ها؟ ليلي هي معناتها طلبتك.
1: اه كادو مالا خليني نسالش مادام قال كادو كادو. يلا خلي سليم يربح المونجالا اليوم ونقولوا له مبروك عليك مونجالا من اهداء سيتي واتش لا ميزون دي مونتر.
3: عايشك
1: مبروك يا سليم. خليها عندك ولا تعطيها لخالتك زعما؟ سليم
3: شنو؟
1: خلي المونجالا اللي كنتي ولا باش تعطيها لخالتك زعما؟
3: خليها لي.
1: صحيح. يعطيك الصحة، ميرسي يا سليم، باي باي خويا.
3: باي باي
1: باي. نهني وزاد الاعلامي التونسي سليم عويج كمال عويج بعيد ميلاده. نهني الاعلامي التونسي كمال عويج بعيد ميلاده اليوم. ناشط في الشان الثقافي زاد في السينما سورتو زاد، ومع زميلنا خالد تحيه ليه كمال. جويز انيفرسير نقول له كل عام وانت حي بألف ألف خير، وان شاء الله ديما من نجاح النجاح. خليكم معنا، مازلنا في الماتينال ويكاند.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

موج مع الموجة.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبورت.
3: صباح النور، صباح الورد. مصدر رسمي من الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ينفي للجوهرة فيما تم تداوله بشأن إعادة عملية سحب رزنامة البطولة في موسمها الجديد 2026-2027، وأضاف لا توجد أي نية لإعادة القرعة، وعملية السحب اللي صارت يوم الأربعاء الفارط كانت محظورة عدم منفذ دون تسجيل أي إخلالات. النجم الرئيسي اللي وصل تعزيز الصفوف ويتعاقد مع ظهير الأيسر عزمي غومة اللي يتحدث على تجربته جديدة مع النشر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله اليوم جيت النجم الرئيسي اللي جمعية كبيرة، إن شاء الله نكون في المستوى متاع الثقة اللي حاطتني فيها الإدارة والجمهور. قدرة الله النجم الرئيسي اللي بشي يرجع للبوديوم، إن شاء الله نكون قد مسؤولية ونفرح الجمهور إن شاء الله.
3: الانتداب هو الخامس للنجم بعد محمد فراس العامري، عبد الله العامري أشرف بالضياف محمد سانجاري. لكن تفضل نزاعات بالنجم الرياضي الساحلي تقترب من غلق ملف حمزة جلاسي، لحد الآن تم جمع 84% من المبلغ المطلوب أي 235 مليون من جملة 281 مليون لغلق الملف نهائياً. الاتحاد الرياضي المنسيري يواصل تربصه المغلق في عين دراهم، تربص يختتم يوم 7 أوت بمباراة ودية تجمعه باتحاد العاصمة الجزائري في مركب عين دراهم، المنتظر تدعيم الإطار الفني للاتحاد بأحد أبناء الفريق مدرب مساعد. أما الحمام سوسة انتصر البارح وديا ضد ترجي جرجيس 2-2، ثنائية المباراة دارت في القنطاوي، ثنائية الأمل سجلها كل من محمد أمين جراي ومحمد أمين تيمومي، هدف ترجي جرجيس سجله اللاعب الأجنبي أدباجو. نبقاو مع المقابلات الودية، الترجي الرياضي التونسي انتصر على اتحاد قرطاج 2-0، ثنائية سجلها كل من رائد الشيخاوي وأمن الله لحمي. النادي الإفريقي انتصر على النجم الخميري 10-5 الحمزة المنصري، ثنائية المحمد صدق كشيدة، ثنائية البلال آيت مالك، وهدف البسام إصرار. في النادي الإفريقي واجه غدوة النادي الرياضي البنزرتي في مركب عين دراهم بإدارة الحكم حسان السلمي. الحجم السعودي اللي درب فيه جلال القادري تدب مهاجم الترجي الرياضي التونسي أبو بكر دياكيتي لمدة موسم واحد بقيمة حوالي مليار. دياكيتي الموسم الفارط مع الترجي شارك في 17 مباراة سجل 5 أهداف. يوسف البلايلي في تونس كان البارح اجتاز الاختبار الطبي بنجاح بعد جلس مع مسؤولي الترجي من أجل الاتفاق على إمضاء عقد جديد بموسم إلى غاية جوان 2027 في انتظار موافقة اللاعب والإمضاء الرسمي. في كرة السلة راسم المرزوقي هو المدرب الجديد للنجم الساحلي، وسبق له تدريب النجم الاتحاد المنسيري النجم الرادسي الملعب النابلي، إضافة لتجارب خارج تونس في المملكة العربية السعودية وفي البحرين. كرة اليد الترجي الرياضي التونسي أعلن تعاقده مع المدرب الصربي الإسباني زوكوفيتش لمدة موسمين إلى غاية جوان 2028. خارج تونس فريق برشلونة الإسباني تعاقد مع الموهبة البلجيكية بيسيو مواليد 2008 عمره 18 سنة، يشغل خطة جناح وانتماء لكل منتخبات بلجيكا للشبان. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنفانتينو أعلن إلغاء فكرة خصوصة نهائيات كأس العالم، بالرغم من أنه المشروع حسب رأيه كان باش يطور كرة القدم حول العالم خاصة على مستوى البنية التحتية. المشروع وجد معارضة واسعة وانتقادات كبيرة خاصة من أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. بدينا نقربوا من انطلاق الدوريات الأوروبية اليوم. مجموعة كبيرة من مقابلة الودية تشيلسي واجه توتنهام، مباراة الدور في أستراليا، اف سي طوكيو يواجه بوروسيا دورتموند مباراة في اليابان، مانشستر سيتي يواجه الانتر الإيطالي مباراة الدور في هونغ كونغ، مانشستر يونايتد يواجه أتلتيكو مدريد مباراة الدور في السويد، بقية المقابلات هامبورغ الألماني، إيفرتون الإنجليزي، ليستر سيتي الإنجليزي، جنوى الإيطالي. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.

نرجع معكم مجديد في الماتينال ويكاند، نجدد لكم التحية الناس الكل، ونرجع مع بلاغ من وزارة الصحة اللي أعلنت فيه أنه التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 اللي تم الإعلان على نتائجها في ماي 2026، حتى المترشحين اللي موجودين في قائمة الانتظار يتم حصريا على المنصة الرقمية www.specialité.msante.tn. وزاد الوزارة في نفس البلاغ وضحت أنه التسجيل باش يكون في الفترة الممتدة من 3 أوت 2026 من 9 بتاع الصباح حتى لنهار 4/5 أوت 2026 التسعة بتاع الصباح، ودعات الطلبة الكل باش يتبعوا مختلف مراحل التسجيل والالتزام بالتعليمات اللي باش توصلهم على البريد الإلكتروني، وخاصة المتعلقة بجلسات اختيار الاختصاصات، وهذا مهم برشا. وضحت أنه جلسات اختيار الاختصاصات تصير حصريا على المنصة الرقمية بداية من نهار الخميس 6 أوت 8 بتاع الصباح على حسب الترتيب الجاري بهالعمل على حسب التسلسل هذا. يعني الطلبة التونسيين اللي مش منتمين للسلك العسكري، ومن بعد الطلبة المنتمين للسلك العسكري، ومن بعد الطلبة الأجانب. والوزارة زادة وضحت أنه الاستفسار ينجم يكون على البريد الإلكتروني specialité@rns.tn. إذا فما أي استفسار نجم تبعتو إيميل على الإيميل اللي قلنا عليه specialité@rns.tn. احنا مازلنا معكم مكملين حتى للتسعة في الماتينال ويكاند، شوية أخرى ونكونوا مع معرض الصحافة.

0: Revue de presse.
1: جد لكم تحية في صبحية اليوم، صبحية السبت غرتو 2026، وابرز ما تقرأه في جرائدنا اليوم مع منال جبل الله. أهلا وسهلا منال من جديد.
2: صباح النور، أهلا وسهلا بك من جديد خليل. طلتنا على جرائد اليوم السبت 1 أوت، نبدأها بجريدة الشروق من العناوين في صفحتها الأولى. بعد انتهاء أجل تسوية الانخراطات، اتحاد الشغل يحسم في الصفة النقابية. في بنزرت والقيروان حجز مكيفات مجهولة الهوية في حملة مشتركة. أيضا عنوان آخر، بعد إهام الضحايا بدفع خطايا مرورية، رسائل من أرقام أجنبية للسطو على الحسابات والبطاقات البنكية. ووكالة السلامة السبرنية حذرت من حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة مرسلة من أرقام أجنبية تتضمن إشعار بمخالفات مرورية غير مسددة، وتوفر رابط تصيد مزيف للولوج إلى منصة مخصصة لسرقة المعطيات البنكية للمستخدم، وحذرت الوكالة من هذه الحملات. كذلك في الشروق نلقاو المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشيد يتحدث على تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة وأسباب ظهور بعض الظواهر المناخية اللي وصفت علميا بالمتطرفة. عنوان المقال: المناخ يتطرف والاحتباس الحراري هو السبب. جريدة الصباح تمت بالمكالمة الهاتفية اللي جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وين تم التأكيد على متانة العلاقة بين البلدين. وجاءت هذه المكالمة على إثر الحادث المرور الخطير اللي صار البارح في بومرداس، في ولاية بومرداس بالجزائر، وأسفر عن وفيات وإصابات. أيضا في الجريدة نلقاو رقم مفزع على حوادث الطرقات في تونس. أكثر من 740 قتيل منذ السنة، بداية السنة، جراء حوادث المرور حسب أعلن رئيس جمعية السلامة المرورية. موقع حقائق أونلاين نقل ما جاء في بلاغ نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة اللي أكدت فيه تواصل العمل بصفة عادية مع الكنام. ونختم مع موقع الجمهورية اللي تحدث أيضا على بلاغ دعات فيه هيئة الصيدلة إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية خلال موجة الحرارة أو موجات الحرارة عموما، أعطت بعض النصائح والتحذيرات في ما يتعلق بحفظ الأدوية.
1: يعطيك صحة منال، شكرا لك. نمشي للشأن الرياضي مع وليد الجزيري. وبرز ما نقرأه في مقالاتنا الرياضية مع وليد الجزيري. صباح النور وليد.
3: صباح النور خليل، أهلا وسهلا بك. عيشك جولتنا الرياضية، نبدأوها بموقع الشروق. الترجي الرياضي التونسي 900 مليون مهر دياكيتي اللي انتقل للحزم السعودي ورهان على عادل بالطيب، وانتقل بموسم واحد للحزم السعودي بما أنه عقد يوفا مع الترجي في 30 جوان 2027. سيل من الانتقادات والاتهامات مهزلة بسبب رزنامة البطولة الوطنية، ورسميا الرزنامة لن تعاد. قوافل في القفصة يرمي المندين ويعلن مقاطعة البطولة بسبب ديون مالية في القوافل. وبعد معارضة واسعة فيفا تتراجع عن خطة بيع حصة من حقوق كأس العالم لمستثمرين. تقريبا هذية في الوكالات العالمية لكل الأخبار. هذا الحكاية تقول أنه ما عادش الفيفا هي اللي تنظم كأس العالم، فما حصة باش تولي شركة خاصة تنظم. شركة وفلوس، برشا فلوس. موقع الصباح: النادي الإفريقي يغلق ملف نعيم السليتي. تقريبا المفاوضات دامت أكثر من أسبوع فما ما تفهموش مع بعضهم، ونعيم السليتي ماهوش باش يكون في النادي الإفريقي. بداية موافقة للنادي الرياضي الصفاقسي في الوديات ومقابل مليار. الترجي يفرط في مهاجمه للحزم السعودي.
1: يعطيك صحة وليد، شكرا ليك، تحية ليك. هذا شنو تنجموا تقراوا انتوما في جرائدنا اليوم. خلنا نذكركم بحالة الطقس.
0: ميتيو على جوهر اف ام.
1: حالة الطقس اليوم حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي، طقس باش يكون صافي بأغلب الجهات ومغيم جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربية. درجة الحرارة باش تسجل ارتفاع طفيف، لكن بداية من أول الأسبوع من هالاثنين باش تزيد تطلع درجة الحرارة. بالنسبة لليوم باش تتراوح القصوى بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 28 38 ان شاء الله 28 بعد الصيف بين 38 و 42 درجة ببقيه الجهات مع ظهور رشيدي محليا، والريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. احنا ما زلنا معكم، مش مشيو للموزيكا، مش حبيبي أنغام هذه توت سويت.

جوهرة اف ام، جوهرة اف ام.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام؟ تربح بيدا فيون الوجهه من وجهات نوفيلات ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهرة اف ام.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
2: جوهرة أفلام
3: بيبليسيتي.
4: في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس أشا أكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الإلكتروميناجي، فريجيدير، ماشينة لافي، كليماتيزور ولا أي حاجة أخرى تسهل لك حياتك. تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى 36 شهر مع السيرفيس دو مونوبري. جاوكم يولي كيما جاونا، مرفق مسهل والكل بروموات.
5: مونوبري ديما معك.
2: جوهرة
0: تسمعوا في الويكاند ماتينا الويكاند على جوهرة اف ام تي في موش مع موجة.
6: بنا علي بنا مع الشيف لطفي بن عربية.
7: قيدكم مع البنة في الماتينا الويكاند وبنة على بنة مع الشيف لطفي بن عربية. فرحان برشا باش يكون بحضنا هنا في استوديو جوهرة اف ام في استوديوهاتنا المركزية. الشيف لطفي صباح النور. شنو حويل
8: غازي خليل اليوم يقود المركبة متاع الماتينا الويكاند وراء الميكرو الدنيا وما فيها. صباح خير غازي، مرحبا بك.
7: شنو حويلك؟
8: مرحبا بكل الاكيب ماتينا الويكاند وكل يسمع في جوهرة اف ام وشايف في جوهرة تي في. شنو حوالك سي غازي؟ لاباس؟ نورتنا خويا اليوم استوديوهاتنا المركزية خصوصا كل اليوم منور بغازي خليل. مرحبا بك خليل.
7: عايشك ربي يخليك كالعادة، زاد مبدع كالعادة، متألق ما شاء الله عليك وسيغتو لي روسيت معناها نمبر وان في الجاسترونومي. برافو شيف، نتبعك نتبعك حتى كان مش معك راه نتبعك.
8: عايشك خليل، ميرسي بوكو. كل حتى المستمعين ومستمعاتنا زاد وعشاق نقول البنا على بنا زادة في جوهرة اف ام ديما باستمرار وديما نحاولوا نلبيو لهم كل طلباتهم. اليوم اخترنا باش نعملوا حاجة خفيفة بطبيعة الطقس مزيان، العائلة كل ملمومة، الويكاند ان شاء الله نتمتعوا بها. ناخذوا ديما حذرنا زادة باش نعطي نصيحة في الماكلة متاعنا، ماذا بينا تو كثرت برشا حالات من جرى مثلا الحاجات البارده السخونه، الخضره لازم نغسلوها بالقدا، الغله زاد كيف كيف ماذا بين الغله والخضره نحاول نغسلوهم على ثلاثه مراحل. المرحله الاولى نغسلوا نحيوا الحاجات الزايده في الباق الاول ولا في البانو، الثانيه نغسلوها نحلوا عليها الماء قطيرتين جافيل كان فما زاده ما فيها باس، ولو انه فما برشا دي برودوي اللي نحيوا يعني لي بكتيري والجراثيم والحاجات كيما هذه. والمرحله الثالثه التشليل بالماء ونخليها تستقطر ونحطوها في ماذا بينا في معونه كنظيفه، نحطوها في الفريجيدير ما نخلطوش الحاجه الطايبه مع النيه والا مثلا غله مع الحوت مع اللحم في نفس البلاصه. ماذا بينا نفصلوا الحاجه الطايبه على الحاجه النية.
7: أيوة والحاجة السخونة زادة ما تدخلش طول
8: الفريجيدير، تخليها تبرد شوية
7: ولو تحط بالك لا تقراص زادة خاطر مع السخن.
8: ماذا بينا تو الحاجات اللي في وقتها خير باش نعملوا سلطة في نهارها باش نطيبوا حاجة، نحاولوا نعملوا الكمية قد قد قد المطلوب من نتفاداو البيت نقولوا احنا لأنه الطقس ماهوش في صالح الحاجات الفاضلة. اثنين زادة ماذا بينا كان باش نعملوا شرب ولا باش نعملوا مرقة ولا باش نعملوا أي ماكلة كما السوق مثلا نحاولوا ناخذ شويه روز نطيب الروز بالماء وكعبه ملح وشويه هكا كعبتين قرنفل والا شويه قرفه نحاول نبنوا به. ديما الروز ماذا بينا ديما الروز موجود تفادي للدياري بصفه عامه، مع انضافه بطبيعه الحال الحرص كل الحرص على انضافه الخضره والغلة والمعون زاد نطيبوا فيه، حتى احنا زاد نحاول ديما ماذا بينا ايدينا تكون معقمة تفادي برشا حاجات. باش نعملوا الراغو دو باف، باش ناخذوا شوية فيلو دو باف نقصوهم كيوب مربعات، وناخذوا شوية سفناريا ننظفوها بالطبيعة ونقصوها روندالات روندالات ولا حتى ترونشات عادية، ومعهم شوية طماطم وشوية بطاطا وشوية كلافس وشوية معدنوسة وريقة ترند جرين فلفل شايحة. باش ناخذ الطنجرة نتاعي نحط فيها شوية زيت زيتونة ومعه شوية ماء بارد، خليهم تقلى شوية. إذا كان عندي البصل بالطبيعة والثوم والفحات مش نقليهم هما مع اللحم صوتي، خليه لأنك الطماطم تسيب الجي متاعها، وبعد تبدأ عندي الخضرة اللي هي السفناريا والبطاطا. نحاول نحط السفناريا قبل لأن السفناريا مش تعطيني الجي حاجة كسكري مع الفحات اللي حطيناها. في آخر حاجة نحطوا البطاطا، لأن البطاطا فيها شروح في طيب باش تقعد الكعب صحيحة. باش ناخذ هنا شوية طومات سيريز، بعد بنصود نغسلها وننظفها بالكدا، نصوتها في شوية زبدة وشوية ثوم شوية ملح وفلفل لك حب طومات سيريز، خليها هكا من فوق. الحمل فيلي دو بيف ما فيهوش روح في طيب، ما نطيبوش برشا باش ما يكونش يابس نقولوا احنا، وما نخليوش زادة طايب باش ما يكونش فيه الدم نتاعه. نحاول يعني نعطيه حقه نصف ساعة الفيلي دي بيف، واللي عندي راغو دو فروي دو مير في جنب راغو دو بيف فروي دو مير هو موجود هو المحل ان شاء الله في رسات اخرى نعملوها مع الراغو دو بيف، وفيه قلنا السفناري وفيه البطاطا وفيه طومات سيريز سوتي. مش نعمله شويه روز كما قلنا مش نعديه به كجرنيتير، ما عملناش سلطه هنا، خيرنا باش نعملوا روز باش تكون الماكله نتاعنا صحيه 100%. الديسير تو ما شاء الله الغله موجوده، عندنا الدلاع عندنا البطيخ فما العنب فما الانزاس فما الخوخ فما الهندي زاد برشا حاجات. قلنا نعملوا شويه كفروي كوبي صحيه انك يبدا منوع، كعيب انزاس كعيب شويه برج بطيخ شويه دلاع مع كعيبات عنب زاد زاد فم السلطان الغله اللي هو الهندي زاد موجود مكثروش منه برشا. يكون عندنا ان كوربايك مخلطه مخصوصه ومزينه تبدا عامله الكيف. نحطوا البلا نتاعنا في الرافيرا نتاعنا مع شويه الخبز الطابونه يبدا كسخون وفرشك، ومع الروز طيبناه في الماء، والديسير نتاعنا عملنا كوربايه دي فروي اما مخصوصه ما خليناش اونتي. الطاوله نتاعنا مزيانه تعمل 66 كيف، تاكلوا بالشفاء وصحه لكم.
7: يعطيك صحة يا شيف، ميرسي بوكو، شكرا لك شيف لطفي بن عربيه في بن على بن. خليكم معنا احنا في الماتينال ويكاند.
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
9: ربي عليكم، شنبلغيكم المتاج
3: مع ميكرو جوهرة. فاسل صوتك

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جامعة اس ام تي موجة مع
1: نرجع معكم جديد في الماتينال ويكاند على جوهر اف ام الدنيا ما فيها وجوهر اف ام تي في. نرجع بلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي أعلنت البارح أنه عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي الفايت الناجحين في امتحان البكالوريا سنة 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة باش تتواصل حتى لنهار 3 أوت 2026 مع نص النهار. يعني هنا فما تمديد في الأجل. دليل التوجيه الجامعي خرج في 23 جوان اللي فات وفيه مختلف عروض التكوين المفتوحة مؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة قدام الناجحين حاجة تساعدهم باش يختاروا المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم بالطبيعة على حسب السكور. وإن شاء الله ربي ينجح صغيراتنا الكل. عمر كبير توت سويت هذا حبيبي ده.

ناصر شالول محامي لدى التعقيب. اليوم عندنا موضوع مهم برشا قبل كل شيء. صباح نور استاذ. مرحبا سي ناصر. صباح النور. مش موجود باهي. اليوم خلنا نحكيو كما قلنا في موضوع مهم برشا. باش نحكيو على دور الضيافه لي ميزون دوت, الاطار القانوني بالنسبه للي ميزون دوت. هذا اللي باش تعرفوه معنا اليوم مع الاستاذ عبد المنعم عبود, يكون معنا بعد لحظات من توا. شوفوا موجود معنا نصر شهلول, الاستاذ نصر شهلول. باهي يلا هنمشي للموسيقى من بعد ما نشوفوا.

0: ياسر رمزوتي ورجعنا معكم في علم الشيء وفي الماتينال ويكاند على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. نجدد لكم التحيه كما قلنا اليوم باش نحكيو مع الاستاذ نصر شهلول محامي لدى التعقيب على دور الضيافه. صباح نور استاذ، اهلا وسهلا.
1: صباح خير غازي، صباح خير لكل الساده المستمعين والمشاهدين والفريق مع العامل معك هذا الصباح، سميه نرجس جمال ومنال وليد كذلك.
0: يعطيك الصحة. تشكيلة الكل حاضرة وانت
1: تشكيلة الكل تشكيلة.
0: أكيد
1: أسرة متكاملة كما يقولوا.
0: منورنا في الماتينال يا أستاذ.
1: مرحبا بك كذلك غازي في الماتينال.
0: يعيشك. اليوم نحكي
1: غيبة غيبة عن الماتينال، عندك برشا ما خدمتش الصباح. أكيد
0: نوع
1: تيكا هو ما فيها بس.
0: اليوم قلت لك نحكيو على ميزون دوت، نحكيو على الإطار القانوني لدور الضيافة.
1: أكيد غازي هو موضوع على غاية من الأهمية وموضوع الحقيقة حارق، باعتبار أنه صارت عديد التشكيات من الخدمات اللي تقدمها البعض من دور الضيافة، لأنه من نظر مش العباد فما ناس محترمين وناس تخدم معناتها على رواحها وناس تستغل في دور الضيافة أحسن استغلال. والإشكال وين اللي حبينا نحكيه عليه هو غياب إطار تشريعي ملائم الدور الضيافة والإقامات الريفية. تعرف غازي أنه النشاط هذا عرف في السنوات الأخيرة تطور كبير، لكنه لم يواكبه تطور تشريعي وكراس شروط ملائمة لاستغلال دور الضيافة، اعتبارا إلى كونه الإطار القانوني المنظم لدور الضيافة في تونس يعتمد على عدة نصوص قانونية وتنظيمية متفرقة وتتميز حاليا الحقيقة بمرحلة انتقالية لتنظيم ما يسمى بالإيواء السياحي البديل أو ما اصطلح على تسميته لتوريزم ألترناتيف، كما دور الضيافة اللي هو موضوعنا اليوم والإقامات الريفية. هو الحقيقة وزارة السياحة قاعدة منكبة مع عديد المهنيين على إعداد كراس شروط جديد لدور الضيافة، لكن ما نلاحظه هو أنه مع الأسف دور الضيافة أصبحت ما هي دور ضيافة، أصبحت هي دور لإقامة حفلات خاصة، دور لإقامة حفلات زفاف، دور لإقامة حفلات ختان، فهل يسمح القانون بذلك أم لا؟ ووقت اللي تصير لقدر الله حوادث أو أنه دور الضيافة هذي وضي حكيناه بكري في الأوف غازي

0: دور الضيافة تستغل لغايات غير أخلاقية. ونعرف عمناول شهدت جهة سوسة مداهمات لبعض الدور، اتضح مع الأسف أنه تحت عنوان أعياد ميلاد وحفلات وكذا دور تمارس فيها التعارة وتمارس فيها تجارة المخدرات واستهلاك المخدرات. وكما قلت دور الضيافة باش ما نعموش باش ما نظلموش الناس اللي تخدم على رواحها، هناك دور ضيافة محترمة وتطبق القانون وتعمل ما يسمى بالتصريح بالنشاط لدى الديوان الوطني التونسي للسياحة، الالتزام بجميع النصوص القانونية اللي القانون غازي ينطلق من عام 73 من 2006 بالنسبة لقانون المتعلق بالمصادقة على مراقبة التصرف في المؤسسات السياحية، القانون عدد 33 سنة 2006 المتعلق بضبط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي، وحتى شروط الكفاءة لممارسة نشاط مدير مؤسسة سياحية تقدم خدمات الإيواء. هو غازي الحقيقة والكلام ليك وللسادة المستمعين، دور الضيافة ما يلزمش تفوت 5 شقق وما يلزمش العدد متاع المقيمين في دور الضيافة يتجاوز 15 شخص، ويلزم مولى دار الضيافة. نعم غازي،
1: دار الضيافة هذه
0: نعم
1: مهيئة مهما كانت ما تفوتش 15 شخص،
0: ما تفوتش 15 شخص. والشقق راهي 5 شقق فقط، وفما شروط عمرانية وهندسية هذا إن شاء الله معناتها خليته للأخت الكريمة معناتها أسماء الجربي في أرشيماغ إن شاء الله تتعرض للشروط الهندسية وشروط البناء متاع هالدور الضيافة. غازي خليني نحوصل نقول أنه يلزم ساعة تصريح بالنشاط، يلزم الوضعية القانونية للعقار تكون مملوكة مستغلة بعقد قانوني، فما شروط سلام، توفير وسائل الوقاية من الحرائق، مخارج نجدة عند الاقتضاء، احترام شروط السلامة والصحة، فما التجهيزات، يلزم تكون الغرف مجهزة ومؤسسة بمرافق صحية مطابقة لمعايير النظافة، توفير الماء. نعم غازي
1: معك أستاذ،
0: توفير الماء والكهرباء والتدفئة والتكييف حسب الحاجة، النظافة والصحة أنه المحافظة على نظافة الغرف والمرافق، احترام الشروط الصحية الخاصة باستقبال الحرفاء، فطور الصباح إجباري في دور الضيافة، ولابد من أن يحصل صاحب دار الضيافة على معرف جبائي، تسجيل جبائي والتصريح بالمداخيل ودفع الأداءات، وكذلك سجل تجاري إذا كانت دار الضيافة أو دور الضيافة مستغلة لنشاط تجاري أو في نطاق شركة، وكذلك لابد من احترام كذلك التشريع الاجتماعي بالنسبة للعمل اللي يعملوا في صلب دور الضيافة. بكري غازي أثرت مسألة على غاية من الأهمية وقلتها أنت، قلت أنه مع الأسف وقلناها توا أحنا، أنه كي تتحول دور الضيافة إلى دور مقنعة وإلى شقق مفروشة، تعرف أحنا في علم الشيء غازي، وأكيد حتى دكتور عبد المنعم عبود يوافقني في المسألة هذه لأني نسمع فيكم ديما ويعطيكم الصحة، أنه المشكل التشريع متاع الشقق المفروشة بالساعة ولا بالشهر ماهوش موجود، وذاك علاش خلينا سيبنا الماء على البطيخ، وعادة خلينا السلطة الأمنية هي اللي قاعدة تخدم في المسألة هذه وهي اللي قاعدة تقوم بالمداهمات، لأنه ثبت أنه بعض الشقق التي تتكرر بالساعة وبالنهار وبالشهر راهي شقق لممارسة الرذيلة. مع الأسف راهو ما نخبوش الواقع متاعنا، ما نعملوش كالنعامة نغرسوا راسنا في الرمل وما نراوش ما يدور حولنا، وهذا علاش احنا نطالبوا كرجال قانون وكرجال اعلام كذلك انه تكون العمليه واضحه متاع دور الضيافه، ويكون فما قرار شروط
1: مضبوط واضح هكا ولا
0: نعم
1: قلت لك تقنين العملية ويكون
0: تقنين العملية الخطر توا شوف
1: قانوني واضح
0: انه باش ما نخليوش كل من هبة ودبة يعمل العملية هذه لكن النشاط نتاعه الخلفي والنشاط الاخر هو نشاط غير اخلاقي ونشاط غير قانوني باش نخليو الناس المنظمة والناس اللي تحترم القانون تخدم على رواحها وما نخليوش دخلاء على هالقطاع هذا لأنه الأمر مثلا عدد 2215 متى 2006 يحكي على شروط الكفاءة حتى لممارسة نشاط مدير مؤسسة سياحية تقدم خدمات الإيواء هذا التوريزم الترناتيف متاع دور الضيف قاعد يلعب في دور كبير قاعد يلعب في دور كبير حتى في الاقتصاد حتى في استقطاب السواح الأجانب فما سواح يقول لك أنا نحب إقامة ريفية نحب ميزون دوت لكن الزيغ والانحراف عن دور الدور متاع الضيافة هذي الذي تصبح دور لممارسة أنشطة غير قانونية هذي اللي حبينا ننبه عليه وحبينا نزيد نقوله للناس اللي تحب تحل دور ضيافة راهو فما قوانين راهو هالسياحة البديلة لازمها تكون منظمة بكل راس شروط واضحة باش ما نوحلوش سواء مع السلطة الأمنية أو سواء مع معناتها الإدارة اللي هي وزارة السياحة أو وزارة المالية وبالتالي لابد وأنه المشرع يفيق على روحه أهل القطاع يفيقوا على رواحهم وزارة السياحة يفيق على رواحهم باش على الأقل هالإقامات الريفية ودور الضيافة اللي كما أسلفت القول تتميز حاليا بمرحلة انتقالية لتنظيمها وفما معناتها التشريع يحبوا يطوروه وكما قلت رأى وزارة السياحة قاعدة تخدم على الموضوع هذا لكن لابد من استعجال النظر في هذه المسألة لإعداد كراس شروط جديد ملائم خاص بدور الضيافة والإيواء السياحي البديل وما علينا إلا احترام التشريعات العامة ذات الصلة سواء القرارات الصادرة عن وزارة السياحة سواء الأمر الأوامر المتعلقة بضبط شروط الكفاءة لممارسة نشاط مدير مؤسسة سياحية تقدم خدمات الإيواء وسواء بتسجيل الإجراءات وتبسيطها في مجال التراخيص الإدارية الممنوحة للقطاع السياحي
1: واضح سؤال الأخير قبل ما نختم معك أستاذ مثلا أنا قاعد مبرمج باش نمشي نعمل أيامات في دار ضيافة في ميزون دوت في ولاية من ولايات الجمهورية منطقة ساحلية ولا لا ما هاوكا باش نهز العائلة ونمشي نتفرج على شنو يلزمني نسأل باش نعرف أن وضعيتي في دار ضيافة هذه قانونية ولا لا
0: على اول شيء على التامين
1: مثلا وقت اللي نكلم كل الرقم اللي نلقاه على الانترنت قاني مثلا نسكن بعيد ولا
0: مقرب هو عن طريق تدار عن طريق الفيسبوك ساعات عن طريق الصفحات اللي موجوده في الفيسبوك هو اولا الساعه فما حاجه غازي حبيت نقولها لك انه الايواء السياحي في ليميزون دوت يخضع لنفس الشروط المعمول بها في النزل بمعنى وانك انت كي تمشي انت وزوجتك فإنه صاحب دور الضيافة يعمل لك ما يسمى بفيش دو بوليس اللي هي هامة ياسر ويعلم السلطة الأمنية بتسجيل وبيانات المقيمين وفق التشريع التونسي ماهيش بيانات شخصية هي بيانات للسلامة وكل راهو مش معقول أنك معناتها أنت إحنا في بلد كما قولها إسلامي أنه نسمح أنا باش نجيب صديقة معينة ونمشي للميزون دوت بدعوة أنها زوجتي هذا مش مسموح به باعتبار أنه القانون لابد من إعلام السلطات الأمنية بالبيانات المقيمين وفق التشريع التونسي التشريع التونسي لا يسمح بدخول النزل ولو أنه فما بعض النزل يسمح بذلك وهو إجراء غير قانوني بأنه شكون يدخل هو غير كما قلها متزوج بالمرافقة متاعه أكثر من ذلك قلت علاش نسأل على الوضعية القانونية الصعامة معناتها هي ميزون دوت معترف بها ولا على السيرانس على السلامة على التجهيزات على شنو باش توفر لي باعتبار أني باش ندفع لك فلوس مقابل خدمات معينة مقابلك الخدمات هذيك أنا نلتزم بدفع المعلوم المبين في كما قلناها في التعريفة اللي معمول بها. وكما قلت لك راهو فطور الصباح أوبليغاتوار في الميزون دوت، الآخر اختياري نجم تختار، أما راهو لي ميزون دوت راهي لاهي شقق مفروشة لا بالساعة ولا بالنهار، راهو نظامها القانوني معين طبقا للتشريع الجاري بها العمل. وكما قلت النصوص توا مشتتة، ويريد أنه المهنيين ووزارة السياحة يعملوا على إعداد كراس شروط واضح باش ما نوقعوش فك الحوادث. تعرف في عامين ثلاثة التالي عريس هبط في البيسين ضربوا الضوء مات، يندرى للسيرانس باش تأمن، يندرى للسيرانس تقول لك أنا هذا يبدو ضيافة ماهيش مخصصة لحفل زفاف، راهي مخصصة باش تقبل 15 واحد فقط. وكي نلقى 100 ولا 150 ولي ما عادش نأمن وما عادش نغطي أي حادث يصير في الميزون دوت هذيك.
1: يا لطيف صحيح، يعطيك صحة، شكرا لك.
0: شكرا غازي،
1: تحية كبيرة لك أستاذ ناصر شهلول. موعدنا معك يتجدد ديما على الدنيا وما فيها جوهرة فم وجوهرة تي في. احنا نكملوا رونديفو اليوم في الماتينال ويكاند، تحياتنا لكم الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم، سمي صغير في الاخراج، جمال وقديده في التليفونات، نرجس قلاله في الديجيتال والاخراج الرقمي. تحيه ليك نرجس زاده. بعد شويه من الجبله في موجز اخبار التسعه بتاع الصباح. يلا بقيت متابعه طيبه، بقيت برامجنا، بون ويكاند نس كله في الامان، باي باي.
2: تسمعوا نهار الاحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع احلام غيلان.

0: وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: بفضل أكثر من 14 سنة خبرة في الانسينيومون سوبيريور والفورماسيون دو كاليتي، لستيم بزنس سكول تعطيك مفتاح النجاح باش تضمن مستقبلك وتدخل العالم البزنس من أكبر أبوابه. بفضل لي ليسانس لي ماستر بالإضافة للانتليجنس ارتيفيسيل اللي تلقاهم في لي باركور هذوم الكل، معنا تتعلموا دي كومبيتونس كومبورتمونتال اللي تستحقهم لتطوير ذاتك باش تفك بلاصتك في سوق الشغل. ان سو بازون سور لو برينسيپ دو لا بيداغوجي اكتيف، لا كلاس انفيرسي، لو ليرنينغ باي واتشينغ à travers les visites d'entreprise. Kalmouna 99 877 877 ou à la zour le mawqa www.estim.tn. Estim, une business school pour l'avenir.
1: Jouhara FM. Publicité.
4: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل.
5: مرحباً وأهلاً بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وفدوى عوني حماية مدنية من قفصة في حادث مرور أليم تمثل في انقلاب شاحنة إطفاء بعد مساهمتها في عملية إطفاء حريق ساقية سيدي يوسف بولاية الكيف، وفق ما فاد به مراسلنا بالجهة. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026 و2000. وجاء توضيح الوزارة ردا على سؤال كتابي تقدم به نائب بالبرلمان حول أسباب تأخر تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بهذا الفصل من قانون المالية لسنة 2026 و2000 الذي ينص على تسوية وضعيتهم وإدماجهم، موضحة وزارة التربية أن هذه الفئة لم تكن مدرجة ضمن قاعدة بياناتها، مما حال دون إدماجها ضمن أحكام الأمر المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية. دولياً، ارتفاع حصيلة ضحايا المهاجرين أثناء دخولهم الجماعي إلى سبت قادمين من المغرب مؤخراً بلغت 61 قتيلاً، وتواصل قوات الأمن العثور على جثث على الشاطئ بالقرب من الحدود مما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى. وكان أعلن رئيس بلدية المكان أمس أن نحو 60,000 شخص دخلوا سبت من المغرب، فيما أفادت وزارة الداخلية الإسبانية أمس بأن أكثر من 48,300 مهاجر عادوا إلى المغرب. وزارة الدفاع الروسية تعلن اليوم أن قواتها حررت 32 بلدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال شهر جويليا، فيما أسقطت منظومات الدفاع الجوية الروسية أكثر من 21,000 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الشهر ذاته. من جهتها، قالت السلطات المحلية في أوكرانيا في وقت مبكر من صباح اليوم إن روسيا شنت هجوما صاروخيا آخر خلال الليل على العاصمة كييف، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين. ختاماً، اندلاع حريق في غابة في منطقة ببافاريا جنوب ألمانيا، وتم نشر نحو 330 من أفراد الطوارئ لمكافحة الحريق. وقالت السلطة المحلية إن الحريق خرج عن نطاق السيطرة بسبب الرياح القوية.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تلكم جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بالله تعملوا مزيان يا جورة فهم تكسيات جماعة انتع القلعة كبيرة ولوا معناها يخلوا الراكب ويلوجوا معناها يهزوا الحمام سوسة من الحمام سوسة لكودة من لكودة للقلعة يهزوا ثلاثة بوياجات يحبوا معناها التسعيرة تولي بالفين ورنك يهديكم رب يلوحوا العباد في باب حر وبعد ودوا الشرطة كما يحب وتزيد يسمعوا الناس الكلام كلموا جماعة الشرطة خلت له بهم كما هو معمول به.
2: هو في الحقيقة وقت اللي نعبي الماء كل يوم ثم اللي عبي البانو ثم اللي عبي مكينة الصابون ثم اللي عبي فتح الصولة معناها الناس كل ساعات بتعبي ما يخلي حتى معون فارغ. هذا في الحقيقة لا يكلفنا استهلاك باهر بالنسبة لاستهلاك المنزلي تبدأ الماء محلول متأكد كل ما يستهلكش برش مرة يحل مرة يقص مرة ساعة مرة يقص مرة ثلاثة ساعة توقف بالنهار بثلاثة ما يحلش.

0: الانسان يبدا خايف ديما يبقى يبدا يعبي ويحط يعبي ويحط وهذيك تتكلف لنا فاتوره باهيه وغاليه برشا.
1: ربي نحن رانا في حي رياض كيما العاده قدموا لنا الماء نهار خلوه هنا يمشي نهار كامل وكاين اليوم وامس نهارين الماء مقصوص ما فماش بربي الدرا معقول ولا مش معقول يعني يمشي في البلايص الكل كان في حي رياض بربي بربي بربي شوفوا نحن رانا مرضمه في جره الماء سناء مرضمه في حي رياض بالذات ما يمشيش الماء
2: بالله المسؤولين في الدولة محدد القطار بتاع سوسة تعليش الكيكة هنشير الكيكة في قلب سوسة وضعون الأمور.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي
3: مع هلا الزوادي
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
4: برعاية
5: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.
2: تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990

0: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

0: Business News.
1: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزير التشغيل والتكوين الماني رياض شوّد دعا إلى إرساء منظومة وطنية موحدة وشاملة لمتابعة وتقييم برامج التشغيل ترتكز على الحوكمة وترسيخ ثقافة التقييم لتحقيق النتائج المرجوة عبر آليات وبرامج تتميز بالمرونة والنجاعة. وأوصى الوزير خلال إشرافه على ورشة عمل بمواصلة العمل على وضع آليات حديثة ومبتكرة ملائمة للحاجيات المستجدة لسوق الشغل الوطنية والدولية، وأكد على أن التحكم في نسبة البطالة وأعداد موارد بشرية تستجيب لحاجيات سوق الشغل يتطلب اعتماد مقاربات متجددة، باعتبار أن التشغيل قطاع أفقي وتشاركي يستوجب انخراط مختلفة المتدخلين في الشأن الاقتصادي والاجتماعي حسب ما جاء في بلاغ لوزارة التشغيل. في القطاع الفلاحي، رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد بشير عون الله أكد أن قطاع القوارص يعاني عديد الصعوبات بالتزامن مع اقتراب انطلاق موسم الجني المبكر بداية شهر سبتمبر. ووضح عون الله في تصريح لمراسلتنا روض العلاقي أن الموسم يعاني من تراكم أزمات متتالية، بدءا من تأخر انطلاق موسم الري إلى حدود شهر جوان، وصولا إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن محطات الضغط، مما تسبب في أضرار كبيرة للمحركات والمعدات الفلاحية وعطل عمليات التدخل. وتسبب هذه العوامل حسب تقديرات أولية في تراجع كبير في حجم الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية.
2: كما تعرف احنا على ابواب انطلاق موسم القوارص ان شاء الله في بدايه شهر سبتمبر يبدا انطلاق موسم القوارص بالاصناف المبكره. وكما تعرف الحقيقه يعيش قطاع القوارص مخاوف صعب وصعب الى ابعد الحدود، انطلاقا من موسم الري اللي انطلق مؤخرا في شهر جوان، وزادت عليه بطبيعه الحال الانقطاعات المتكرره للكهرباء على محطه الضغط في بلي، الشيء اللي زاد معناها ازم الوضعيه بتاع قطاع القوارص، واللي يشهد الحقيقه نقص كبير وكبير برشا مقارنة بالسنة الفارطة حسب التقديرات الأولية. زاد على ذلك وأنه نسبة الحرائق الحقيقة اللي فاقت كل التوقعات، اللي شبت في غابات القوارص واللي ألحقت أضرار فادحة وفادحة جدا، بالإضافة كذلك إلى المرض العضال اللي هو التدهور السريع اللي قضى على مساحات شاسعة وشاسعة جدا، بالفعل صيحة فزاعة كبرى في غياب تام للإحاطة من طرف سلطة الإشراف غائبة تماما على مؤازرة الفلاحين، على الأسد بأيديهم، على مساعدتهم على تخطي هذه الصعوبات، كأنه قطاع ما عندوش لا مسؤول ولا حسيب ولا رقيب. كل صراحة مأساة كبرى ونقطة استفهام كبرى الحقيقة يعيشها قطاع قوارص، اللي هو قطاع مهم ومهم جدا، أولا من الناحية الاقتصادية كما تعرف غلال القوارص تغزو الأسواق الوطنية وهي الغلة الوحيدة متاع المواطن التونسي اللي يقدر باش يشتريها باعتبارها غلة الزوال، وأنه يخلق حركية كبرى خاصة من ناحية التشغيل، تعرف اللي يوفر تقريبا 3 مليون يوم عمل في السنة.
1: كونفدرالية المؤسسة المواطنة توسيا كونكت دعات خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يوفر له الحماية اللازمة. وحثت خلال هذه الجلسة إلى إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي، مع تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاجية. كذلك دعات كونكت في بلاغ ليها إلى تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة وتحسين منظومة خزن زيت الزيتون بما يحافظ على جودة المنتوج، والتسريع في إصدار كراس الشروط الخاص ببيوت الضيافة والإقامات الريفية، ووضع إطار قانوني ينظم نشاط الضيعات البيداغوجية، فضلا عن توسيع استعمال المياه المعالجة في عدد من الأنشطة الفلاحية. سفير تونس بأنقرة أحمد بن صغير دعا الشركات التركية إلى بعث مشاريع استثمارية في تونس، وأكد أن المنتدى التونسي التركي للتعاون وتنمية الاستثمار يمثل إطار لتعزيز التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين واستكشاف فرص الشراكة وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية. واستعرض السفير في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال منتدى التعاون وتنمية الاستثمار التونسي التركي المنعقد بمدينة اسطنبول مختلف الحوافز والمزايا اللي توفرها تونس للمستثمرين الأجانب، إلى جانب موقعها الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإفريقية وحلقة وصل بين الشرق والغرب وأوروبا، وما تسخر به من كفاءات بشرية ويد عاملة مؤهلة حسب بلاغ نشرته المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية. بورصة تونس أنهت معاملة الأسبوع الممتد من 27 ل 31 جويلية على انخفاض، بعد ما سجلت حصة يوم الثلاثاء 28 جويلية عمليات جني أرباح كبرى أثرت بشكل ملحوظ في أداء الأسهم المدرجة، وانخفض المؤشر المرجعي تونا داكس بنسبة 3.9% ليغلق في حدود 20,036 نقطة، وتتراجع بذلك مكاسبه منذ بداية السنة إلى 49%. وحافظت السوق خلال الأسبوع المنقضي على نسق تداول مرتفع، إذ بلغ إجمالي قيمة المبادلات 132.3 مليون دينار، مستفيدة من إنجاز 4 صفقات تفاوضية. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 29 جويلية بلغ 721 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 30 جويلية فانخفضت إلى حدود 23,342 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 92 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 29 جويلية في حدود 23,418 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 93 يوم. دوليا أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 1% عند التسوية في جلسة يوم الجمعة لتسجل أكبر مكاسب شهرية منذ مارس، مع تصاعد المخاوف بشأن تدفقات الخام العالمية بعد تقارير إيرانية أفادت بإجبار بعض ناقلات النفط على العودة في مضيق هرمز. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بمقدار 1.09 دولار أو بنسبة 1.2% لتغلق في حدود 90.12 دولار للبرميل. أسعار الذهب تراجعت إلى أقل من 4100 دولار للأوقية بعد موجة من عمليات جني الأرباح إثر وصولها إلى مستوى 4120 دولار، بينما تواصل الأسواق متابعة البيانات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات تحركات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و373 مليون، الدولار الأمريكي دينارين و961 مليون، الدينار الليبي 462 مليون، و100 دينار جزائرية دينارين و224 مليون.
0: بزنس نيوز جوهرة اف ام، تندانس تندانس
3: برعاية مع بوريدو. اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
4: بوريدو، طور عالمك.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة طوندونس تجيكم لقاية هذا اليوم. باش نحكي على أسعار الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية اللي لاحظت ارتفاع كبير خلال الفترة الماضية، والسبب حكينا عليه العديد من المرات هي الزيادة الكبيرة في تكلفة المكونات الأساسية وعلى رأسهم رقائق الذاكرة والتخزين. لكن خبير به يجينا الأسبوع هذا يحكي على احتمال حدوث انفراج في 2027 وتوقعات بانخفاض أسعار الرقائق رغم أزمة نقص الإمدادات اللي تنجم تستمر لعدة سنوات. وحسب مصادر في قطاع صناعة أشبه الموصلات، زو شركات كبار اللي هما يانغتزي ميموري تكنولوجيز بوتشانغ جين ميموري تكنولوجيز الصينيتين يقولوا لكون عندهم مخزون كبير من رقائق الذاكرة من نوع الديرام واللي من المتوقع باش يخرجوه للبيع خلال عام 2027 27. وفي حال حدوث الشيء هذا باش يؤدي ارتفاع لوفر الى انخفاض الاسعار. ورغم التوقعات بالانخفاض هذا، التقارير تقول اللي كونوا الازمه هذه في الدرام والناند تنجم تستمر حتى الربع الاول من 2028. الشيء هذا شنو يعني؟ يعني انخفاض تكلفه الرقائق بالضروره لا تعني تراجع اسعار الهواتف الذكيه مباشره، خاصه اذا كان متوضحتش اذا كان الشركات هذه باش تنقل الانخفاض إلى المستهلكين وإلا باش تحتفظ به لتعويض ارتفاع التكاليف خلال السنوات الماضية. في نفس الوقت تتوقع شركة الأبحاث EDC تراجع شحنات الهواتف الذكية عالميا بنسبة 12.9% السنة باش توصل كان 1.1 مليار جهاز، وهو أدنى مستوى سنوي منذ أكثر من 10 سنوات، مع توقع باش تكون الشركات الصغيرة أكثر تضررا من تباطؤ السوق. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله كالعادة نتقابل ديما على راديو جوهرة.
0: جوهرة FM تندانس تندانس.

0: تسمو لي بون بلان مع أسماء الجربي.
1: أسماء الجربي
0: على جوهر اف ام.
1: صباح النور، صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بون بلان، فوتر برومي غيد دو بونز افير ان تونيزي. كالعاده تلقاو معنا لي بون بلان، كل كو سوا لي بون بلان ويكاند، المهرجانات، الدوره، التحويس، وفما خبر مفرح برشا للاولياء اليوم باش نحكيو عليه. اليوم زاده باش نحكيو على خلينا نقولوا اصدار جديد، قانون جديد عامل برشا بوليميك. اليوم نحكيو على القروض على الشرف، اليوم باش ندخلوا في التفاصيل نتاعها مع سي أحمد العيادي رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالوسط. دونك ركزوا معنا، قدوا معنا، فما لي زون بوزيتيف لي بون بلان اي سورتو نصيحة والمعلومة صحيحة.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: bon plan.
1: ارجعنا لكم انتم ما تسمعوا في بون بلان تتسويت نحكيه على بون بلان ويكاند. خلينا نبداو بفود فيستيفال في الزهرة من 1 إلى 23 أوت 2026. الزهرة بيان سور تحتفل بالماكلة والماكلة البنينة. دونك نلقاو الفيستيفال هذايا اللي هو الفود فيستيفال موجود في جاردان بيبليك النافورة في شارع الحبيب بورقيبة الزهرة. لو رونديفو غورمان دو ليتي دونك 23 يوم في جاردان بيبليك في النافورة وين تلقاو بيان سور beaucoup d'expériences culinaires uniques. T'alqaou des spécialités tunisiennes internationales, des restaurants, des food concepts, des artisans culinaires, fama des dégustations, fama des produits jdod, fama des tendances food, et li, bien sûr, bach tektachfouha awel marra fi Zahra Food Festival. Les animations, koul youm, fama des ambiances musicales, fama des shows, fama des activités les sarayrat, et surtout, fama zeda ribah et des jeux et des concours ou espace photo et expérience interactif. Bien sûr, هذا الكل donc تلقاوها 23 يوم donc نحكيوا على 4 ويكاندات surtout مع 20 exposants و bien sûr نخليكم ليكم انتم تقولوا لنا شنو رايكم في الفيستيفال donc ما عليكم كان تمشيوا على عين المكان في الحديقه العموميه النافورة من 1 الى 23 اوت 2026. نجركم زيد على ترشح لنيل منحه صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني. دونك نحكي على تمديد في الأجل. تمديد الأجل هذايا مهم جدا بخصوص أكيد الاستثمار في الإبداع الأدبي والفني. فأعلنت وزارة الثقافة كافة الفنانين والمبدعين والأدباء والباحثين وهياكل الإنتاج والمؤسسات والجمعيات الثقافية الراغبين في الترشح لنيل منحة صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني إنه تقرر تمديد أجل قبول الترشح إلى يوم الجمعة 7 أوت 2026 بدخول الغاية ويتمكنوا أصحاب المشاريع لهنا من استكمال الملفات متاعهم وإيداع مطالبهم في أفضل الظروف. بيان سور كافة المعنيين يستكملوا الإجراءات الترشيح عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك دون سواها. دونك ما عليكم كان تدخلوا لوزارة الشؤون الثقافية وتلقاو لو ليان وتلقاو المنصة الرقمية اللي أكيد تلقاو فيها اللازم الكل. بيان سور نمشيو لخبر آخر مهم وممتاز جدا نحكيو على المهرجانات. شكون فينا إسنا ماهوش مهتم بالمهرجانات والعديد من المهرجانات والرزنامة مازالت طويلة بالنسبة أكيد للمهرجانات الصيف السنة ووزارة الشؤون الثقافية قاعدة تحين في العديد من المهرجانات تلقاوهم بيان سور على الصفحة الرسمية. ناخذ على سبيل المثال ولاية سليانة اللي فما مهرجان مكتريس الدولي من 8 إلى 15 أوت، مهرجان الصيفي ببرقو من 10 إلى 16 أوت، المهرجان اليمام الصيفي بسيدي برويس من 15 إلى 21 أوت، ولاية جندوبة كذلك دونك نلقاو العديد من الدورات. دونك نلقاو مثلا بني متير الايام الثقافيه الصيفيه بني متير من 3 ل 7 اوت، الايام الثقافيه الصيفيه بغير دماء من 16 ل 18 اوت، مهرجانات الصيفيه بولايه الكيف كيف كيف دونك نلقاو من 3 الى 16 اوت العديد من الفعاليات، قلعه سنان وجريسه تجروين التويرف والساقيه، ولايه باجه كيف كيف دونك نلقاو من 22 جويليا الى 5 اوت مهرجان باجه الدولي، ونلقاو من 7 إلى 12 أوت مهرجان مجردة بمجاز الباب والعديد من المهرجانات. ولاية صفاقس كذلك من 13 أوت إلى غاية 3 سبتمبر دونك حافلة صفاقس برشا أيام ثقافية وبرشا مهرجانات. بالنسبة لولاية قابس دونك كيف كيف نلقاو من 29 جويليا إلى 24 أوت مهرجان قابس الدولي، سينو دونك نلقاو هذه الحقيقة أطول فترة خلينا نقوله والأكثرية متاحهم وما بين 10 أوت إلى 24 أوت. ولاية تطاوين كذلك دونك من خلينا نشوفوا المهرجانات اللي مازالت مكملة معانا إلى أوت دونك حدها 15 أوت مهرجان الوطني مصيف الكتاب، ولهنا مهم جدا إذا كان نحكيه على القراية ونحكيه على الكتبة وفرصة لصغيراتنا باش ما ينساوش وفرصة زادة باش يمشيوا للمطالعة. ولكن أنا من المنبر هذايا نعاود نفكركم بمهرجان الجم ومهرجان الجمل الأوركسترا وما أدراك، ونفكركم زادة ليلة بالأوركسترا دوبيرا دو فيان لو 1er août 2026 اليوم. دونك ما عليكم كان تكونوا موجودين واللي مازال مخداش تيكي متاعو شاء الله خلينا نقولوا يلقى تيكي لو بلوتو بوسيبل. نحكي لكم زاد على أخبار مفرح اللي قلت لكم عليه للأولياء، أخبار طيبة لعائلات الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في تونس. أصدرت وزارة الأسرة والطفولة أمر جديد يسهل التحاق الأطفال المصابين بالتوحد برياض الأطفال والمدارس الابتدائية. الدولة توفر دعم مالي كامل أو جزئي لرسوم الدراسة والخدمات التربوية، كل اللي الطفل محتاجه من متابعة طبية وتأهيل تربوي أكيد الدولة باش تكون موجودة. الشروط بسيطة برشا بالنسبة للوفخ الكبيرة هذية، دونك يلزم يكون فما تشخيص طبي من طبيب، فما استمارة إدارية دونك تعمرها، والصغير يبدأ حياة طبيعية مع صغيرات أخرين. البرنامج هذية ماهوش دعم مالي فقط، هو اعتراف الدولة بحق كل طفل حتى لو عنده احتياجات خاصة يتعلم يلعب ويكبر مع أخوانه بكرامة و احترام. فإذا كان عندك طفل محتاج للخدمة هذية أكيد يلزمك تتواصل مع مركز الأسرة والطفولة بمنطقتك، والفريق الطبي نجم يعاونك خطوة بخطوة. الحقيقة هذية بادرة ممتازة وبادرة طيبة برشا لصغيراتنا الكل، باش يكونوا مدموجين في الحياة خلينا نقولوا المجتمعية، ويكبروا ما همش معزولين على قراية الصغار الأخرين، ما همش معزولين على اللعب مع صغيرات الأخرين، وفيس فيرسا زادا كيف كيف صغيراتنا نلقاوهم مندمجين زادا مع صغيرات اللي عندهم التوحد طيف التوحد، وراهو ماهوش مرض، هو يعني حالة خاصة يلزمنا نأطروها ويلزمنا ان ندمجوها في المجتمع متاعنا. مازلنا كاملين في لي بون بلان، خليكم معنا هنا راجعين.
0: في بالك تونس خضرة تتحب من اول نظرة، لأصفر الرمل لأخضر الجبل لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل.

0: عشرة بين تونس الوين.
1: رجعنا لكم تسويت نحكي على خبر الناس الكل دولته القروض على الشرف. صدور الرائد الرسمي تحت عدد 75 مؤرخ في 24 جويلية 2026 يحدد شروط التمويل لقروض على الشرف. كل التفاصيل مع سي أحمد العيادي رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالوسط. سيد أحمد أهلا وسهلا بك في جوهر فهم كالعادة.
2: أهلا بيك وأهلا بمستمعات ومستمعين متاعك.
1: شكرا لك سيد أحمد. نستنى وإحنا جمعة كاملة توا باش نسمعوا من عندك التفاصيل وشنو هذا القرض على الشرف وشنو التفاصيل متاعه.
2: به القرض على الشرف هو كما الاسم متاعه قرض وباش ندخلوا في الديتاي متاعه. خلينا نحطوا ديجا القرض ذايا في الإطار متاعه القانوني باش نفهموا وقت الجاي شبي اليوم ولينا نحكيوا عليه ومن بعد ندخل شكون اللي باش يستنفعوا به شنو هما لي كونديسيون شنو البنك معناتها قداش تحط البنك فلوس اسكو با اكزيجي دي غارانتي ولا اسكو الحكايه دي كل عام والا سناك هاو دونك باش ندخلوا في لي ديتاي كل ان شاء الله نجاوب على الاسئله الكل.
1: تري بيان باهي خلينا نبداو بالتفاصيل نتاع دونك القرار هذايا دونك شنو فيه بالضبط.
2: القرار هذا جاء طبعا القانون عدد 41 لسنة 2024 دونك عنده قريب العامين من اللي طلع القانون هذا واللي كانت تذكروا هذا القانون اللي بدل الإطار القانوني كامل نتاع الشيكات في تونس. دونك بدل الاستعمال نتاع الشيكات نحاك ولا فما بلافونات ما عادش فما الاستعمال المكثف نتاع الشيكات ونعرفوا تبعات نتاعو الكل اللي صارت. دونك القانون هذا كان من المفروض أنه الأمر يصدر في وقتها. احنا كي نرجع مثال الفصل 412 ثالثا من القانون هذا يقول لك البنك نورمال ما بشي حد من المشاكل اللي باش نجم تكون سويت لانيولاسيون تاع ليتيليزاسيون القديمه نتاع لي شيك وباش يدعم الاقتصاد الدور نتاعو في تدعيم الاقتصاد الوطني والوظيفه نتاعو الاجتماعيه يلزمو يخصص اعتمادات لا تقل عن 8% من الارباح السنويه المحاسبيه للسنه الفارطه. 8% من الفلوس اللي يربحهم في العام اللي قبل يحطهم في صندوق باش يخصصوا للامور هذه اللي باش نحكيوا فيها اليوم.
1: بسؤال على الطاير 8% هذه منين جات؟ علاش مش 10 علاش مش 9؟
2: القانون لا بريفيو 8 معناتها قال 8% وقال راهو ال 8% باش تتعطى كريديات باش تتعطى تحط في خط تمويل والتمويل هذا باش يكون على الشرف معناتها من غير غارونتي قصير المدى المده ما تفوتش سنتين وبشروط ميسره بلوتو من غير فوائد ومن غير حتى ضمانات وحتى نوع من الضمان باش ندخلوا في الديتاي. وقال لك البنكة يزمها وجوبا كل سنة تعطي 8% من الأرباح متاعها في الفون هذا.
1: يعني ما هوش ليميتي بدات معينة كل عام يعاود يجدد من 8%
2: كل عام. وقعد معناتها الجملة الأخرى في النص هذا في الارتيكل 412 من القانون اللي تطلع في 2024 قال تضبط بأمر شروط ومعايير إسناد التمويل المذكور.
1: يعني وقعدنا نستناو في الامر
2: هذه قعدنا نستناو في الامر
1: واضح.
2: دونك الامر هذا يطلع اللي هو الامر عدد 148 لسنه 2026 مؤرخ في 23 جويليه 2026 اللي هو يتعلق بضبط شروط ومعايير اسناد تمويلات التمويلات الصغرى على الشرف. دونك مازال يطلع الجمعه هذه وهذاك على الجمعه هذه قاعدين نحكيوا عليه
1: جوستمون
2: بالكدا
1: دونك لهنا باش ندخلوا في اكثر تفاصيل خلينا نبداو بالمبالغ الساعه مبالغ التمويل وقيمه القروض اللي تنجم
2: تقولها لنا المونطون ديجا استيماسيون القانون باش نحكيوا عليه الناس الكل. خلينا نعطيك الغانيوت هذه اللي 8% حسب التقريب قداش تكون
1: جوستمون
2: يعني معناتها تو كي نشوفوا الليستا نتاع الارباح اللي هبطت نتاع البنوك في 2025 خاطر هما يوقفوا لي ريزولتا نتاعهم في المده في مي. دونك اول بنك ربحت 385 مليار من بعد 274 مليار 248 مليار ما بين العشرة بنوك الاولى عندنا حوالي 1600 مليار. دونك الارباح صحيح كبيره وزاد يلزمنا نذكروا كمان انه البنوك راهو من اكثر الشركات في تونس اللي يخلصوا امبو تو دامبوزيسيون تاعهم قوي برشا دونك يربحوا برشا اما يخلصوا برشا امبو. دونك بخلاف الارباح نتاعهم دونك القانون هذا لا بريفيو 8% لازم يتنحاو ويتحطوا في الصندوق هذا. كي نحسبوا ابري العشرة شركات الاولى البنوك الاولى ربح حوالي 1600 مليار 8% نتاعهم تجي حوالي 130 مليار معناتها الفون هذا ديجا فيه او موان
1: ديجا لا كانيوت اللي تي امبورطونت
2: معناتها 130 مليار
1: واضح
2: بيان سور سا بو فاري نزيدوهم البنوك الاخرين خاطر احنا عندنا 10 اكثر من 10 بنوك وسا بو فاري دون اني نوتر معناتها من عام لعام نجم يكون الشيفر اكبر يكون اقل انت والظروف الاقتصاديه وانت والارباح اللي باش تجيبها البنوك
1: واضح الشيفر هذا دونك تحط على ذمه القرض على شرف
2: لهنا الامر الى بريفو حتى القانون الى بريفو فما اربع عبيد اربع بلوتو كاتيجوري ينجموا يستنفعوا بالقانون هذا
1: اللي هم
2: الافراد اللي هو افراد كنقولوا لي سالاري

0: ايه معناتها اي انسان مش اوبليغاتوارمون تكون عنده شريك
1: وي.
0: الافراد الاصحاب المشاريع الصغرى باش نفسروهم شكون هما هذوما
1: بالضبط
0: خاطر القانون وضح بصفه دقيقه جدا شكون هما العبيد هذوما المؤسسات الاقتصاديه الصغرى والمتوسطه والشركات الاهليه دونك عندنا كاتر كاتيجوري بالنسبه للافراد هذوما الافراد متفاهمين معناتها قلنا انسان عادي معناتها ينجم ياخو دي كريدي بلافوني الكريدي نجم ياخذوا 5000 دينار
1: دونك في السنه
0: لا في العام, قولوا
1: في العام ولا اون جينيرال
0: 5000 سنه هو من المفروض على عامين
1: 5000 شخص كان خلصوه على 5000 سنه
0: 5000 دينار 5000 دينار على عامين خاطر هو باش نشوفوا انه الكريدي ما يفوتش عامين ماكسيموم عامين باش تخلص الفلوس
1: باهي
0: اصحاب المشاريع الصغرى القانون قال انه مجموعه هذوما هما اللي يعملوا دي انفستيسمون في البيلون بتاعهم ما يفوتش 150000 دينار دونك تشوف لي زيموبيليزاسيون نتاعهم معناتها الماكينات نتاعهم ولا الماتريال نتاعهم ومعاهمش عندهم فلوس في الكونت في البنكه في الكاسه ما يفوتش 150 مليون هذوما يتسموا اصحاب مشاريع صغرى وينجموا يتمتعوا ب 10000 دينار قرض واش نشوفوا شنو هما الشروط وقداش معناتها المبالغ انا نتبعوا بشويه بشويه باش نجموا نفسروا كل شيء
1: بهذا يكومبري بيان سور نرجعوا ديما اللي حكينا فيه المبادر الذاتي اللي هو ما يفوتش 75 مليون رقم المعاملات
0: دونك
1: يكومبري ولا
0: القانون هذا يشمل الناس الكل
1: الناس
0: اذا
1: الكل.
0: هو معناتها باش يحترم الشيء اللي احنا باش نقولوه اليوم دونك البوبولاسيون اللي تري لارج الحق يهم الناس الكل معناتها افراد الكل 5000 دينار أصحاب المشاريع الصغرى اللي أقل من 150 مليون الكون تاعهم 10 ملايين معناتها المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة اللي هما هذه أكثر نوعية شريحة. موجودة في الشركات في تونس اللي هما يعملوا توتال بيلون تاعهم والانفستيسمون تاعهم ما بين 150 مليون حتى الكاية ل 15 مليار حتى الفئة كبيرة برش حتى هذا وين نلقاو أكثر شركات في تونس يدخلوا في الفئة هذه
1: ولا سمحني ما عندي نجم يكونوا اندستريال سيرفيس
0: بو نابورت لاكتيفيتي
1: بو نابورت
0: لاكتيفيتي سؤال مهم يعطيك الصح الشركات الأهلية زادة كيف كيف دونك بو امبورت الشيفر دافير نتاعهم بو امبورت توتال بيلون دونك ما حدوش في القانون دونك الشركة الأهلية تنجم تستنفع وبالنسبة للشركات الأهلية والمؤسسات الاقتصادية الصغرى المتوسطة ينجموا يوصلوا حتى ل 25000 دينار
1: واضح ممتاز كل عادة الخلاص على عامين ماكسيموم
0: لهنا الخلاص على عامين ماكسيموم وهذاك علاش هو لهنا يقول لك الخلاص ماكسيموم على عامين وتنجم تتمتع تطلب أنت ديلي دو غراس معناتها 6 شهور ديلي توصل حتى ل 6 شهور حتى أنت تشري ماكينتك حتى تنستالي روحك حتى تبدا تخدم على روحك ومن بعد ك 6 شهور تبدا تخلص على روحك لمدة عامين وديما نحكي زيرو انتيغي
1: فوالا
0: زيرو انتيغي معناتها زيرو انتيغي 0% انتيغي تاخو الكريدي بعشرة راك ترجع بعشرة
1: ممتاز
0: خديت خمسة كانك في الكاتيجوري متاع الأفراد ترجع خمسة ولهنا القانون واضح معناتها يقول لك الكريديات ما فما حتى جارانتي مهما كان نوعها لا يقول لك كوسيون بيرسونيل لا أرض لا دار لا حتى جارانتي
1: ما ينجموش البنوك الكونتيست يزيد حويجة يقول لك لا معناتها زيدني ورقة زيدني كذا دونك معناتها البنوك كيفاش ينجموا ياخذوا يعني الآلية هذه اسكو باش تكون سي فاسيل سي اوفير بور تو الموند كيما نحكيو توا ولا ينجم يكون فما دي ريستريكسيون اسكو فما بنوك ينجم يقول لك لا مانيش باش ندخل في المنظومه هذه نشوف البنكه الاخرى كيفاش رؤيتك معناتها الحكايه
0: هو انا لازم تسال البنكاجي اما انا نجاوبك على حسب القانون القانون واضح كي نرجعوا للقانون اللي حكينا عليه نتاع الشيكات القديم يقول لك في الفصل 412 رابعا يقول لك يلزم البنك المركزي التونسي المصرف الذي لا يحترم المعايير المتعلقه بالوقايه من اصدار شيكات دون رصيد الكونتكست هذا والواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون بوضع التدابير التصحيحية أو خطة عمل وفقا للشروط الذي أثبتها في الغرض ويقول لك إذا هو ما يحترمش كما تحكي أنت يقول لك لا ما نحبش نعطي وإلا ما يحطش 8% في فون سبيسيال وقتها البنك سنترال تجم تبعث لهم إنذار وإلا تنجم زادة كيف تبعث لهم خطية مالية اللي ما تفوتش 10% من رأس المال نتاع البنك نحكيو برشا فلوس
1: سي تري امبورطون
0: لا الحكايه لي بريز او سيريو الحقيقه والقانون واضح والامر واضح والحقيقه يظهر لي التطبيق ما فماش ما معناتها هروب منه قعد شنو زاد حتى يقول لك دون لو كا انت كبنك صارت لك انسيدون وصار لك انذار ولا خطيه ماليه، اذا عاودت راه تولي الخطيه دوبل. دونك ما نصورش البنوك والحقيقه، واحنا نتصور الوعي نتاعهم موجود. احنا كما قلنا بكري البنوك راهو اكثر شركات في تونس يخلصوا امبو. دونك ما نتصور معناتها حتى ولو فما عبء عليهم، اما لونجاجمون موجود ماهيش باش يتبدل اليوم بالقانون هذا.
1: واضح باهي الشروط ومعايير الانتفاع كيفاش بالضبط.
0: دونك انت لهنا نقول لك الجماعه هذوما لي كاتر كاتيجوري الافراد، انت تحب تشري كليماتيزور في دارك، تحب تشري فريجيدير، دونك تمشي تصب اون دوموند للبنك. لهنا الريغ الواضحه في الامر هذا يقول لك يراعى في اسناد القروض والتمويلات على شرف أسبقية تقديم المطلب واحترام مبدا المساواه، برومي فينو برومي سيرفي، اللي يصب الاول هو اللي سبق. فماش واحد بيتاز يعرف شكون ولا عنده شكون، دونك اللي يصب الاول هو اللي ياخذ الاول. بيان ايفيدامون باش نبداو واضحين، راهو اذا انت عندك شيكي تمبي ولا انت كلاسي في البنك بنك سنترال خاطر كنت ماكش مخلص كريديات قبل وي. ما تنجمش هذوك لي ريغل ديما يقعدوا موجودين.
1: واضح.
0: اما باغ كونتر لهنا كي تصب دوموند باش تاخذ، تحب تاخذ كريدي، تاخذ الكريدي نتاعك اذا انت امورك واضحه وعندك البروف منين باش تخلص. عندك شهريه ولا عندك المشروع نتاعك، عملت البلان دافير نتاعك ولا الفيزابيليتي نتاعك والبلان نتاعك يوري ان المشروع نتاعك ينجم ينجح، تاخذ الكريدي تخلصوا على عامين، عندك 6 شهور تنجم تعمل امهال معناتها ما تبداش تخلص وما غير انتريس.
1: ممتاز.
0: ويزمك ترجعوا في ظرف عامين.
1: باهي عندي سؤال تو ومنعرفش السؤال هذا اسكو تبادل الذهن برشا ناس ولا لا، انا كفرد نجم نمشي نصب للبنك نقول لهم حاجتي بان كريدي دونك على شرف، اوكي؟ دونك هذا بالنسبه كانديفيديو. ومن بعد اسكو نجم نصب زاد عندي زاد اون سوسيتي صغيره، اسكو نجم نصب زاد باسم السوسيتي ولا لا؟
0: النوعيه هذه نتاع القرض ولا تحكي بصفه عامه؟
1: نفس النوعيه نتاع القرض، اسكو نجم ناخذ بيرسونيل معناتها سوا ديزون باسمي انا كفرد وعندي شركه، نجم زاد ناخذ باسم الشركه هذيك القرض على شرف، هل ممكن والا؟
0: الشركه عندها ذات معنويه منفصله على الانسان.
1: ممتاز.
0: دونك هذيك كيما تخلص امبو على روحها وانت تخلص كفرد امبو على روحك، هي عندها ليزونجاجمون نتاعها وانت عندك ليزونجاجمون نتاعك، شيء ما يمنع.
1: تري بيان.
0: والسؤال الاخر اللي نجم واحد يخمم فيه يقول لك انت باهي يعني صبيت الدوموند والبنك ما جاوبتنيش ولا ماهيش باش تجاوبني ولا قعد ولا لهنا الامر يقول لك انه البنك يلزمها طلب التمويل على الشرف هذا، يلزم البنك تنظر فيه في اجل اقصاها 10 ايام عمل مصرفي، معناتها لهنا ناحي السبت والاحد ناحي بدات لي جوغ فيغيي 10 ايام فقط، راه 10 ايام حكايه فارغه مش حاجه كبيره.
1: اي خارق العاده.
0: ويلزم زاد البنك يعلم المعني بالامر اللي صب الدوموند، كسوا شركة أهلية كسوا فرد كسوا أصحاب مشاريع صغرى وإلا مؤسسة اقتصادية صغرى ولا متوسطة، يزم يرجع له في ظرف 10 أيام ويزم يعلمه كتابيا بأي طريقة تترك أثر كتابي باغ ميل في جواب، المهم بالدشارج، المهم حاجة مكتوبة
1: كونكريت.
0: ويزم زادة إذا فما رفض يكون الرفض معلل، يقول له علاش أنت راك كلاسي، أنت راك عندك كريدي في البنك الفلانية ولا عندنا ماكش مخلص وعندك شيكات تمبيي، يزم يكون القرار معلل مش كيكا وكاو.
1: باهي لي كريدي اون كور اللي يبدا واحد عنده كريدي اون كور ينجم يتمتع بالقرض هذايا ولا لا؟ ولا يلزم يخلص معناتها القرض نتاعو باش ينجم ياخذ القرض على شرف؟
0: اذا الامكانيه نتاع الغومبورسمون اللي هي سلون القواعد نتاع البنك سنترال اللي هي اذا هو ياخذ سالير وعنده امكانيه باش يكمل ياخذ معناتها كريدي اخر على خاطر السالير نتاعو يغطي الدفع نتاع الكريدي الاول والدفع الثاني، فما قواعد بنكيه واضحه. دونك ما فما حتى شيء اللي يمنع الشيء هذا.
1: باهي انا اليوم السبت نهار الاثنين اذا كان نمشي نصب في البنك نتاعي
0: اي
1: اسكو معناتها سي ساري المفعول للقرار هذايا توت سويت ولا لازمنا نستناو تنفيذ في اجل اخر؟
0: احنا كيكا باش ننقزوا ديريكتومون للفصل 12 هو يقول لك تدخل احكام هذا الامر حيز النفاذ بداية من تخصيص البنوك لأرباحها بعنوان سنة 2025، معناتها ديك البنك تقول راني ربحت في سنة 2025 طون راهو سيء يولي ابليكابل.
1: وهذا سيدي
0: البنوك الكل
1: سيء
0: البنوك الكل خاصة الأرباح نتاعها. لأن فما كيستيون أخرى سوبوز تقول لك أنت لهنا القانون هذا بتات الأمر ما كانش موجود في وقت التخصيص نتاع الأرباح والارباح اللي عملتها البنوك كلها بيتات فرقتها، لهنا باش يلقاو حلول فيما يخص الشيء هذا خاطر القانون ابليكابل. دونك ابليكابل من نهار النشر نتاعو والبنوك تتصرف اذا هما فرقوا الارباح كيفاش يحطوا المبلغ هذا، اذا هما فرقوا الارباح كيفاش يحطوا المبلغ هذا 8%.

0: هذوكم زاد حتى هذوكم لا
1: ممتاز.
0: راهو تاخو 10 ترجع 10 كانك شركه اهليه ولا شركه اقتصاديه 20 مليون تخصصوا، مية الاخرين يمشيوا للمؤسسات الاقتصاديه الصغرى والتعاون برشا العباد باش نجموا ينفستيو ان كو اللي هو ديت بلي زانتيغي، خاطر هذا سي ان فون اللي في مبلغ معين اللي هو كي تشوفوا ماكرو ايكونوميكمون ما يكفيش باش نعطيه القروض لكل الشركات الكل، مي كما هم نحكيه على مبالغ محترمة جدا اللي تجم تعاون برشا أفراد وبرشا شركات سورتو صغيرة باش ياخذوا معناتها تمويل معناتها بلاش معناتها الحقيقة. ولهنا في الأمر زادا كيف كيف واضح وصريح يقول لك راهو البنك يلزمها في ظرف 15 يوم اللي توقف الريزولتا نتاعها نتاع السنة يلزمها تصب الفلوس في الفون هذا، حتى كل شيء مقن كل شيء واضح وذاك علاش معناتها. ويقول لك زاد كيف كيف يلزمك انت كي باش تحط الفلوس في الفون هذا ما تقوليش لا ما لقيتش كيفاش نصرفهم، يلزمك في العام هذاك تصرف الفلوس اللي حطيتهم الكل.
1: هذه ممتازه.
0: اوكي
1: باهي، اذا كان الرقم معناتها نتاع العباد اللي طلبت اقل من الفلوس الموجوده كيفاش نعمل؟
0: امبوسيبل. خاطر احنا لهنا راهو كي نحكيو على المبلغ اللي الاستيماسيون قلناها 130 مليار راهو 130 مليار
1: كي تقسم على 12 مليون برا نقولوا تقسم على 7 ملايين
0: الشركات الكل ونجموا يوصلوا 25 مليون ولا ياخذوا 10 ملايين ولا 5 ملايين راهو باش تكون هي الدموند كبيره. هو القانون هذه الفكره نتاعو الفلسفه نتاعو الكل باش تعوض اكل الفينانسمون اللي كان موجود. العبيد كان يستعمل شيك باش تاخذ كليماتيزور على 3 مرات على 4 مرات، تولي تمشي تاخذ من عند البنك كريدي وتولي بالطريقه هذيك ترجع العباره كنت تقسم تو باش تولي ترجع الفلوس هذوك من غير انتريس. هذاك الفلسوفي نتاع القانون هذا. واحنا كخبراء محاسبين عندنا غول في القانون هذا، خاطر احنا القانون هذا أعطانا المهمة أنه كمراقبي حسابات البنوك كخبراء محاسبين يزلنا نعطي تقرير سنوي حول احترام البنك الواجبات المحمولة عليه اللي هي موجوده اللي كنا نحكي عليها بكري الكل.
1: ممتاز.
0: لي كونديسيون لي ديلي لي مونطون
1: سي فو كي كونترول البنوك.
0: نعطيو احنا في مهمه من المهمات نتاعنا نعطيو بيان سور كونترول احنا على الشركات بصفه عامه وعلى البنوك بصفه خاصه. دونك بارمي لي تاش اللي عندنا رابور اخر تزيد لنا انه احنا كخبراء محاسبين لازم نثبتوا التطبيق الصحيح نتاع القانون هذا.
1: تري بيان واضح جدا. شكرا ليك سيد احمد العيادي رئيس هيئه الخبراء المحاسبين بالوسط. اللي يسمع فينا نهار الاثنين ينجم يمشي يصب دوسي باش يقول قلتوا لي ومن بعديك ما لقيت حد شيء، ينجم نهار الاثنين يمشي يصب ولا
0: هو الى انتيغي باش يصب، خاطر كما قلنا فما لا ريغل اللي يجي اللول هو اللي يتسرب اللول. دونك il vaut mieux يصب لو بلوتو بوسيبل.
1: تري بيان شكرا ليك. دونك اكيد تلقاو التفاصيل الكل مره اخرى تلقاوها موجوده على صفحتنا جوهر اف ام، تعاودوا تسمعوا عطينا لي ديتاي الكل مع سيد احمد كالعاده ما بخلش عليكم بحتى معلومه. سينون بيان سور تدخلوا للصفحه الرسميه لهيئه الخبراء المحاسبين بالوسط، دونك تلقاو فيها الفيديو هذه والفيديوهات اللي فاتوا الكل. مازلنا كاملين في لي بون بلون، خليكم معنا.

شكرا لكم يتابعتونا اليوم في بون بلان. برشا برشا برشا افكار اليوم كما قلنا، دونك ما عليكم كان ترجعوا الفيديوهات نتاعنا وتلقاو كالعاده كل جديد في بون بلان معاكم كل نهار سبت. خليكم معنا ونتقابلوا غدوه ان شاء الله في اخشي ماغ من 9 ل 10. اللي عنده اي سؤال يكلمنا على 36 300 ألف، احنا نجاوبكم مع ثله من الخبراء. شكرا لكم، شهيه طيبه، يا تري بيانتو.

0: عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين
1: كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين
0: باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990
1: تي على 85 990

0: FM. El día o la música. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. لبنى حميدة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وفاة عونين من الحماية المدنية تابعين لإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة كانا على متن شاحنة إطفاء، وذلك إثر حادث مرور جد على مستوى الطريق الوطني الرابط بين ولايتي قفصة والقصرين، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مضيفا أن أسباب الحادث تعود إلى انفجار أحد إطارات الشاحنة، وأن أحد العونين أصيل مدينة مجلب العباس من ولاية القصرين والآخر أصيل مدينة سيدي عيش من ولاية قفصة، وكان في مهمة تعزيز للأطفاء الحرائق بولاية الكاف. صدور قرار مشترك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقضي بمنح الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات والأقسام الاستشفائية بعدد من الجهات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الجامعية خارج الأقطاب الاستشفائية الكبرى. وشمل القرار منح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة، ومنح الصبغة الجامعية لقسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت، ومنح الصبغة الجامعية لقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي بكبير. كما نص القرار على منح الصبغة الجامعية لقسم طب الأطفال وقسم أمراض القلب وقسم التصوير الطبي وقسم البيولوجيا الطبية بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، ومنح الصبغة الجامعية لقسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالمحرس من ولاية صفاقس. القرار شمل أيضا منح الصبغة الجامعية لقسم أمراض الكلى وقسم الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي بالمستشفى الجهوي الحاج علي سوى بقصر هلال من ولاية المنستيرة، ومنح الصبغة الجامعية لقسم التخدير والإنعاش وقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بباجة، ومنح الصبغة الجامعية لقسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصر. دولياً، وسائل إعلام أمريكية تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان وتستعدان لما قد يكون واحدة من أقصى حملات القصف ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. السفارة الأمريكية في عمان تحذر من الوضع الأمني في الشرق الأوسط واحتمال التصعيد، وتوصي الأمريكيين بمغادرة المنطقة وعدم زيارتها في الوقت الراهن. وختاما، الحكومة الإسبانية تقول إن عدد القتلى في أزمة سبتة الحدودية مع المغرب ارتفع إلى 67 شخصا، بينهم من قضوا غرقا وآخرون خلال محاولات اجتياز الحواجز الحدودية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. جوهرة جيت سيت.
2: في مهرجان هرقلة الدولي كل عام نتزينوا بحلة جديدة. في الدورة الثانية نرجع لكم بإديسيون كوميدي.

الكوميدي، الموعد باش يكون مع عرض ألمع الكوميديين المحبوبين في العالم العربي. يستقبل مهرجان هرجلة الدولي على ربحه ليلة لحد 2 أوت 10 متاع الليل. أمين الرادي. نستناوكم بحذانا باش تشاركوا الضحكة والفرحة في سهرة ما تتنساش، وعرض كوميدي مليان بالمفاجآت. توبع تذاكر في هرجلة بارك اون ليني على الموقع تسكرتي.ان ولا على الابليكاسيون هرجلة بارك. ينطلق العرض مع العشرة متاع الليل في هرجلة بارك. إذا تحب تضحك من قلبك وتعدي ليلة استثنائية مع العائلة والأصحاب، ما تفوتش الموعد. جوهرة جيت سيت، جوهرة جيت سيت، جوهرة FM، جونا ما يكون كنا هكذا.

0: موسيقى.
1: بسمة دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
0: أشرف بدر الدين
1: على جوهرة اف ام.
0: موجة موجة
2: برعاية
1: في عطلتك الجاية اختار Active Travel المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70-286-820. مع Active Travel أحجز وخلي الباقي علينا.
3: 8:11 و8 دقائق سامحوني. صباح الخير، مرحبا بجميع مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة اف ام وجوهرة تي في في نهار جديد، في تحدي جديد وفي حلقة جديدة من البرنامج اللي يلم الكبار والصغار دار العيلة. اليوم بحذايا زوز عائلات متكونين من أم وبنتها وأم وبنتها. وقبل ما نتعرفوا اليوم نحب نفكر مستمعينا ومشاهدينا اللي حب يشارك ويجي بحذانا البرنامج دار العيلة ويربح أن بيي دافيون ولا أن كادو من إهداء أوتيل سقان السيراي مونستير كالكسوا ويكاند فوتيل وإلا أكسيل التامبو بيتش مع عديد من الهدايا الأخرى. ما عليك كان يبعث SMS في حرف دي كيما دار على الرقم 85 990. ونرحب بضيوفي. صباح خير، مرحبا. شنو اسمك؟
4: ميرا.
3: ميرا، منين جيت انت يا ميرا؟ وين تسكن؟
4: في سهلول.
3: في سهلول. قداش عمرك؟
4: تسعة سنين.
3: ان شاء الله 10 10 بينتو. وقتاش تعلق مع؟
4: في اكتوبر
3: ان شاء الله. ان شاء الله جويز انيفرسير من توا.
4: ميرسي.
3: وشنو فانا كلاس تقرا فانا سنه؟
4: باس سانكيماني.
3: ما شكون جيتنا اليوم؟
4: ماما.
3: تعرفوا على مدام؟
5: صباح الخير عسيمة.
3: كيف تعرفنا بروحك؟
5: مدام بشرى صباغ من سوسة. نعطيك شنو
3: العمر، شنو تعمل في الدنيا؟ تخدم
5: عندي من سوشيتي تبع لاغرو اليمونتي غينيو المشو. فوالا 36 ans مزدت كعملتهم. فوالا
3: بنتك
5: بنتي بيانتو وين مزدت كعملتهم.
3: ميرسي
5: بوكو عايشك.
3: مرحبا.
5: ميرسي.
3: نمشيو للعائلة الثانية. صباح الخير. شنو اسمك؟ عرفنا بروحك.
6: اسمي غالية.
3: غالية، شنو تقعد شامرك ساعة غالية؟
6: 9 سنين.
3: 9 سنين. فنا سنة شنو تقرأ؟
6: رابعة. شنو تحول رابعة؟
3: هاي بفما فنا مدرسة تقرأ؟
6: في مدرسة ابن شرف في حرياض.
3: هاي به ما شكون جيتنا؟
6: ماما.
3: تعرفوا على ماما؟ صباح الخير.
7: صباح الخير.
3: صباح الخير، مرحبا مدام.
7: عايشك وبيتي.
3: عرفنا بروحك.
7: إلهام قعلول.
3: مرحبا.
7: أستاذ تربية بدنية.
3: وسور ما تسكن وين؟
7: ما بعرف.
3: مرحبا بكم، حاضرين للتحديات وللعب
7: ان شاء الله.
3: ان شاء الله في فورمه يا جماعه. هاي به نمشي وفاصل ونواصل.
8: صار لي زمان ما خجلتش من وحده بتبكي

0: اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. أشرف بدر الدين على جوهر اف ام. موجة موجة
1: باش نحكي لكم أكثر على ريزو نوفالير اللي فيه أكثر من 40 ديستيناسيون، من بينهم تلقاو فرنسا وين نوفالير توفر رحلات مباشرة إلى باريس، نيس، مارسيليا، ليون، بوردو، نانت، تولوز، ستراسبور وليل، وتلقاو زادة دي فول ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، سويسرا، بلجيكيا، إنجلترا، تركيا، الجزائر، المغرب، وجديد أم الدنيا مصر. باش تختاروا الوجهة اللي تناسبكم وتعيشوا إن إكسبيريونس دو فواج إكسيبسيونيل، ما عليك كان تزور موقع نوفالير 3w.nouvelair.com ولا تكلموا مع الرقم 36 020 920. سافر عيش واحلم مع نوفالير.
0: قديش نعرف
1: في أول لعبة في قديش نعرفك. اللعبة هذه متكونة من جولتين، جولة للكبار وجولة للصغار، وفي كل جولة نسأله 5 أسئلة ونشوفوا هل الأجوبة متطابقة بين الكبار والصغار. حاضرين؟ نبدأو بأول جولة، نبدأو بالكبار الساعة وبعد نتعديو للصغار. يلا كل عادش نسأل سؤال في 5 ثواني، الناس كل جاوب على الأردواز وبعد نشوفوا هل الإجابات متطابقة ولا في نفس الوقت. هيك نقول توب كرونو، الكل نجاوبوا، الكل نكتبوا على الأردواز. حاضرين؟ نبدأو أول سؤال، وحد ما يغزر رأو أي واحد يغزر أن نقص له نقطة يهديك. أول سؤال، أكثر لون تحبه بنتك؟ توب كرونو. تحبه بنتك؟ نبدأ بميكرو مدام.
2: ميرا تحب أكثر لون البلوسيل.
1: ميرا تحب البلوسيل، وأنت ميرا جاوبت بلوسيل. نقطة. صحيح.
3: أزرق.
2: أزرق.
1: أزرق. أزرق. برافو. نقطة. نقطة. نتعديو للسؤال الثاني، أبن ماكلة عند بنتك؟ توب كرونو. مخرج راي تبع اللي غش نحن نقطة. نشوفوا مدام بشرة.
2: أبن ماكلة عند ميرا كوسكسي.
1: كوسكسي. ميرا كوسكسي وجواب صحيح. مدام إلهام.
4: مقارونة بقبقة.
1: وريني البقبقة عايشك مكتوبة. ترى شنو كتبت؟
3: مقارونة بقبقة.
1: لا ما كتبتش. وريني الأردواز.
3: ما
1: يا غالي وريني الأردواز. بديت بالماء ماما. هاي نزرب نكتبو فيسع. بيه غالي غالية نكتبو فيسع. السؤال الثالث، أكثر ماتير تحبها بنتك في القراية؟ توب كرونو. شنو أكثر مادة في المدرسة تحب تقراها؟ مدام بشرة.
2: رياضيات.
1: رياضيات. ميرا رياضيات جواب صحيح.
2: سبور.
3: سبور.
1: سبور. ترى وريني شو كتبت. وريني.
3: تيلي.
1: يا غالية.
3: كتبت حال.
1: ليه والله مش حالية. غالية. هاي نكتبو في الأردواز. أوكي غالية. غالية أوزر نكتبو في الأردواز. السؤال ضيعتني حتى فينا سؤال انا تو بلي فينا سؤال انا تو السؤال الرابع به، اكثر استاذ ولا استاذه، معلم ولا معلمه تحكي عليها ديما بنتك، تحبها وتحكي عليها؟ توب كرونو. شوفوا مدام بشرة.
2: ملحقتش.
1: نسيت اسمه. تحكي عليها ما نسيت اسمه. سبحان الله.
2: زياد. زياد.
1: زياد شنو هذا معلم؟ شنو هو زياد؟
2: معلم عربية.
1: معلم عربية. وانت
3: وليد.
1: وليد معلم شكون هو؟
3: حساب.
1: معلم الحساب. تحية للمعلمين الكل. آخر سؤال في الجولة هذه بتاع الكبار، كي تكبر بنتك شنو تحب تطلع؟ شنو تحب تختم؟ توب كرونو. نبدأ مدام بشرة.
2: طبيبة.
1: طبيبة.
2: طبيبة.
1: طبيبة. برافو إجابة صحيحة. إلام.
2: طبيبة تنسي ما تتولي معنا دا
1: جينيكولوك. طا تكتبليش طا سيبا
3: تراشي كتب
1: كيني. طبيبة مش مشكلة قرابة معهم يعني الكل في الطب. الكل في الطب.
3: مش خطلك كيني.
1: الكل في الصحة. مش قلت لك
2: زيد. بدلنا
1: مش مشكل. انت شنو تحب تطلع انت؟
3: انا كيني.
1: تحب تطلع كيني مش طبيبه؟ ما هو مش مشكله. ايش بقولوا بعض؟
3: كيف كيف
1: كيف صحيت صحيت. يلا اربعه دينا حسبناها نقطه بيان سور حسبتها وبيع. يلا نمشيو توا للصغار حاضرين.
3: اي
1: توا معايا توما باش تجاوبوني. نكتبوا ساعة الأردواز. أول سؤال، ماما تشرب قهوة ساعة؟ يش زروني مش جيبوا جيبوا أيوة اللي تقولي أنا. ماما تشرب قهوة صباحا؟
3: أي
1: ها؟
3: أي
1: به حطولي كحلة وإلا حليب تبكرنو قهوة ماما بطبيعة تقولي أنا ماما اللي كي غالية معنا بقى نشوفوا نبدأ بميرا
3: كحلة
1: قهوة كحلة. قهوة كحلة برافو.
3: كحلة
1: كحلة كحلة برافو برافو برافو. السؤال الثاني، أكثر حاجة ديما تطيبها ماما تبكرنو ماكلة تطيبها ماما بالدار. فيزا فيزا فيزا فيزا. يلا نبداو بميرا. يا ميرا شو كتبت؟
3: مكرونة.
1: مكرونة مكرونة أسهل حاجة مدام ها؟
3: مكرونة
1: مكرونة. ترى وريني شو كتبت؟
3: مكرونة
1: مكرونة باهي مش مكرونة مكرونة تريبي ها؟ إجابة صحيحة إجابة صحيحة. السؤال الثالث، السؤال الثالث يا غالية، لعبة ديما ماما تلعبها معك توب كرونو طلبوا مع صغيركم. يلا غال ميرا شنو جاوب؟
3: اونو
1: اونو
5: اونو
1: اونو برافو هاك جاوبته بصحيح.
3: غميل
1: غميل وما تكتبش يا غالية.
3: غميل
1: نخرج بوز برا يا غالية. السؤال الرابع تبعني انا اللايبرا ملاها اللايبرا. السؤال الرابع، السؤال الرابع، أكثر غلة ديسير تحبها أمك في الصيف توب كرونو. شيء الغلة تاكلها في الصيف أمك برش. ترى نشوفوا ميرا اش حطت.
3: تفاح.
1: تفاح تفاح برافو. غالية
3: كرموس.
1: كرموس ده المهم كتبت صدق ده بيناتك شتر نقطة. هاي تحب تاكلوا الدليع ولا الكرموز؟
2: زوز.
1: تاكلوا الزوز معنا ها؟
3: حتى هي تحبوا الكرموز.
1: حتى هي تحب الكرموز ها؟ صحيح انت صحيحة راو. المشكل مش منك، المشكل منها هي. السؤال الخامس، اخر سؤال، شنو هي اكثر هواية تحبها امك؟ توب كرونو. هواية معناها شنو تعمل؟ شنو تلعب؟ اكثر لعبة تحب تلعبها؟ هاي ميرا
3: فاديل.
1: فاديل فاديل إجابة صحيحة.
2: والله عندك الحق.
3: لوغارو
2: صحيح.
1: لوغارو والله عندها الحق. والله يا مدام بالحق المشكل مش في غال، المشكل فيك أنت. والله بالحق. لا لا أنت غالية بس أمورك واضحة.
3: لوغارو
1: لازمنا نتفهموا معها في الكل. نخرجوا فاصل نتفهموا مع مدام الهام ونرجعوا.

0: إسقان السيراي منسير هو الوجهة المثالية للكبار والصغار، إقامة كاملة أكثر من مسبح، بحر صافي والشاطئ رملي، فيه مطعم مطل على البحر، يقدم أشهر الأطباق، غرف واسعة ومريحة، نظافة وخدمات ممتازة، ألعاب مائية وتوبوغان للصغار، تنشيط يومي للكبار والصغار في جو عائلي مريح. إسقان السيراي وين الراحة المتعة وأجمل ذكريات. هب تعمل ريزيرفاسيون معليك كان تزور الموقع hotelsiray.com ولا باج انستغرام اوتيل سقان السيراي. كيف كيف سقان السيراي وفر لكم تمبو بيتش، اذا تحب تمشي للبحر وتحب قاعدة مزيانة واللمة حلوة، تمبو بيتش هو العنوان. جيب العائلة اصحابك وحبابك وعيشوا نهار ما تنساش، نجم تفطر وتتعشى وتعدي نهار كامل على البحر في التمبو بيتش، وزيد فوق هذا فم موسيقى واجواء عالمية وكل يوم ايفينمون جديد، وزيد حضر روحك لاجمل لحظة غروب الشمس في تامبو بيتش، منظر ما يتعوضش. للحجز ما عليكم كنت تتصلوا على الرقم 29 979 3 أصفار أو على الرقم 73 520 240. اللي مازال ما عملش برنامج في الويكاند ولا حاير وين باش يمشي، أحسن بون بلون تلقاه في تامبو بيتش اليوم مع دي جي عادل جبنون افيك ان فاير شو، وغدوة مع اون لايف مع شيرين. رد بالك
1: رد بالك رد بالك.
0: في اللعبة الثانية رد بالك، اللعبة هذية فيها برشة تركيز وفيها برشة ضحك.
2: أحسن أوكي؟ لعبة عندي رد بالك.
0: أحسن لعبة عندك أحسن إيه رد بالك اللي هي ترى فسر لي في سبب
2: بيت فيه. أجاوب الغلط.
0: أجاوب الغلط معنى إيه؟ مش نسأل أسئلة وانتوما بتجاوبوا بالغلط. واضحين أسئلة سهلة بسيطة غالية في فورما يعيشك. أنا تفهمنا مع ماما سيبون تو تركز معايا. لكن تعديوها في اللايف والله فينا مين والله نتفهم في الدار ساقة قلت لها نتفهم في الدار ما غالية. به نبدأ بميرا. به رد بالك في 15 ثانية جاوبني على 5 أسئلة بالغلط.
2: جاوبك مش على
0: الغدوات. لا جاوبني ديريك ديريك أنا نسأل ونتجاوب في 15 ثانية وفيت في زمنا فيسع. توب كرونو وسيلة نقل عندها زوز عجالي.
2: ايه
0: شنو هو لون سبينيريا؟
2: اخضر.
0: قديش من نهار في الجمعه؟
2: 20.
0: قديش من لون في علم تونس؟
2: 40.
0: شكون يسوق الطياره؟
2: طبيب.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح. برافو برافو. 5 نقاط الميره. نمشيو الغاليه. غاليه حاضره. توب كرونو يا غاليه. شنو اسمك؟
3: الهام.
0: شنو هو نشريهم الكوشه؟
3: زبده.
0: شكون ملك الغابه؟
3: الفار.
0: شنو هو لون دم؟ لون دم
3: اخضر.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح. 5 نقاط. برافو غاليه. صحيح صحيح. 5 نقاط الميرا 5 نقاط الغالية. نتحديو للكبار مش كنا نبداو اسمع ليه ملك الغابة قعدت له وشيت الوقت الصيد ما عليك تقول الصيد الفار ملك الغابة. صحيح نبداو. حاضرة بشرة
4: إن شاء الله
0: 15 ثانية. توب
3: ألو.
0: شكل الكرة الأرضية
4: مربع.
0: ماكلة ناكلوها سخونة
4: جلاس.
0: شنو العدد المحصور بين 12 و14؟
4: 50.
0: الحوطة قديش عندها من ساق؟
4: 70.
0: حاجة لونها مش أخضر
4: العلم. علم تونس.
0: لازم تقولي حاجة خضر خد قلت لك لونها مش أخضر. 4 نقاط صحيح. هي
5: هذه سايبة
0: قلت لك حاجة لونها مش أخضر ما لازم تقولي حاجة خضر. أربع نقاط. برافو بشرة. نمشيو للإلهام. حاضرة
4: حاضرة
0: 15 ثانية. توب كرونو شنية العملة التونسية؟
4: أورو.
0: عاصمة فرنسا؟
4: تونس.
0: بحر يطل على سواحل تونس؟
4: مساكن.
0: الشهر الثالث في السنة الميلادية؟
4: أكتوبر.
0: عمل يبدأ بحرف الميم؟
4: بيب.
0: صحيح 5 نقاط. غالية الهام وغالية 10 نقاط 10 9 في الجولة هذه التوتال دونك بشرة وميرة 18 نقطة و14 نقطة الهام وغالية. تحدي قرب باش نفضوها الحكاية هذه كان في آخر جولة. نمشيو فاصل ونرجعوا.

0: اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موجة موجة
3: رجعنا لكم في دار العيلة في تحدي اليوم. الحقيقة حلقة هكا سبيسيال شوية من الصغار ومن الكبار زادة وكريدو في الكوليس شنو قاعد يصير. الهام الهام سافا سافا انفر بيه تريبيا
4: كي
3: نرجعوا نولي سافا بيه توا باش نستقبل بحذايا شريكنا في دار العيلة أحسن أجنس دو فواياج 2025-2026 أكتف ترافل وبحذانا اليوم سي خالد دريرة. صباح خير سي خالد.
5: أهلا أشرف عسلامة مرحبا بيك وبجميع مستمعي جوهر اف ام.
3: عايشك عايشك سي خالد مرحبا بيك. شنو اليوم شعنا في أكتف ترافل شنو ما وين باش تهزنا اليوم؟
5: خليني نعاود نذكر نقدم شوية أكتيف ترافل. أكتيف ترافل هي أجنس دو فواياج أون ليني سيت ويب activetravel.com.tn تليفون 72 86 820 72 86 835. عنا دو بيرو واحد في لاك أن في تونس والثاني في طريق تنيور في صفاقس. دونك اليوم حبيت نحكيو على جابون كوكب اليابان بلانيت جابون اللي هي سي اون ديستيناسيون كي انتريس بوكو دو تونيزيان خاطرها ديستيناسيون سون فيزا. Nous organisons un voyage du 18 voyage en groupe du 18 au 28 novembre. اخترنا البريود هذه اللي هي لا بريود دي موميجي كيما تشوفوا توا في ال
3: على
5: اللايف هوني اللي هذه الموميجي سي لو فينومين اللي لي كولور نتاع لي فوي نتاع لي غاب اللي هي شجره عند معروفه غادي من الاخضر الاصفر لورانجي وتولي حمراء. دونك احنا نمشيو في البريود اللي هي تبدا في الروج في الحمراء حلوه ياسر معناها مش يكون ان سبيكتاكل فوتوغرافيك انوبليابل بالنسبه للسواح اللي مش يمشيو معانا. دونك احنا نعملو 3 نوي في طوكيو اون فيزيت لي برينسيبال اتراكسيون توريستيك. بعد نمشي ولا ريجون دو فوجي مش نلقاو فيها لو مون فوجي اللي هو جبل مقدس عندهم ونعديو ليله في هاكوني. هي لا ريجون هذه كلها سي اون ريجون فولكانيك اللي فيها بليزيور سورس دو تيرمال ناتوريل وبرشا وطلع عملوا لي زونسين. لي زونسين هما دي باسان ولا دي بيسين اللي فيهم لو شود والحق توانسا يتمتعوا باللو شود هذه وسا سوغا ان تري بون اكسبيريونس.
3: إيش معنى يتمتعوا باللو شود يمسوا يغطسوا فيه إيش يعملوا معناها
5: هي بالطبيعة هما هذوما لي زونسين فما دي باسان ولا دي بيسين كبار اللي هوني زمني نقول لك ديما ان النساء تعوموا حدها ورجال تعوموا حدها هذايا والفاهم يفهم. دونك اما معناها نعديو ان بون بارتي معناها دو لا جورني وحنا نعوموا في لي بيسين هذوما في لي زونسين وعندهم بوكو دو بيان في لو سورس لو شود هذيا. دونك بعد ناخذوا التران تري غروند فيتيس يسميوها شينكانسن نمشيو لكيوتو. كيوتو هي سيت اون انسيان كابيتال امبريال لي دوران لا دوزيام غير مونديال الا ايتي ايبارني بال لي بومباردمون. دونك الا بو كونسيرفي سون اوتنتيسيتي لي كارتي تراديسيونيل نتاعهم لي انسيان دومور. Donc ça sera une très belle découverte avec les palais, avec les temples du Moujoudine Radi. نحق نعملو deux journées pleines de visites اللي نشوفو فيهم كل شيء. بعد نكملو ليلة في أوزاكا ونروحو فوالا.
3: أوزاكا معناها كان نعاود نلخص اللي قلته في الفواج نتاع نتاع جابون فما تمشيو لطوكيو بعد فوجي وكيوتو اوساكا هكا معناها كاتر ديستيناسيون في نفس في نفس البلاد معناها تزورهم.
5: ايوا
3: تري بيان.
5: حبيت نوضح حاجه اللي هي الديستيناسيون هذه فيها برشا كوتي كولتوريل معناها فما برشا ديكوفيرت وزاد اون ميم طون سي اون ديستيناسيون دو شوبينغ بار اكسيلونس. اللي مش نلقاو فيها الناس اللي مغرومه باللي مونغا، مش يلقاو لي فيغورين معناها، مش يلقاو جوهم غادي الشوبينغ اللبسه معناها. فما دي غروند مارك على الانترناسيونال اللي هما كي اوفر ان اكسيلون رابور كاليتي بري، وعندك سورتو لي برودوي كوزميتيك اي لي سكين كير. التوانسه يمشيو غادي يلقاو لور بونور وياخذوا عوله نتاع عام كامل معناها لي باتش لي بوماد سكين كير. الحق حاجه حلوه ياسر.
3: انا ناكد انا ما نفهمش فيهم برشا، من الجماعه اللي بحذاك سامو سكين كير ديريكت تعملوا غريماس نتاع ياسر يحبوهم الحكايه
5: هذه. بعث من قيد ولا
3: مرحبا بالطبيعه حاجه. ولهنا سي خالد معناها انتم لي فول معناها فول ديريكت ولا افيك اسكال افيك شكون الكومباني اللي تخدموا معاها؟
5: احنا هذايا مش نمشيو مع تركيش ايرلاينز ونعملوا ان اري في اسطنبول كونتينياسيون ديريكت لو ميم جور. وسنا احنا تعرف كل عام اشرف برشا ناس يحبوا يمشيو معانا وما ينجموش يعملوا لي لون كوريي في الكلاس ايكونوميك، ويبدا الكلاس بزنس كلاس افير تبدا غاليه برشا لو سوبليمون. دونك اش عملنا سنا مشينا نون سوم زونغاجي اكتيف تعرف سي تونغاجي خذيت دي سياج في الكلاس افير افيك ان سوبليمون يتسمى تري انتريسون.
3: سامحني سي خالد لهنا قاعدين نعديو في اللايف في دي فيديو انت ذولي صورتهم وانت عشتهم غادي. ولهنا تحيه المدام سلمى معاك. اهلا
5: بك.
3: وقتاش هذايا وقتاش الفيديو هذا وتصور ذوم قاعد نشوفه في اللايف؟
5: في اكتوبر نوفمبر عام ناوي 2025.
3: ديما معناها البريود هذيك هي الاحسن بريود وين تنجم تمشي للجابون.
5: وي وي وي
3: داكور. دونك انت
5: ولا ديكوفيرت وي احسن بريود.
3: داكور اوكي. دونك لهنا للناس اللي انتريسي تحب تمشي للجابون كيما كان يحكي سي خالد، والناس اللي انتريسي حتى بالشوبينغ توسكي كولتوريل ايتترا وبالطبيعه ما عليهم كان يكلموا اكتف ترافل كان تحبوا اكثر ديتاي لو فول ابارتير من لو 18 او 28 هكا لو 28 نوفمبر.
5: 18 او 28 نوفمبر.
3: 28 نوفمبر.
5: اكزاكتومون.
3: تري بيان. سي خالد في تونس للناس اللي مازالوا ما عملوش برنامج في الصيف، كلك سوا في تونس ولا خارج تونس، شنو هما لي زوفر ولي برومو تاع اكتف ترافل الموجودين توا؟
5: شوف احنا بالنسبه لتونس في السيت ويب نتاعنا اون تروف تو لي زوتيل توت لي ريجون توريستيك وديما لي زوفر. قبل كنا نخدموا في اول الصيف عملنا الايرلي بوكينغ توا لي بروموسيون لي فونت فلاش طول طون. معناها احنا ناكد لك اللي يكون عندنا ديما لي ميور تاريف في الوتله في تونس. وهوني زاد عنا نخدمو احنا عنا اون بون ريبوتاسيون في لي فواياج على ليترونجي. في الصيف توا عنا الناس اللي مازالوا ما سافروش مازالوا نون با انكور ريزيرفي يمشيو ينجموا يمشيو لكوالالمبور بالي اللي هي ديستيناسيون سون فيزا و ان سيجور دو 12 نوي سور بلاس de 10 nuits sur place, 12 nuits en tout. وبعد الصيف زاد عندنا برشا رحلات، عندنا لي بالكون، عندنا الاندلسي في اسبانيا، عندنا البرتغال، عندنا مصر كروزير سور لو نيل، عندنا الاسترالي، سريلانكا، مالديف. الحق
3: برشا حاجات
5: برشا شوا تري انتريسون.
3: تري بيان. دونك للناس اللي توا يسمعوا فينا نحب نفكر اللي كان مازلت ما عملتش برنامجك في الصيف كلك سوا بور لي زوتيل لي فواياج ا ليترونجي، كيف كيف كانك مغروم برحله تحب تسافر للجابون في نوفمبر، ما عليك كان تتصل باجونس اكتيف ترافل على الرقم 70 286 820 وعلى الرقم 70 286 835. كيف كيف تنجم تزوروا موقعهم www.activetravel.com.tn وين تنجم تعمل ريزيرفاسيون دوتيل وتعمل الباكيج كامل نتاعك، تنجم زادة تخلصوا اون ليني بالدينار تونيزيان هكا ولا سي خالد؟
5: اي نعم، عندنا لي زوتيل على ليتروجي، لي زوتيل في تونس، لي بيي دافيون زادة تو سوفون اون ليني اون بو لي ريزيرفي لافوار اون ليني.
3: تري بيان سي خالد، كلمة الختام.
5: والله بون ان شاء الله التوانسه يسافروا ديما، وخاطر ديما لي فواياج تكون فيهم واحد يتعرف على برشا ناس ويتعرف. واحنا جروباتنا الحق ديما يمشيو من الاول ما يعرفوش بعضهم، بعد يوليو اصحاب وديما يخرجوا فامي مع بعضهم يتعشاو وكل. ان شاء الله نتمنوا لك انت التوفيق
3: وان
5: شاء الله بون سيزون بور تو لي زوبيراتور توريستيك تونيزيان.
3: ميرسي سي خالد، يعطيك الصحه، ملتقانا ان شاء الله السبت الجاي. فاصل ونواصل.

0: رسم دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موجة موجة
3: وفر لكم عالم من الألعاب والهدايا، وين تنجموا تلقاو جميع الماركات العالمية وكل مستلزمات الأم والرضيعة بأحسن الأسعار. اللي حب يفرح صغير ولا عنده مناسبة ويحب يهدي كادو، مش باش يلقى أحسن من بوتيك بانجي في مول فصوص. وأنا ننصحك مدام إليام ديريكتوم وتمشي البانجي وتمشي تشري لي كادو يعيشك الغالية. لو كنت أنا،
0: لو كنت أنا
3: في آخر لعبة من حصة اليوم في جولة لو كنت أنا، نحب ساعة نفكر بمسابقينا وضيوفي والنقاط اللي عندهم. مدام بشرة وبنتها ميرا عندهم 18 نقطة، ومدام إلهام وبنتها غالية 14 نقطة. بيناتكم جوست أربعة نقاط نجموا ترجعوا في اللعبة هذه. لو كنت أنا، لو كنت أنا لعبة متكونة من جولتين، جولة للكبار وجولة للصغار. باش نسأل خمسة أسئلة، وفي كل سؤال فما ثلاثة اقتراحات، وكل واحد باش يختار الاقتراح اللي يمثل بوه مامون، وإلا مبعدش تمثل بنتك. متفاهمين؟ باش نبداو توا بالكباش. نسألكم انتوما، انتوما باش تختار، باش على كل سؤال باش تختاروا الاقتراح باش تكتبوها على الأردواس. متفاهمين؟ في خمسة ثواني. حاضرين؟ أول سؤال: لو كنت بنتي ونسمع العشاء حذر، واحد نجي أول واحد، اثنين نكمل اللي في يدي ونجي، ثلاثة نستنى يتلموا العائلة الكل وبعد نجي. توب كرونو. جاوبوا بالصحيح، شنو تعملوا؟ مدام بشرة،
4: نستنى تتلم العائلة،
3: نستنى نشوفوا،
5: نكمل في يدي ونجي.
3: نكمل في يدي ونجي، إجابة خاطئة. مدام إلهام،
6: نكمل اللي في يدي ونجي.
3: نكمل يدي ونجي، شنو
5: نجي؟
3: نجيد. لا لا لا، حتى واحد ما عنده حتى نقطة. صحيح، كلهم فيهم نجي. السؤال الثاني ماكش عادي يا غالي، والله والله. السؤال الثاني: لو كنت بنتي في ريستوران، نطلب واحد بيتزا، اثنين تاكوس، ثلاثة برجر. توب كرونو. شنو تحب تاكل بنت كريستو؟ انتوما شنو تحبوا تاكلوا؟ نبداو بإلهام.
6: برجر.
3: برجر يا غالية، تاكل برجر ولا ايه؟ تراه شو كتبت؟ برافو برافو برافو. نقطة نقطة نقطة يا غالية. شوفوا مدام بشرة،
6: تاكوس.
5: تاكوس
3: تاكوس، إجابة صحيحة. نقطة نقطة. السؤال الثالث: لو كنت معي، لو كنت بنتي في الصيف، نحب نمشي واحد للبحر، اثنين بيسين، ثلاثة نقعد في الدار. توب كرونو. انت يا غالي وميرا في الصيف، وين تحبوا تمشي؟ البحر، بيسين، ولا تقعدوا في الدار؟ نشوفوا مدام بشرة شنو جاوبت.
6: بيسين.
3: بيسين بيسين. برافو
6: بيسين.
3: الهام،
5: بيسين.
3: بيسين. برافو برافو برافو يا غالية. وميرا ما حبيتش تغلط.
5: مانيش غلطة، مانيش مش نغلط.
3: صحيح، برافو. السؤال الثالث، السؤال الرابع، سامحوني: لو كنت بنتي وخيروني في حيوان مش نربيه، واحد قطوس، اثنين كلب، ثلاثة عصفور. توب كرونو. شو الحيوان تحبه بنتي؟ وانت يا غالية وميرا شنو الحيوان تحبوه؟ نبدأ مدام بشرة.
6: قطوسة.
3: قطوسة.
5: قطوس.
3: بتعرف مليم مليم شو بتي؟ قطوسة بتي ولا قطوس؟
5: تغلط.
3: إجابة صحيحة. مليم ترى شنو حطيت؟ شنو قل؟ والله بنتك شد. جاوب جاوب جاوب مليم.
5: قطوس.
3: والجواب صحيح. صحيح صحيح غالي، امورنا واضحة.
5: ما تذكرتش بش بش
3: قطوسة. انت تهب القطوس. نعرف نعرف ماما مش في نارة وبر. السؤال الخامس، اخر سؤال في الجولة هذه: لو كنت بنتي في العطلة، لو كنت بنتي في العطلة، واحد نلعب، اثنين نخرج مع اصحابي، ثلاثة نقعد في الدار. توب كرونو. في العطلة شنو تحب تعمل؟ تلعب ولا تخرج مع اصحابك ولا تقعد في الدار؟

0: بيهم هما بشرى وميرا
1: بشرى وميرا بشرى وميرا
2: نخرج مع اصحابي
1: اجابه غلطه خاطر ريت تكلمت
2: نلعب
1: تلعب اجابه سهله ثلاثه ثلاثه ميرا اللي من ما ريتك تكلمت انا ريتك تكلمت عملت لك ما عادش تجاوب اول مره ريتك ما عادش تعمل فيها مقبل ولا يا رد بالك باه ثلاثة نقاط نمشيو للجولة الأخيرة للصغار وراو مجموعة النقاط 21-17 بيناتكم أربعة نقاط يا باش ترجعوا يا باش تربح مدام بشرى وميرا نبداو بالصغار السؤال الأول لو كنت أمي أول حاجة نعملها كي نقوم واحد نفيق صغاري اثنين نحضر فطور الصباح ثلاثة نخمل الدار شنو تعمل ماماك تقوم الصباح نفيق صغاري نحضر فطور الصباح ولا نخمل نشوفوا ميرا شنو جاوبت
2: نفيق صغاري
1: مدام بشرى برافو إجابة صحيحة غالية
2: نفيق صغاري
1: اي وين ما كتبتهم هذه يا ماني ترى النون والفاء الاجابه غلطه السؤال الثاني معليه غاليه تجاوب وانت ما تجاوبش والله خايفه منها صحيت ولدت اليوم خايفه متسنى فيش مش تجاوب لو كنت ماما اكثر حاجه نحب نشريها ماما شنو تحب تشري احسن حاجه واحد دبش اثنين بارفان ثلاثة ماكلة توب كرونو أكثر حاجة تشريها ماما الدبش ولا البارفان ولا الماكلة يلا جاوب لا بديو بميرة ما يسالش ميرة
2: الدبش
1: وريني ترى الدبش برافو إجابة صحيحة غالية
2: ماكلة
1: دبش راي ديما تشري في الماكلة راك انت صحيح يا غالي راك انت صحيح وتفهموا معهم بعد ماما السؤال الثالث لو كنت ماما وبنتي روحت من المدرسة ثم تروحوا من المدرسة أول حاجة نسألها على القراية اثنين نقول لها إيجا كل حاجة ثلاثة نخليها ترتاح توب كرونو معني يا ماما انت كتروح للدار شنو تعمل تسألك على القراية وإلا تقول لك إيجا كل حاجة ولا تقول لك ارتاح يلا تسألك على القراية وإلا إجا كل حاجة ولا ترتاح ميرا شنو جاوبت
2: خليها ترتاح
1: برافو
2: نوريك تسألك على القراية
1: نسألك على القراية إجابة صحيحة برافو غالية وميرا السؤال قبل الأخير ظهرت هي تحسمت الأمور معناها نورمال مو أما نجاوب وما يسالش لو كنت ماما ومشيت الباتسيري ماما تمشي الباتسيري ولا باه شنو تشري حسب رايك واحد كرواسون اثنين جاتو ثلاثة خبز توب كرونو شين حاج تشريها ماما من الباتسيري كرواسون جاتو ولا خبز تشريها من الباتسيري شنو جاوبت
2: جاتو
1: تراوري جاتو شنو تاكلوا برشا جاتو غالية
2: كرواسون
1: برافو غالية والإجابة صحيحة آخر سؤال في آخر جولة في آخر الحصة لو كنت ماما نختار نتفرج على واحد مسلسل تونسي واثنين مسلسل مصري ثلاثة مسلسل تركي ماما على شنو تتفرج بالدار تونسي مسلسل تونسي تركي ولا مصري توب كرونو اكتب تونسي مصري ولا تركي
2: تركي
1: ميرا
2: تركي
1: والإجابة الصحيحة برافو شنو جاوبت يا غالي
2: مصري
1: وأبويا مصري وأمي مصرية شنو؟ وأنت إيش حطيت؟
0: مسلسل هي غلطة فيها
1: راي
0: غالية
1: هي غلطة
0: أي مش فاهمة
1: عمرها لا غالية
0: لا قلت لها مسلسل ولا فيلم تقول لك لا صحيحة أما تركي مصري تونسي ما عندها مسلسل وكهو
1: والإجابة صحيحة يا غالية برافو
0: حتى مصري ما تعرف شنو مصر ما مسلسلات المصارة ما
1: تعرفهمش
0: مسلسل

0: يعطيكم الصحة مدام بشرة وبنتها ميرة إلهام ومع غالية، شرفتوني برشا، برافو. دونك لأن الكادو اللي ربحته مدام بشرة هو أن بيي دافيون من إهداء نوفال إير مع أن أكسي للتامبو بيتش أفيك أن بون دو كونسوماسيون بقيمة 80 دينار. وأنت مدام إلهام ربحت مع غالية أن ويكاند في أوتيل سقان السراي مونستير، ومعاهم زادة كل واحد من الصغيرات باش يروح بان كادو من اهداء بانجي مولوف سوس. يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو جيهان في الاخراج، في الاخراج الرقمي نرجس. يعطيكم الصحة مستمعين ومشاهدين، من وراء الميكرو كان معكم اشرف بدر الدين، ملتقانا السبت الجاي. للي حب يشارك معنا نعاود نفكر ويجي يربح ان بي دافيون لي كادو هذا من الكل، ما عليه كان يبعث اس ام اس في حرف دي على الرقم 85 990. بون ويكاند، الى اللقاء.
1: نسمع دار العيلة مع اشرف بدر الدين، اشرف بدر الدين على جوهر اف ام. في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

0: لي ما فيش نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990 سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم لنشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين. وقت عوني حماية مدنية في حادث مرور أثناء عودتهما من عملية إطفاء الحرائق بالكاف. و 67 قتيلا في سبتة ومحاولات عبور إلى المليلة. وفي تفاصيل أخبارنا وفاة عونين من الحماية المدنية التابعين للإدارة الجوية للحماية المدنية بقفصة كانا على متن شاحنة إطفاء وذلك إثر حوادث مرور جد أمس على مستوى الطريق الوطني عدد 15 الرابطة بين ولايتي قفصة والقسرين وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية مضيفا المصدر ذاته أن أسباب الحادث تعود إلى انفجار أحد إطارات الشاحنة وأن أحد العونين أصيل مدينة ماجل بالعباس من ولاية القسرين والآخر أصيل مدينة سيدي عيش من ولاية قفصة وكان في مهمة تعزيز لإطفاء الحرائق بولاية الكافة. هذا ويذكر أن الإدارة الجوية للحماية المدنية بقفصة نظمت بمقر إدارتها موكب تأبين للفقيدين بحضور تشكيلات من أعوان الحرس الوطني والشرطة والحماية المدنية وعائلتيهما وبمشاركة عدد من الإطارات الجوية. في إطار الجهود الرامية إلى حماية الثروة الغابية والحد من مخاطر الحرائق انتظمت اليوم حملة تحسيسية بالطريق السائرة ببنزرت ببادرة من الصندوق العالمي للطبيعة وبالشراكة مع الإدارة العامة للغابات وجمعية الرمال ببنزرت. وأوضح المكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا أحمد الغربي أن الحملة شملت محطتي الاستخلاص بسيدي ثابت والعالية حيث تم توزيع مطويات توعوية على مستعملي الطريق تضمنت جملة من الإرشادات والسلوكيات الواجب اتباعها للمساهمة في حماية الغابات.
2: اليوم بشاركة مع الإدارة العامة الغابات مع جمعية الرمال بنزرت قمنا بحملة تحسيسية على مستوى طريق سيارة بنزرت أول واحدة على محطة استخلاص سيدي ثابت والثانية على محطة استخلاص العالية وين موجودين توا. قمنا بتوزيع مطويات فيها السلوكيات اللي يجب الالتزام بها لحماية الغابات منها عدم إلقاء عقاب السجائر ومنها عدم الشواء بجانب الغابة والإبلاغ على الأرقام الموجودة منها رقم الحماية المدنية ورقم الأخضر لوزارة الفلاحة بضرورة الالتزام بالمحافظة على الثروة الغابية وكذلك يعني الحفاظ على غابتنا التونسية اللي شهدت الحرائق في صيفة هذه. تفاعل المواطنين كان إيجابي جدا شفنا اللي المواطن حاس بهذه بخطورة الحرائق اللي موجودة توا في صيفة هذه بالنسبة للغابات كان قبول كامل وكان بالعكس حبوا يفهموا أكثر كيفاش يحافظوا على غابتنا وكيفاش يلتزموا بالسلوكيات هذه.
1: أيضا أوشك موسم حصاد الحبوب في تونس على نهايته ليتقدم بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10.752 مليون قنطار من الحبوب ضمن صلبة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار. ومن شأن الكميات المجمعة أن تساعد البلاد على التقليص من كلفة التوريد وخاصة المساهمة في تحسين وضعية الميزان التجاري الغذائي. وينتظر أن تساهم الكميات المجمعة من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجيات تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية جانفي 27,000 مما سيساهم من تقليص كلفة التوريد سيما وأن قيمة الطن الواحد من القمح الصلب تبلغ 350 دولاراً. الفرقة الجوية لمكافحة المخدرات بنابلة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني تتمكن خلال الأسبوع الحالي من إيقاف شخصين مفتش عنهما من أجل جرائم المخدرات وذلك إثر عملية مداهمة منزل أحد أفراد شبكة ترويج مخدرات بمدينة الحمامات تمت بعد استصدار الأذون القانونية وفق ما فاد به مصدر أمني مسؤول. أوضح المصدر الأمني اليوم أنه تم كذلك خلال هذه العملية النوعية حجز كمية من مخدر القنب الهندي جاهز للترويج ومسدس ناري وكمية من الأقراص المخدرة. وأشار إلى أنه تم بناء على تعليمات النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجرومباليا الاحتفاظ بجميع الأطراف لمواصلة الأبحاث والكشف عن بقية الشبكة. دولياً، احتشد مئات الأشخاص فجر اليوم قرب السياج الحدودي مع إسبانيا في محاولة لاجتياز الحدود نحو مدينة مليلة الخاضعة للسيطرة الإسبانية، وذلك بعد تدفق جماعي للمهاجرين إلى سبتة في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وأظهرت مقاطع فيديو لوسائل أعلام إسبانية محاولة عدد من الأفراد اجتياز السياج الحدودي في حين تمكن البعض من اجتيازه والوصول إلى الجانب الإسباني وسط محاولات من قوات الأمن الإسبانية لمنع تدفق المزيد من المهاجرين. قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في إسبانيا إن نحو 500 شخص حاولوا عبور الحدود إلى منيلة وسط استنفار القوات الأمنية لحماية الحدود والحد من محاولات اختراق السياج الحدودي. وألقى عدد من المهاجرين الحجارة على ضباط الأمن الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع حسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية. رغم الإعلان عن اتفاق لنزع سلاح حركة حماس والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب، تواصل اليوم القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية على تجمع مدني بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر مخزنين للأدوية والمستهلكات الطبية الحيوية وألحق أضراراً جسيمة بآخرين جراء قصف منشآت تخزين تابعة لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع. وجاء القصف غداة أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس السلام التوصل لاتفاق لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، وقول المجلس إن حركة حماس وافقت على خريطة طريق مفصلة. كمان الجيش الكويتي يعلن اليوم اعتراض طائرات مسيرة إيرانية لليوم الثالث على التوالي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية، وذلك غدا أعلن طهران تنفيذ ضربات على البلد الخليجي. وتأتي هذه الهجمات بعد مقتل شخص يوم الخميس في ضربة إيرانية أصابت مبنى شركة صينية في الكويت.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي، مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
3: برعاية
0: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 999. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.

0: التوني
1: مع خالد التوني
0: على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: واتمتع
2: نصنا تسعة دقائق على راديو جوهرة على جوهرة تي في. مرحبا بكم وما كنتوا تتبعوا فينا. سبت 1 أوت 2026 17/1448 للهجرة كالعادة من نصنار الماضي ساعتين نتقابلوا مع بعضنا نحكيوا على العقارات نحكيوا على الأسعار نحكيوا على الوضعيات القانونية. إذا كان عندكم ديزانونس مرحبا بالليزانونس متاعكم 73-275-836-300-ألف لدو باش فيسبوك بتبيعة جوهرة اف ام وجوهرة اف ام لايف. إذا كان فما أي حاجة تحبوا تكتبوها لنا مرحبا متعلقة بالعقارات. هذا كل نهار سبت في اشري تربح من نص نهار حتى الماضي ساعتين. جمال البقديدة في استقبال التليفونات, ياسمين في الإخراج التلفزي والديجيتال, وجيهان في الإخراج الإذاعي. تغيب علينا سيفرج اليوم اللي نتقدم له بيت عزينا الحارة ذلك أثر وفاة خالو. دونك تعزينا الحارة ليك صديقي العزيز, أنت والمدام سمية مدامتك نقول لكم إن شاء الله ربي يصبركم إن شاء الله آخر الأحزان سيفرج إن شاء الله يلتحق بنا الأسبوع القادم. دونك اشري تربح كالعادة من نص نهار حتى الماضي ساعتين. طريقة المشاركة معنا إذا كان تحبوا تشاركوا معنا بالاس ام اس موزيكا وأنا راجعين مع بعضنا. يلا
0: باش تشارك اشري تربح تي على 85 990 تي على 85 990.

0: هاد الغنية اسمها ستارز، نخلطوا بها حتى كشي نص نهار 18 دقيقة. تحياتنا لكم من جديد في اشري تربح حتى الماضي ساعتين 73 85 836 300 ألف. هذوما زوز الأرقام اللي تتصلوا بهم تاع 85 990. مرحبا بكم إذا كنت تحبوا تدخلوا معنا بعد شوية. نعطيكم بعض الأسعار فيما يخص الشقق للكراء. نحكيو على الاس بلس 1، باش نمشيو للمهدية، نمشيو لسوسة، نمشيو لشط مريم، هرقلة. حس تقريب برشا ناس توجي تحب تكري على 3 أيام 4 أيام، سيرتو جمعة أوت، فما من مواطنين بالخارج برشا اللي روحوا في شهر جويلية، دونك توا راجعين للدول اللي هما قاطنين فيها توا، لكن فما زادة كيف كيف اللي خذاو الكونجيات نتاعهم في شهر أوت، دونك يكونوا على علم على الأقل بأسعار الشقق للكراء. نحكيو على الصيافي بالطبيعة، مانيش نحكيو على الأسعار للكراء بصفة عامة. بعد شوية نحكي على هالأسعار هذو. نمشيو المدام فاطمة موجودة معنا. مرحبا لالا. ألو ألو ألو.
1: وي لسا فيك.
0: مرحبا لالا، شنو حوالك؟
1: عايشك يخليك الحمد لله.
0: هاي لالا، شنو عنا؟
1: عنا فون كوميرس نحب نبيعو في قلعة صغيرة، رومبون مرسى.
0: رومبون شنية سمحني؟
1: مرسى. بحث المنقال، بحث
0: المركز، بحث المنقال. باي
1: اي
0: قديش فيه المحل؟
1: بريسك 97 متر كاري.
0: اي
1: وهو المحل متاع كوافير وستيك ولوكاسيون.
0: باي
1: يعني نحب نبيعه خاطر اللوكال كبير شوية عليا.
0: باي قديش عندك تستغل بيعه فيه فاطوم؟
1: توا 12 عام
0: 12 عام ما شاء الله.
1: اي
0: الكري قديش؟
1: اسمي سكينة.
0: سكينة مش فاطمة.
1: سكينة مش فاطمة.
0: باي خاطر في بالي فاطمة الأولى مش مشكل. باي قداش قلت لي الكراء سكينة؟
1: 700 دينار.
0: باي فيها كزيادة 5% 8% 2%؟
1: اي فيه
0: قداش؟
1: 5% 25% 5%.
0: وباش تحب تبيعوا بالماتريال نتاعو بلاش كيفاش؟
1: والله هو شي يحب المشي يجي، كان معناه بماتيريال وكان حب يعمل حاجة أخرى يتصرف. فهمت؟
0: باهي قداش طالب؟
1: أني طالبة مبدئيا 55 مليون. 55 مليون
0: باهي، ما يدرلكش بزايد شوية؟
1: والله يا ديسكتي معناها.
0: باهي إذا كان بالماتريال بتاتر 55 مليون، إذا كان بلاش ماتريال أنا نقول لك.
1: أي هو هذا كشنو؟ أنا مش نلقى. فهمت؟
0: فهمتك، معناها أنت 55 كامل.
1: كامل.
0: أي تعمل له إجراءات بيعات البيع البتين ده وفي الأمان.
1: أي.
0: باهي واضح جدا. نمرو تليفون سكينة؟
1: 26.
0: أيوا.
1: 626. 166.
0: أنا شكون يعطس في الاستوديو هذاك علاش ما سمعتكش مليح. رحمك الله
1: ربي رحمك الله.
0: 26 622 166. مشكورة جدا سكينة على الاتصال. يعيشك يعيشك. نمشي والفاطمة موجودة معنا. فاطمة ولا ماهيش موجودة معنا؟ باهي ماهيش موجودة معنا. نمشي للأسعار متاع شقق الكراء كما قلنا. دونك البداية باش تكون مع المهدية. المهدية 170 دينار الليلة. لهنا نحكيو كراء الشقق الصيفية لليلة الواحدة. دونك عنا المهدية ابتداء من 170 دينار، دونك تنجم تلقى فوق 170 دينار كما تنجم تلقى أقل من 170 دينار. أنت والمبل اللي موجود في الابارتمان، أنت والقرب للبحر، أنت والريزيدانس اللي هو موجود فيها كسوا دار فارغة وإلا معناها ما معهاش حاجة أخرى، وإلا ابارتمان في وسط عمارة. المستير مثلا، المستير المدينة 180 دينار المعدل متاع الاس بلس 1. راني لهنا ديما نحكي على الاس بلس 1. هرقلة 240 دينار، طنطانة 260 دينار، شط مريم 300 دينار، والقنطاوي 360 دينار. دونك المهدية 170 دينار، المستير المدينة 180 دينار، هرقلة 240 دينار، طنطانة 260 دينار، شط مريم 300 دينار، والقنطاوي 360 دينار. هذا المعدل بالطبيعة نعاود نذكر ونقول راهو تنجم تلقى ما أرخص كما تنجم تلقى ما أغلى. نحكيو ديما على الاس بلس 1 ماناش نحكيو على حاجات اكبر ولا اس زيرو. باهي رجعت معنا مدام فاطمه، مرحبا لالا. الو الو الو الو مدام فاطمه ماهيش موجوده معنا، ما نعرفش جيهان قاعده تقوم باللازم. باهي نمشيو للموسيقى ونعاودو ناخذوها بعد. يلا سيدي نمشيو للموسيقى، تفضل.
2: اليوم كل شيء تبدل، لا تكنولوجي لا ميتي ومستقبلك انت اللي تصنعه. وفي البوليتكنيك دو سوس ما نعلموكش برك، احنا نكونوا مهندسين يعرفوا يفكروا يبتكروا يقودوا مشاريع ويخلقوا حلول. شيب ايكول بوليتكنيك دو سوس تلقاو دي فورماسيون مودرن انكادرمون دو كاليتي ودي ديبلوم اكريديتي اوراس باش شهادتك تكون معترف بها محليا ودوليا. اذا تحب تبني مستقبلك على اسس صحيحه كلمونا على 99 277 877 ولا مرحبا بكم في الكامبوس GFI, القلعة الصغيرة سوسة. École Polytechnique de Sousse, le succès commence par un bon choix.

0: الأخبار 31 دقيقة. تحياتنا لكم من جديد مواصلين نستقبلوا في تليفوناتكم. معنا أخونا فؤاد. تحياتي.
1: عسلامي سي خالد.
0: لاباس سيدي؟
1: الحمد لله.
0: هاي سي فؤاد شعنا؟
1: عندي لو في منطقة العنبرية فيها المساحة متاحة 493 متر.
0: للي ما يعرفش العنبرية وين جات؟
1: فين ريزيدونس نتاع دياموند هيرجلا.
0: هيرجلا باهي. دونك الارض هذيا فيها 493 متر.
1: اي في مير معناها حدا البحر.
0: باهي.
1: مقابل ريزيدونس قد معناها.
0: باهي. فيها شهادة ملكية سي فؤاد؟
1: فيها شهادة ملكية، شهادة ملكية فردية.
0: باهي. رخصة بني نجم ناخو؟
1: لا مازال في وقت البني.
0: مازالت رخصة البني معناها في لاحية تو.
1: لا لا هي داخله فيما في التاهيه العمرانيه مازال لاميناجمون تاعها مازالت، اما معناها مقسمه جديده، مقسمه جديده اما مازالت كانت التاهيه العمرانيه نتاعها لاميناجمون.
0: خليني نفهم تو، شريت انا الارض من عندك، مشيت لبلديه هرقل، قلت له نحب نبني فيها، يقول لي ايه ولا لا؟
1: يقول لك لا الا متدخل لاميناجمون التاهيه.
0: باهي، دونك خارج مثال التاهيه العمرانيه، واضح.
1: لا داخله في مثال تاع العمراني، اما مثال الماء والضوء نتاعها مثال.
0: باهي واضح واضح سي فؤاد. باهي ايوا. قداش طالب فيها مالاي؟
1: طالب 800.
0: شو 800 دينار المترو؟
1: اي 800 دينار المترو.
0: باهي. وكي يدخل لها الماء والضوء قداش تطلب فيه؟
1: تعمل ما اعرفش عاد.
0: باي.
1: ما عنديش فكرة والله.
0: ما عندكش فكرة. باهي. نمرو تليفون سي فؤاد للي انتريسي باش يكلمك. اي
1: 54.
0: اي
1: 174.
0: اي
1: 875.
0: شكرا على الاتصال سي فؤاد، ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. الاسم على الاسم وربي يجيب القسم. خالد.
2: الو.
0: نهارك زين سي خالد.
2: وي صباح الخير عسامة.
0: سافا خويا.
2: الحمد لله. شنو احوالكم انتم؟ لاباس عايش بارك الله فيكم.
0: هاي سيدي خالد عني.
2: وي عندي دو لوكو كوميرسيو في سوسه. بحذا برجي باسكول القديمه مع الموسيقى.
0: بحذا الانستيتيود ميوزيك. باهي.
2: بحذا الانستيتيود ميوزيك 100 متر من الانستيتيود ميوزيك.
0: وين فك
2: العبطه؟ قاو تبيع قاو الهبطه هذيك القاو. كيف تدور على اليمين؟ دور على اليمين.
0: خلي الانستيتيود ميوزيك على يميني.
2: باهي تخلي ما نسيتو على مني كرومبوان هذاك تكفو قدام شوية، ثم القهوة، قهوة تبيع كذا في اللونغر.
0: اي
2: لا قبل القهوة كي الشارع اللي قبل القهوة نتاع بيع هذيك.
0: باهي قدام العجال عندي.
2: لا العجال على اليسار. العجال على اليسار.
0: دو لوتر كوتي.
2: العجال على اليسار. لا انت باش تدور قبل القهوة تبيع على اليمين.
0: ندور على اليمين معناها وين فما
2: المكتبة،
0: وين فما الحماس، وين فما نتاع الملاوي وكل شيء.
2: كي تدور على اليمين من الغادي تخدم قدام شوية، الدورة الأولى تولي على اليسار.
0: باهي ندور على اليسار قبل الكوشة.
2: قبل الكوشة هي الدورة اللي قبل الكوشة.
0: قبل الكوشة على اليسار. باهي
2: قبل الكوشة على اليسار. دونك لي دو معناتها لوكو موجودين غادي دوما، ما تدور أنت ديجا تلقاهم قادينك.
0: واضح واضح.
2: ومام تو يهبطك انت ناجم متنبي، يعني مام تو يهبطك هذاك على ابن خلدون.
0: صحيح صحيح.
2: فوالا بالضبط. اللوكال الاولاني هو فيه 18 متر كاري.
0: قداش؟
2: 18. 18 متر كاري.
0: ايوا
2: 18 متر كاري، ايكيبي معناتها او الكتريسيتي، غاز دو فيل، كليماتيزور. اكتوالمون قاعد مكري هو صالون دو كوفي بورون. دونك نحب نبيع اني معناتها ديجا اني خاطر قبل شريت فونت كوميرس هو نتاعي اني، ولكن شريت الفونت كوميرس كان بكري حاجه اخرى.
0: باهي.
2: فوالا دونك نحب نبيع اني ابوبري جي استيمي لا فالور نتاعو هو فك البلاصه هكايا ابوبري 75 ميت.
0: 75 مليون.
2: فون بلوس 75 معناتها فون بلوس مور.
0: باهي. فون مور. تاخذ لكم في شهادة ملكية وحده هذا ولا لا؟
2: في شهادة ملكية وحده.
0: باهي.
2: وحده أمريكا، وحده أمريكا. باهي. ولا بجنبه في حانوت آخر بجنبه.
0: إيه.
2: فيه 35 متر كاري. إيكيبي وإلكتريسيتي وكل معاود جديد مزلز جديد مدهون جديد ليكيبمون نتاعو هو الكل جدد معناتها لي بوني ليكتريسيتي في بلاكار انكاستري دونك قلنا احنا الشرفات في 35 متر كاري ونحب نبيعو هذايا
0: اي
2: وكان في فورم كان يسمو فيه كان اتولي معناتها نتاع كوتور ويبيعوا الكل دونك اني معناتها نحب نبيعو ابري جي اسيمي لا فالور نتاع الفون بلس لو
0: قداش
2: ب 130 ابري
0: 130 مليون
2: اي 130 تقريبا
0: باهي شاد واحد زاد كيف كيف
2: عنده شهادة ملكية وحده هاي فيها 35 متر كاري وحده مليك
0: باهي خارق للعاد فماش حاجة أخرى سي خالد
2: باهي فوالا جوستومو عندي حاجة أخرى نتاع خويا
0: اللي هي
2: أماني لهي لوكا فوالا دون ميم أوندروا غادي
0: أي
2: عنده أن أبارتمون
0: أي
2: أن أبارتمون أون بروميير إيتاج أون توبليكس أون توبليكس
0: باهي
2: أون بروميير إيتاج البروميير إيتاج فيه 70 متر كاري والتوزيام إيتاج فيه 70 متر كاري
0: 140 الكل في الكل
2: كيفاش الكل في الكل كيفاش مقسمين براتيكمون مقسمة بالنسبة للأبارتمون فيه باهي فيه شوفر سنترال غازوفيل لو ليكتريسيتي مقسم فيه برومي نيفو فما هول بلوس كويزين بلوس سال دو بان بلوس شامبر
0: باهي
2: شامبر أكوشي ومن بعد فما كاش ديسكالي وتالاك لو دوزيام نيفو فما تروا شامبر أكوشي
0: اي
2: سالتو
0: معناها الكل في الكل اس بلس 4 اذا كان فهمت صحيح
2: اي فوالا اس بلس 4 يولي فوالا 140 متر كاري اس بلس 4
0: فوالا اس بلس 4 ما بيناتهم الزوز باهي في شهاده ملكيه هذا
2: هذا في شهاده ملكيه بالنسبه للنيفو الاولاني خاطر كي تبنى النيفو الثاني ما عملش شهاده ملكيه ما عنده شهاده ملكيه نتاع النيفو الاولاني
0: باهي انت قلت لي هو في البريمير ايتاج ريتشوسي
2: هو
0: عند شكون؟
2: ريتشوسي مبني على على على دارنا على الدار
0: دونك هو باش يحب يبيع كان الفوقاني برك
2: لا معناتها باش يبيع معناتها لابارتمون كي كومبوزي معناتها 240 متر كاري
0: لو دوبليكس معناتها باش يقعد على ملك داركم وفوق منه فماشي حاجة أخرى
2: نعم
0: فوق منه فماشي حاجة أخرى
2: لا لا لا ما معناتها ما فما حتى شيء موش ايمبلي كبيره ولا حاجه
0: قالوا سي ان ايتاج دو فيلا اون دوبلكس
2: بالضبط طيب وجنبه معناتها فما نصر ابارتمون معناتها وحده معناتها
0: فما بحذاه واحد اخر فيه زاد كيف
2: جنبه انا ابارتمون اي بيان سور جنبه انا ابارتمون كيف كيف
0: جنبه انا ابارتمون في الكل 140 اللوط
2: لا بالنسبه للابارتمون الارض اكبر
0: أكبر.
2: فيها أكبر فيها الأرض الأرض المبني عليها دار أكبر
0: بي.
2: ولكن هذا الأبارتمان مبني على 70 متر كاري فوق الدار موتيبلي بار دو ريتش معناتها أون بروميير إيتاج وفي معناتها أون دوبليكس معناتها تنجم تقول توزيام إيتاج
0: كومينيكون
2: بالضبط
0: عندوش
2: يوم جنبه هو أنا أبارتمان
0: عندوش كراج
2: لا لا اكتوالمون ما فماش كراج لا
0: واللونتري الي انديبوندون
2: لا لا لونتري انديبوندون فما هما الكل في الكل فما تواز ابارتمون في في النيفو هذاك فما تواز ابارتمون فوق الدار فما تواز ابارتمون باش نبقى بعضهم كل واحد والكاج ديسكالي معناتها هي معناها اكسي بور لي تواز ابارتمون
0: فوالا الكاج ديسكالي كومون اما دخول الكاج ديسكالي بعيد على الدخول للدار الاخرى
2: بعيد عن الدار معناتها سي كاج ديسكالي مسقف معناتها وحده بورت دونتري وحده
0: باهي واضح جدا قداش طالب فيه هذا يا خوك
2: هذا يحب 200 210 انتر 200 210 اديسكوتي
0: باهي 210
2: قلنا في كل شيء معناتها الكاز دو فيل شوفا سنترال الاول الكتريسيتي يسكنوا فيه اكتوالمون زاد اكتوالمون يسكنوا فيه قداش
0: يمشي الكراي غادي سي خالد
2: غادي والله دون ما اقلش من 600 دينار
0: 600 الف
2: 600 بوبي باللي كونديسيون اللي فيه هو بالكونديسيون هذاك هذا اقل شيء معناتها 600 دينار
0: واضح باهي نمرو التليفون سيدي
2: باهي وعنده حاجة أخرى هو زادا خويا يعني اللي له كازابا عنده أريش وصي مع تنزيلة في القنطاوي.
0: اي
2: ريش وصي معناتها الترا متاعها ترا معناتها كله في 870 متر كاري.
0: اي
2: عنده دار من الدار اللي يحب يبيعها فيها 180 متر كاري.
0: والباقي الاخر كله جردة؟
2: والباقي كله جردة. جردة
0: خارق العاده، نجم يعمل فيها حتى بيسين غادي.
2: بالضبط اكزاكتومون، كانت فيها بيسين، هي كانت فيها بيسين بيسين كبيرة. نعم
0: شكون هزها؟
2: خاطر كان فيها بيسين كبيرة اون بلاستيك اون بلاستيك والكل.
0: اه فهمتك باهي.
2: دونك كيف استعملها مدة معينة وبعدين شي نحا
0: وهزها
2: مزلزم ليكلا فيك دو كرون تيراس، معناتها نجمو نعملو فيها بيسين، نجمو نعملو فيها برشا حوايج.
0: باهي. في القنطاوي على اليسار ولا على اليمين؟
2: في القنطاوي، في القنطاوي في الكوتي، في الكوتي غوش. مش
0: باهي
2: كوتي غوش.
0: باهي فاش الملكية هذه؟
2: كومون اي كومون اللي كومبوزي، اللي كومبوزي معناتها دو دو شومبر.
0: أيه؟
2: دو شومبر كوشي. واحدة منهم فيها تيراس. دو صالون، دو كرون صالون. كويزين. بلوس معناتها كوان روبا. فيها تيراس نتاع الكويزين. سال دو بان فيها جاكوزي. بلوس بلوس تواليت لافابو. بلوس تواليت سيباري. شوفان سنترال. غاز لوفيد. كليماتيزور وتو غران تيراس اللي نجم واحد يستعمل فيها، معناتها نجم واحد يعمل فيها بيسين.
0: زيد قرب لي شويه بالضبط
2: الجردة. علاش في في في نرجس، نرجس
0: دو،
2: نرجس واحد، نرجس واحد،
0: نرجس ان،
2: نرجس ان
0: معناها ندورو من بحث
2: المناج. المناج
0: صحيح، من بحث المناج.
2: المناج الشارع المقابل المناج تكمل قدامه طول أصو متر.
0: باهي قريبة برشا ل ل ل
2: قريبة برشا للواحد. بيان سور.
0: إكستراوردينير كومون بلاسمون. باهي.
2: إي. فما أبري دو فواتور زادا، فما بوسيبيليتي دافوار أن أبري دو فواتور.
0: واضح. صحيح تو سي خالد، قداش طالع؟
2: صحيح، باهي صحيح أنا في الواحد. باهي بلوس هو بيدو في نفس التيران عنده دو، عنده دو ستوديو، دو ستوديو.
0: معاها دو ستوديو.
2: معاها دو ستوديو أونتري إنديبوندونت.
0: باهي هذوما ينجموا يتكراو زاد.
2: هذوما أونتري إنديبوندونت، هو يحب للبيع تو هو.
0: إي باهي.
2: بور فونت. باهي.
0: قداش تعرف
2: لي دو ستوديو فيهم 40 متر كاري معناتها كل ستوديو، واحد في ريتش وسي والآخر في النيفو 2 متر، 2 متر. دونك الثاني زو فيهم بيان إيكيبي. Meublé, chauffage central, gaz de ville, climatiseur, entrée indépendante, l'entrée interne, ma premier étage.
0: Wad.
2: Patre, homme, femme, premier étage.
0: Bé.
2: Donc, le prix de mon.
0: Nam. Kadesh Flaïset.
2: Kadesh Flaïset. Benesbe le car. Le prix demandé, 1700, 1700 ou 1500. وبالنسبة لي توز ابارتمون ابوبري دون لي 300 دينار، 300 معناتها 300 دينار معناتها
0: لي دو لابارتمون.
2: زوز زوز ابوبري زوز زوز زوز في ابوبري 300.
0: باهي معقول.
2: اونتري انديبوندون
0: عنده محدد
2: شهادة الملكية، شهادة الملكية عنده، شهادة الملكية بهم الكل في نفس الشهادة.
0: واضح واضح.
2: في نفس الشهاده معناتها نفس الشهاده نتاع الدار وفيهم معناتها اللي دو لوكو الاخرين.
0: واضح. باهي نمرة تليفون. وشهاده
2: كبيره. النمرة تليفون 23
0: ايوا
2: 452
0: ايوا
2: 258.
0: شكرا على الاتصال سي خالد، يعطيك الصحه، ان شاء الله ربي يجيب لك القسم هايلين لي زوفر اللي قال عليهم اخونا خالد، سورتو نتاع القنطاوي جي هنا 300 مليون لي دو ابارتمون 40 و 40 80 اي 80 80 متر بور دو ستوديو موبلي. الكرا يمشي مليح غادي، تنجم حتى تكون ريزيدونس سكوندير بالنسبه لاي حد يحب يصيف. غادي خارقه للعاده. باهي حليلي وي حليلي وي يلا سلام.

0: على سلاف حليلي وي حليلي وي نخلطوا بها حتى تشيل نص نهار وخمسين دقيقة إن شاء الله. مدام فاطمة موجودة معنا تودرة. ألو
1: ألو
0: مرحبا
1: وأخيرا والله
0: مرحبا يا للا
1: يعيشك يخليك سيدي.
0: هاي للا شعنا فاطمة
1: عندي ألو تيرا فيه 2593 متر كاري مقسوم لدولو واحد فيها 1362 والاخر فيها 1231 متر مربع.
0: 31 باهي وين هذوما؟
1: هذايا جاي تبع معتمدية زرمدي
0: باهي
1: ما بين جمال وزرمدي
0: باهي طريق جمال
1: باهي على الطريق يعطيك الصحة الطريق
0: الواجهة على الكياس الكبير هذاك
1: على الكياس الكبير الواجهة تباعت وهو هذايا جاي لداخل شوي مش معناه تقولوا تروازيام بوزيسيون ابوبري هيك
0: تروازيام
1: هيك هيك
0: صبغة العقار فلاحي ولا
1: البوكاسيون تاعو صناعي
0: صناعي
1: صناعي نجمو نبيعو يا اما الزوز مع بعضهم ولا كل لوحده
0: باهي خارق للعقار
1: طالبه في المتر مربع الثمن نتاع المتر مربع 200 دينار
0: 200 دينار المترو علاش طلبت بالمترو علاش مش جلوبال
1: يعني اللي يحب يحسب يعني جلوبا ما هو يقول لك اللي يحب ياخذ له واحد ولا اللي يحب ياخذ كل ما بعضه
0: فهمتك معناها 270 اللول الكبير 272 و400 والاخر 1362 في ال 200
1: واحد 1362 وواحد 1231
0: ولا 1231 يعطينا 246 معناها 270 مليون و240 مليون

0: هيك على 200.
1: دونك تيتري قلت لي
0: بالتيتري في شهاده ملكيه فرديه.
1: باهي في الكل هذا في ال 2596.
0: في ال 2593 بالضبط.
1: واضح. باهي شو اخر نجمو نعرفوا عليه؟ منين نجمو ندخلوا له؟ عنده اونتري على الكياسة؟
0: عنده اونتري اي عنده. انا قلت لك الواجهه ديجا تباعت كيوسك فيها.
1: باهي.
0: وهو وراء لي دو لي تيران هذوما.
1: باهي. واضح جدا. نمرو تليفون للاي؟ باهي.
0: نمرو تليفون 22 427
1: شكرا.
0: وعلى ملك أمي.
1: ربي يفضلها.
0: يعيش
1: كيف يعيش. ميرسي بوكو فاطمه يعطيك الصحه شكرا على الاتصال ربي يجيب لك القسم. بلال. يا بلال.
2: عسام اخويا نسمع فيك. أخوي.
1: مرحبا. تفا.
2: الحمد لله.
1: هاي اخويا بلال اش عندنا؟
2: عندي كرهبه ميني كوبر بريمير ما.
1: باهي.
2: جايه من برا معناها جايه زيروات كيلومتر من برا جايه من فرنسا.
1: باهي.
2: بريمير ما معناها كانت تستعمل معناها بتاع اختي هي الكرهبه وتستعمل فيها بريمير ما معناها هي اول واحده ركبتها فهمت؟
1: باهي. قداش ماشي؟
2: ماشيه 175,000.
1: 175,000.
2: والايطالي فيها الكرهبه معناها كي تغزر لها عباره توا خرجت من الدار الكرهبه فهمت؟ ايطال كل دوريجين ماهيش معاود فيها حتى شيء الكرهبه من خرجت من الدار.
1: باهي. قداش عمرها بلال؟
2: عمرها 12 سنه الكرهبه.
1: 12 عام. باهي ماشيه 175,000 عمرها 12 عام شنو هي لونها؟
2: لونها عرفتك الابيض ابيض عاتي شويه الجري فهمت ابيض مستبيزه كرهبه معناها مستبيزه عاتي الجري.
1: باهي الموتور.
2: الموتور فلاي انا اللي ديتاي كل ما عندي جست اختي كلمتني قالت لي معناها بتالي بجاره اس ام.
1: باهي
2: لحظة دقيقة ديجاك لحظة هي اقعد معايا واش نقول لك الموتير شنو بالضبط؟
1: أنا قاعد
2: سامحني سامحني
1: تك انا تك
2: اير 56 قالت لي اختي اير 56 قالت لي اختي الكهرباء اير 56
1: اس 56
2: اي
1: مي الموتور 1 لتر 1.2 1.4 فيهم
2: برشا فهمتك اللي في بالي بيه 1.4
1: 1.4 فوالا خاطر فما برشا انواع دونك الموتور 1.4 البوات اوتوماتيك ولا مانيوال؟
2: اوتوماتيك البوات اوتوماتيك
1: بوات اوتو. مي وين موجوده هذه يا بلال؟
2: موجوده في تونس باردو.
1: في باردو
2: في تونس.
1: باهي قداش طالبين فيها؟ هاي
2: طالبين فيها 26
1: 26 مليون. باهي اذا كان ليتا حسب ما تحكي فيه انت بلال ما تطيح حتى فرنك.
2: لا لا ما لا ديجا معناها كهرباء كهرباء جديده معناها يعني
1: باش الكهرباء كيوريزيتي بلال شنو هي الكهرباء الجديده اللي باش تاخذها الاخرى؟
2: باش تاخذ الاخرى اودي اودي اترواي.
1: باهي خاطر ال 26 باش تكمل عليهم تجيك انا اتروار. باهي انا قلت لك بلال اذا كان ليتا مريقل نتاعها كيما تحكي انت هكا كهرباء مزيانه.
2: لا وقالت لي بنتي معناها بني حب وين حب 25
1: اي 290 شكرا على الاتصال.
2: 290 في الاخر
1: 290 25 0 25 290
2: هكاك.
1: مشكور جدا على الاتصال خويا بلال ان شاء الله بالقسم للناس الكل اللي تعدوا معنا في الساعه الاولانيه. احنا نفتحوا المجال لزملائنا من قسم الاخبار موجز الواحده بعد الزوال راجعين في ساعه.

0: تستمتع بأشهر المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي، تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في B&B Green في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعالج.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم.
0: لبنى حميدة،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. شركة نقل تونس تنطلق بداية من يوم الاثنين 3 من أوت الجاري في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 511 ويربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية، وذلك استجابة لطلبات الحرفاء من متساكني هذه المنطقة لتقريب الخدمات ومزيد تسهيل تنقلاتهم. الوطني للتراث يعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية، وذلك للعمل بكامل تراب الجمهورية. وحدد المعهد يوم 21 من سبتمبر القادم كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفهي، وتشترط المناظرة أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه المدنية وأن يبلغ من العمر 40 سنة على الأكثر بتاريخ غوراجان في 26 و2000، وأن يكون متحصلا على شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها. دوليا، واشنطن بوست تنقل عن مسؤول أمريكي أن أسطولا من السفن موجود في بحر العرب على مقربة من إيران ويضم حاملتي طائرات إلى جانب ما لا يقل عن 15 سفينة حربية أخرى منها 11 مدمرة. الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد مواصلة الجهود لتحقيق مصالح إيران بناء على توجيهات المرشد الأعلى وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي. وفي رسالة وجهها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تأكيد دعم واشنطن لسيادة المغرب على الصحراء ودعم المقترح المغربي للحكم الذاتي. هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. باش تيري اشري تربح تي على 85 990، تي على 85 990.

0: ماضي ساعة و 18 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. ساعتنا الثانية من اشري تربح 73 275 836 300 ألف. هذوما زوز أرقام الهاتف اللي موجودين لي دو باج فيسبوك، زادا كيف كيف موجودين على ذمتكم جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. إذا كان فما أي أسئلة بعد شوية نجاوبوا على سؤال كان تطرح الأسبوع هذايا. مشيت نشري في أرض فيها شهادة ملكية، كي أعطيت الوريقات للسيد عدل الإشهاد قال لي راهو فيها مطلب طحين، ناخو ولا ما ناخوش؟ هذا بعد شوية نجاوبوكم على السؤال هذا. خليني قبل نمشي نستقبل التليفونات، نمشي والزهور. مرحبا. عسلام
1: أخويا، عسلام.
0: لباس زهور؟
1: عايشك عايشك بارك الله فيك. عايشك مرحبا.
0: عايلل ليش عني؟
1: عندي ان شاء الله يا ربي دار فيها 110 متر كاري، جايه في اللونجل ايري، فساد نتاعها 11 متر على 10 متر بطبيعه، وفيها ثلاثه بيوت وصاله معناها، وفيها
0: صاله
1: في حي الرياض بحدا صاله مديمغ،
0: حي الرياض الخامس معناها.
1: اي حي الرياض الخامس، اي
0: باهي،
1: في الحي الجديد اللي على يدك اليمين هذاك وانت طالعه وين خزنه الماء.
0: باهي، واضح. جدا. فيها شهاده ملكيه هذه زهور؟
1: لا، فيها شهاده نشر.
0: شهاده نشر، باهي.
1: اما مسيو بربي باش نقول لك راني صدقني بنيتها معناها نتاع ليا انا، خليتها بتويل فونداسيون دو زوز متر اللوطا، العروس الكل ست اعراف، مبنيه الفوق زاده مصبه داله، وزيد الفوق عامله الجبه وبنيه معناها حتى العرس ست اعراف زاده كيف كيف. وانا كنت باش نصبها، غير عندي بروبليم بركه اللي انا ولادي يقراو في سكتور بوحسينه وفهمتني وجوهره وكل. معناها انا الترونسبور مشكلتي، كان جات عندي الكهرباء وكل ما نخممش بيوحه اصلا، صدقني بنيتها بالكيف معناها.
0: باهي، خارق
1: للعرس. وجايه في اللونجل معناها ايري بالكدا بالكدا.
0: باهي.
1: وجديده عندها اربع سنين راه.
0: قلت لي البرومي عداله.
1: ريتشو سي كامل مريقل ومان موديرن، عملتها كلها باللي سبوت، الجبس فاسوني، الكوجينا بالبلاكارات، سال دو بان زاده كيف عملت لها بلاكارات، سال دو بان كبيره فيها 2 متر ونص على 2 متر ونص، معناها تحفونا على الاخر فهمت.
0: هذيك هي مش خليته عداله، ما قسمتوش معناها؟
1: لا ما قسمت، في بالي باش نزيد نحل على باش نعمل ستيل امريكان باش نصب الداله الفوقانيه.
0: يا اخي توا الحقيقه
1: اي في بالي باش نحل البرمي والدزيام على بعضه فهمت. جوست خاطر صغاري معناها الحقيقه، ما استانسنا في بوحسينه ما كذبش عليك. واضح. عندي اربع سنين انا ملي حاولت وكل.
0: واضح.
1: ما حبوش يقراوا لي لنا، وهذاك علاش حابه نبيع ما كذبش عليك.
0: قول لي شهاده النشر وين وصلت؟ جاك قاضي التوجه؟
1: والله ما نعرفش، هي خاطر احنا ما بعضنا عند المحامي معناها، مش عارفه ما عندنا شهاده نشر فيها.
0: اي جاك القاضي ولا ما جاكش؟
1: لا لا، ما انا بالحقيقه ما نعرفش وين وصلت بالضبط، والله عندي برشا ما سالتش، عرفت طار لي كيف منها معناها، وليت حطيتها للبيع وكاها.
0: باهي زهور،
1: هذا هو. انا رايت اللي باش والله اجي نقول لك حتى في فوق ال 200 ونيغوسيابل معناها، نجموا نتفاهموا، نعرف شنو هي خاسره عليها، صدقني اللي باش ياخذها بالورقه والستيلو.
0: باهي
1: بالورقه والستيلو، نعرف انا شنو هي خاسره على داري.
0: 200 مليون.
1: 200 مليون ونتفاهموا شويه شويه. انا خاطر الراجل حكيت انا وياه قال لي 220 باش تطيح في ال 200، اما ما نتخالفوش ان شاء الله تطيح في اللي يفهمها معناها، كان باش يجيب لها خبير ما عندي حتى مشكله زاده.
0: واضح.
1: نعرف شنو فيها.
0: واضح. باهي. قداش نمرو تليفون يا زهور؟
1: 29 003 611 00 3 611.
0: اي
1: هكاك 29. عايشك بارك الله فيك.
0: مرحبا زهور. 29 003 611. لهنا خليني نحل قوسين صغار على الاخر. زهور تحكي وتعاود وتقول راني صرفت راني صرفت راني صرفت وبنيتها ليا انا. ينجم يكون ذوقك انت ماهوش كيما ذوق زهور اللي باش يشريها. ينجم زهور مثلا عملت شو اسمه الفو بلافون فاسوني، فما شكون يقول لك لا نحبها سامبل، نحب كان كشري دو كهو وما ونتعدى غادي. فما شكون اللي يقول لك لا نحبها فاسوني. فما شكون اللي تو يعملوا اي قيمه العقار، انا باش نمشي نحط فلوسي في حاجه اللي انا باش نحيها وباش نعاودها، والا هي ماهيش عجبتني. دونك هذا الاشكال اللي يجي، تجيب خبير يقول لك راهي تسوى 300 مليون مش حتى 200 مليون كما قالت زهور، وبالورقه والستيلو كما قالت هي وبالفاتورات وباللي تحب عليه. انا نجي نقول لك لا انا ما يساعدنيش باش نحط 300 ألف دينار باش نزيد نصرف عليهم 50 ألف دينار أخرين باش نبدل السال دو بان ولا باش نعمل كذا ولا باش نعمل كذا. دونك هذاك الإشكالية اللي موجودة في ساعات يقولك بالحق تسوى العقار هذاك يسوى، لكن ماكش تلقى شاري بالسعر هذاك. مانيش نحكي على زهور راهو لهنا، خاطر 200 ألف دينار سعر معقول جدا بالنسبة للي طلبته هي ان ار بلس ان، ولو انه كانوا البرمي ماهوش كامل، لكن معقول جدا كي تحسب انت على 1000 دينار المترو فيني. دونك معقول ومعقول جدا بالنسبة للوفر متاع زهور. يبقى ديما حي رياض الخامس الإشكالية اللي موجودة فيه هي ديما إشكالية الترانسبور اللي هو موش متوفر. خلينا نكون واضحين، فما الكار اللي طلع الغادي، سينو التاكسيات صعيب باش تلقى تاكسيات، باش تهبط تلقى لومبوتياج اللي عندك في رونبوان الغزالي. دونك اللي بكرهبته تساعدوا على الاخر البقعة هذيك ويمشي ويشوف بالطبيعة الديار ما نجموش نقيموهم 100% الا ما يتشافوا. نمشيو لخونا منير. منير
2: الو
0: نهارك زين.
2: السلام عليكم استعيت.
0: شنو امورك يا منير؟
2: والله الحمد لله، انت لاباس؟
0: الحمد لله نحمد ربي ونشكر.
2: الحمد لله. اش عامله فيكم السخانه بالليل؟
0: لاباس الحمد لله. فما تنين صغيرون جاي ابارتير من غدو.
2: مرحبا بي.
0: اما هذا موش باش يطول بحثنا ان شاء الله ما يطولش. قالك نايرين ثلاثه ويروح.
2: ماشيش ارض الله واسع ماشيش. عايشك الشهاد. عندي سؤال. اسمان
0: شعن
2: عندي سؤال، تحبك تعاوني لماكسيمو.
0: قل
2: باهي. احنا عملنا مقاسمة رضاياني واخوات
0: باهي
2: في الديار وفي معنا في الحوش وفي الشواني معنا راضي في الحي.
0: باهي
2: مشيت القبازة
0: اي
2: قلت خلنا نشوف كيفاش عدتي على الشات ملكية
0: اي
2: قولي يزمك تخلص، يزمك اخواتك يخلصوا على الكل.
0: بيان سور الكلكم يزمكم تخلصوا على الكل. ما تنجمش انت تجي تاخذ حاجه واحده وتقول هاني باش نخلص عليها ولا باي اكاهو نخلص عليه وحول لي الملكيه باسمي. هذاك الاشكاليه اللي موجوده في المقاسمه كسوا رضائيه ولا قضائيه. منير راهو
2: فهمت
0: اي
2: هم تو ما عندهم شواني مذبياني وحدي خي.
0: باهي انت لهنا عندك زوز حلول.
2: باهي
0: الحل الاولاني هو اللي كونه باش تقول لهم هاو انا باش نخلص على الكل، مي باش نعاودوا المقاسمه وباش يعطيوك حق الخلاص نتاع القباض. كيفاش
2: باش يعطيوك؟ ما تصورش
0: كيفاش باش يعطيوك حق الخلاص على القباض؟ يعطيوك ارض مثلا يعوضوا لك بحق الخلاص هذاك. الحل الثاني هو تسلفهم الفليسات تمشي تخلص معناها انت الكل ويعملوا لك اعتراف بدين اللي كونه هما باش يخلصوك بشويه بشويه، والا في صوره بيع عقار من العقارات اللي مملوكه عليهم تنجم تاخذ الفليسات نتاعك وتنجم حتى تضمن هذايا اذا كانهم فيهم شهيد ملكيه. بطبيعه تنجم تعمل قيد احتياطي على العقار هذاك اللي انت دفعتوا عليهم. هذوكم الزوز حلول منير.
2: اكثر معناها تمش حتى حل اخر. ما عنديش، كان عندي راني خلصت.
0: هذيك الاشكاليه اللي موجوده. الحل اللي كونوا تبيعوا حاجه من الحاجات اللي موجودين وتخلصوا القباض وكاو.
2: تو كي نهز المقاسمه الرضائيه ذي
0: اي
2: نزل المحكمه العقاريه ما يعملوليش حل.
0: يقول لك المقاسمه ما تاخذ الصبغه الرسميه نتاعها الا ما تخلص في القباض. معناها انت تو صحيح عندكم مشروع نتاع مقاسمه ما مازال ما دخلش حيز التنفيذ الا ما تخلص القبضه فيه. وهذه من الحاجات اللي حكينا فيها العديد من المرات كسوا مع سي صابر اللي نوجه له تحيه ولا مع سي فرج زاد كيف نوجه له تحيه، اللي قلنا علاش القبضه ما تقبلش الخلاص بالتقسيط. علاش القبضه ما تقبلش مثلا اللي كونه تعمل قيد احتياطي على العقار هذاك مع جدول في الخلاص. انت مثلا سيمونير قادر باش ينجم يخلص الباي نتاعو، دونك يستثنى الباي نتاعو وياخذ نتاعو ويكتب عقاره باسمه ويبيع يستغل يتصرف يعمل اللي يحب عليه هو. خوه مثلا سي محمد ماهوش قادر، نعمل انا قيد احتياطي على باي سي محمد هذاك في المبلغ اللي انا نحبه من عند سي محمد. دونك نولي انا ما عنديش الحق نتصرف في العقار هذاك إلا ما نخلص القبضة نتاعي. هذا قالك القانون لا يسمح بذلك. دونك علاش لا النواب نتاع الجهة نتاعنا ولا أي نائب في مجلس نواب الشعب ولا مجلس الجهات ولا قليم، علاش لا ما يقترحوش معناها الشيء هذا. وراو فما حاجة أخرى هي اللي كونوا الملكية تنتقل، راهي مش ما تنتقلش، معناها جي أنت تلقى العقار مسجل على ملك ورثة فلان الفلاني بالمنابات نتاعو باللي تحب عليه أنت، أما باقي تقعد حكاية القباضة ماهيش خالصة. من بعد السيد هذاك يتوفى، دونك باش يوليو عنده صغار وراه، ومن بعد عنده صغار وراه، دونك باش تلقى أنت العقار يولي على ملك مئات الأشخاص، ومن بعد في الآخر بالكل حتى عاد ما نجم يتمتع به إلا ما تخلص المعلوم هذاك. فما زاد كيف ما خلاص نتاع المعلوم نتاع تركة اللي هو دروات سوكسيسيون، زاد كيف هذاك زاد فيه وعليه. علاش زاد كيف ما تقبلش القباضة المالية اللي كونه الخلاص يكون بشوية؟ ما نجمش أنا نجي مثلا كما حكيناها قداش من مرة إنسان غني عنده أراضي شيء كبير، لكن مع تأجيل التنفيذ كي تبدأ فما المساحة كبيرة، أغلبية العباد شنو اللي يعملوا؟ يجي يبيع له دو تيران، يعمل مشروع التقسيم نتاعو، ويجيب فما حتى ليزيكسبير جيومتر اللي يعملوا التقسيم هذا، فيهم شكون اللي يقبل حتى باش يخلص بان لو، يولي ياخذ هو لو معاهم، ما يخوش معلوم معناها نقدا، وياخذ لو معاهم، بعد يبيعوا هما ان لو، يمشيو يخلصوا المتخلدات الكل نتاعهم، وهكا يوليو غنيه بالحق، ما عادش مع تاجيل التنفيذ. بربي نداء للسادة النواب، على خاطر الموضوع هذا تطرح العديد والعديد من المرات في شري تربح، علاش ما تقبلوش التقسيط في الخلاص مع ضمان حق الدوله في قيد احتياطي يتحط على العقار، موضوع المقاسمة كسوة رضائية وإلا قضائية. نرجع احنا للموزيكا بعد شوية، نجوكم على السؤال كيف كما نفس الكام تاع شهادة النشر تاع زهور، زادة كيف اش معناها العقار فيه مطلب تحين نشري وإلا ما نشريش. تفضل.

0: بكم معنا من جديد. قبل ما نمشيو لخونا المنصف وخونا خالد, جوست نجاوب على السؤال اللي كان تطرح. لقيت أرض حبيت نشريها فيها شهادة ملكية, لكن عد الإشهاد قال لي راهو فيها تحيين. ما فهمتش شو معناها تحيين, تنصحوني نشريها وإلا لا فيها حل وإلا ما فيهاش حل؟ فما زوز حالات كيما شهادة النشر زادة كيف كيف الوضعية العقارية تتسمى غير ثابتة وقتيا. تو في الوقت هذا مثلا كي نقولوا شهادة النشر معناها ما فيهاش شهادة ملكية. دونك زهور مثلا اللي كانت معنا قبيلة قدمت الوريقات متاعها, مشات قدمت بي قضية في المحكمة العقارية قصد تسجيل العقار باش تخرجوا شهادة ملكية باش نبسط لماكسيمام بوسيبل. دونك جابت العقود متاعها, جابت ما يفيد الملكية متاعها بصفة عامة وقدمت القضية عن طريق محامي بتباع, على خاطر ما احنا كمواطنين عاديين ما عندناش الحق نتعاملوا مع المحكمة العقارية مباشرة. دونك يلزم يكون محامي هو اللي يقوم بالقضية هذه. فما إجراءات كما الإشهارات, كما الوقت اللي نستناوه, كما قضية التوجه, كما السيرفيس توبوغراف, وإلا خبير في قياس الأراضي بريفي معناه يجي يحط لبيكي يسميه البرناج متاع الأرض ولا متاع العقار الموضوع مطلب التسجيل. دونك الوضعية العقارية تولي غير ثابتة إلى حين البت فيها من طرف المحكمة العقارية باش من بعد تستخرج شهادة الملكية. كسوسوا تحيين معناها باش تستخرج شهادة الملكية بوحدك من ملكية جماعية باش تولي ملكية فردية, كما زاد كيف كيف شهادة النشر اللي هي باش يكون عقار غير مسجل باش يولي عقار مسجل. نعرفوا اللي كونه شهادة الملكية من أحسن الحاجات اللي تضمن لك, ولا أحسن حاجة بلتو تضمن لك الملكية متاعك, واللي اون فوا خرجت إلا في بعض الحالات الشاذة حتى حد معاه ينجم يفك لك الملكية متاعك. برشا حالات شاذة اللي يحكيوا عليهم الأساتذة المحامين, ما نحبش ندخل في السقف هذاك على خاطر حاجات متشعبة مثلا في صورة تقديم وثائق مزيفة وإلا غيره. هذوكم الحاجات اللي تنجم ترجع فيها شهادة الملكية وتولي ما عادش ملكية ثابتة. دونك فما زوز طرق. فما اللي يقول لك لا أنا بالنسبة لي أنا شهادة النشر في مراحل متقدمة, وإلا مطلب التحيين في مراحل متقدمة, دونك نجم نمشي نشري العقار هذاك ومن بعد نقعد نستنى حتى لين شهادة الملكية تخرج, تخرج باسمي أنا مباشرة على خاطر باش نعمل مطلب تداخل في كسوة في التحيين وإلا في شهادة النشر. فمش كون يقول لك لا يا أخوي أنا فرش لزني في هذا, نجم تترفض القضية, نجم يتحكم ضد السيد اللي طالب النشر ولا طالب التحيين. دونك نخطاني من المشاكل هذوما. دونك إذا كانك أنت تعرف مليح مليح وضعية القضية هذه وين وصلت وكيفاش وين المرحلة متاحة, دونك وتحب تاخذ الريسك ما بين ظفرين وتمشي تشري العقار هذاك فزي. إذا كان عندك أي شك وإلا عندك أي دوت فيما يخص المآل متاع المطلب هذا والحكم اللي باش تنطق به المحكمة العقارية, ماذا بيك تبعد؟ دونك إذا كان السيد ما تعرفوش اللي باش تشري من عنده سايب عليك, أنا هذا رأي وانتم رأيكم أصلح بالطبيعة بعد ما تستشيروا أولي الذكر اللي هما يا أما السادة المحامين يا أما السادة عدول الإشهاد, بالطبيعة اللي نوجه لهم التحية. نعرفوا العمل اللي قاعدين يقوموا به خاصة في العقارات كما هكا, معناه يوصلوك حتى الباب الدار, ولا ما إجباري بالنسبة لمحرر العقد باش يجيب لك شهادة الملكية باسمك, يبدأ العقار بتبيع مسجل باش يجيب لك شهادة الملكية باسمك ويكمل هو الإجراءات للآخر اللي قبل كان يكتب لك الكونترات وبرده براسك. تولى يجيب لك شهادة الملكية ليدك, تفضل هاي شهادتك سي بون امورك واضحه. باه مشي ان شاء الله الامور واضحه جاني ذا اللي ما جوي احلى جو. باه سي المنصف
1: اهلا وسهلا,
0: شنو حوالك خويا؟
1: الحمد لله. السلام عليكم انتم,
0: الحمد لله. هاي سيدي المنصف ش عندنا خويا؟
1: الو
0: معاك سي المنصف, ش عندنا؟
1: نسمع فيك.
0: ايوه قل لي ش عندنا.
1: انا اس بلس
0: 1 اس بلس 1
1: هاي الريحان.
0: هاي الريحان باهي
1: مقابل عمارة الياسمين الرون بوين لوناس
0: باهي قدام عمارة الياسمين
1: على الكياش باتيكمون على الكياش على تيخ خروان ما تدخلش لداخل
0: باهي
1: الافونتاج نتاعو على الطريق خروان
0: اي
1: دوزيام افونتاج برومي ايتاج
0: في البرومي
1: برومي ايتاج
0: باهي العمارة قداش فيها من ايتاج؟
1: اللي شامل كاتر كاتر
0: باهي قداش المساحه نتاعو سي المنصف؟
1: المساحه نتاعو اني شاري بون 63 متر كاري الكل لكن لابيتابل 41 اللي هما 42 متر كاري.
0: باهي.
1: لابيتابل.
0: باهي. عملت فيه تحسينات سي المنصف ولا كيما خذيته كيما هو؟
1: كيما خذيته انا دهنت واحده ما حسنتش فيه لا ما حسنتش فيه كيما خذيته كيما هو عمارة ليلى. عمارة ليلى مقابلة عمارة ياسمين بالضبط.
0: واضح. واضح.
1: ملكية
0: شات الملكية نتاعهم هذوما خرجوا ولا مازالوا؟
1: شات الملكية انديفيديوال خرجها من تو برشا.
0: باهي خارق للعادة.
1: أنا لو رينوفيلمون نجم نعملوا في نهارين ثلاثة عاجة كما هيك.
0: واضح.
1: يلزم واحدة جديدة هيك ولا؟
0: لا لا ما يقلقش معناها فما قائمة في العمليات الجارية ينجم يخرجها من دفتر فما هي اللي فيها الدنيا الكل.
1: كيف كيف عندنا في طنجة بولاتيلي.
0: واضح. باهي قداش طالب فيه سي المنصف؟
1: نعم
0: قداش طالب فيه؟
1: 75 ان شاء الله
0: 75 مليون باهي واضح جدا نمرو تليفون سيدي
1: 98
0: ايوا
1: 978
0: ايوا
1: 228
0: 228 شكرا على الاتصال سي المنصف ان شاء الله ربي يجيب لك القسم نقص شويه في السوم تلقى الشاري ديريكت سي خالد رقم
2: مرحبا مرحبا خويا مرحبا بك
0: هاي سيدي اش عندنا
2: يعني عندي بيت نو عندي بيت عندي بيت صغار قسمت على زوز عملت لها كي سيباراسيون قسمت على زوز عندي معنا كي سيباراسيون دور بالالومنيوم 4 على 3
0: باهي
2: دور بالالومنيوم وفوق باللوح
0: اي
2: هو داير الكادر بالالومنيوم ووسطو لوح
0: باهي
2: بالباب نتاعو كل شيء جديد معناها ما كبش حيط معناها فهمت بحبش مش نحب نخرج نحب نبيعه حاصل فهمتني جديد هو ديجا الباب حتى الباب جديد
0: باهي والله لا فهمت حتى شيء خويا انت عندك ابارتمون
2: لا لا
0: مال شنو؟
2: عامل سيباراسيون في بيت الصغار الالومنيوم
0: ومدور تحب تبيع السيباراسيون هذيا؟
2: حيت صحيح بالضبط
0: باهي دونك اول مره تتعدى معانا حاجه كيما هكا سيباراسيون تاع بيت نوم هكا نتاع صغار
2: نتاع صغار صحيح قسمتها البيت
0: معمول الومنيوم ولوح
2: الومنيوم ولوح صحيح
0: باهي لي ديمونسيون سيدي خويا قداش؟
2: 400000 طالب فيه
0: كيفاش؟
2: طالب فيه 400000
0: لا لا لي ديمونسيون لي ديمونسيون
2: لي ديمونسيون
0: اي قداش الطول وقداش العلو وقداش العرض؟
2: أربعة أربعة على ثلاثة أربعة على ثلاثة
0: أربعة أربعة متر على ثلاثة متر
2: أي أربعة على ثلاثة أي
0: باهي وقلت لي فيها باب في الوسط
2: أي فيها باب على الشيرة على الكوان مش في الوسط الباب يحل على الكوان ما غادي على الكوان ما غادي بالضبط
0: دونك فيها باب في الكوان
2: أيوة
0: باهي وهذوما طالب فيهم 400 دينار
2: 400 دينار نعم
0: باهي وين موجودين هذوما؟
2: هذوما في الساحلي
0: في الساحلي باهي أيوة اللي يحب يعمل سيباراسيون وعنده بيت فيها 4 على 3 ينجم يتصل بخونا خالد وياخذ السيباراسيون حاضره بالالومنيوم وباللوح شنو حطيت اللوح بواروج
2: لوح لوح نورمال كف... عادي لوح لوح عادي تلكواتر لوح عادي
0: لوح عادي
2: اي لوح عادي لوح
0: واضح جدا سيدي خويا كل مره نعيش ونتعلم هذه حاجه جديده نمر التليفون خويا خالد
2: 92
0: 92
2: خمسة ثلاثة خمسة
0: خمسة ثلاثة خمسة
2: صفر أربعة سبعة
0: صفر أربعة سبعة شكرا على الاتصال خويا عايشك مرحبا إن شاء الله ربي يجيب لك القسم جيان أول مرة تعدى معنا حاجك سيباراسيون معناها جو سيبوز كادر ألومنيوم فيه اللوح وفيه باب في الجنب إذا كانك تحب تقسم صالون كبيرة مثلا ولا بيت كبيرة هي تنجم هي سيباراسيون من غير حيط فكرة تنجح باهي مشيو الموسيقى بعد شوية نعملو الريكاب يلا

0: ساعة و53 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد.
1: اشري تربح نهار السبت
2: من نص نهار المساتي
1: مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: هاي سيدي ماذي ساعة وثلاثة وخمسين دقيقة. وقيت باش نعطيكم الريكاب بالنسبة لليوم السبت 1 أوت 2026، 17 صفر 1448 للهجرة. تعديت معنا مدام سكينة عندها فوند كوميرس في القلعة الصغيرة بحذا رون بوان المونجالا في 97 متر، ويخدم صالون دو كوافير. عنده 12 سنة، الكريم تاعو 700 دينار، فما زيادة ب5% سنويا. 55 ألف دينار طالبة في 26 622 166. مدام فاطمة عندها أرض فيها 2593 متر ومقسومة على اثنين، تنجم تاخذ لو بركة 1362 متر وإلا 1231 متر. موجودة في زرمدين طريق جمال الصبغة صناعية ترويزيام بوزيسيون بعد الكيوسك بالنسبة للناس اللي تعرف وراء الكيوسك بلوتو بالنسبة للناس اللي تعرف المنطقة. 200 دينار في المترو. شهادة الملكية موجودة 22 0 48 427. خونا فؤاد يهزنا للعمبرية وين عنده أرض فيها 493 متر في رجلة بالتحديد فيو مير. شهادة الملكية موجودة طلب 800 دينار في المترو 54 174 875. خالد رقم واحد دونك لهنا يلزمكم تركزوا معنا مليح خاطر عنده مجمع كامل للبيع. دونك عندنا دو لوكو كوميرسيو بحذا معهد الموسيقى في سوسة قبل الكوشة، الدور على اليمين قبل الكوشة. فما 18 متر، اللوكال اللولاني فيه 18 متر، مكري حجام طلب فيه 75 ألف دينار. مور اي فون لهنا نحكي، وديما مور اي فون بالنسبة لخونا خالد. دونك عندنا شهادة الملكية فردية. اللوكال الثاني فيه 35 متر، طلب فيه 130 ألف دينار وشهادة الملكية فردية. مع العلم اللي كونوا اللوكال الثاني واللوكال الأول بيان ايكيبي فيهم الماء والضوء والغاز دو فيل، دونك أمور واضحة فيما يخص لي فاسيليتي اللي موجودين فيهم. نمشيو بحذها بشوية وين فما أنا أبارتمان دوبلكس موجود في البرمير اتاج، دونك 70 متر مع 70 متر، دونك المبني الكل 140 متر اس بلس 4 الكل في الكل. شهادة الملكية موجودة بالطبيعة 210 ملايين فيه. بعد نمشيو للقنطاوي وين نلقاو ريتشوسي دو فيلا في 180 متر، الأرض فيها 870 متر. على اليسار جوست الرومبوان تاع المناج تطلع شوية في النرجس واحد طلب فيهم 210 ملايين، لا سمحني بلوتو معاهم دو ستوديو 210 بالنسبة لللوكال للدوبلكس 210. دونك ريتشوسي نتاع الفيلا في القنطاوي اللي فيها الأرض 870 متر واللي فيها شهادة ملكية معاها دو ستوديو 40 متر و 40 متر اونتري انديبوندونت موبلي لي دو ستوديو. دونك لي دو ستوديو طالب فيهم 300 ألف دينار، وبالنسبة للريتشوسي ومعاها 870 متر طالب فيها 1,600,000. اللي انتري نجم يتصل بخونا خالد 23 452 258. بلال عنده ميني كوبر ماشي 175 ألف كيلومتر، عمرها 12 عام، كولورها بيضة 1.4 بوات اوتو، موجودة في باردو 26 ألف دينار 25 0 25 290. زهور تزن حريضة الحي الرياض الخامس وين فما دار فيها 110 متر الفيلو كوان اس بلس 3 فيها شهادة نشر ار بلس 1 البرومي على الدالة طالبة 200 ألف دينار تري ليجيرمون نيغوسيابل 29 003 611. سي المنصف في حي الريحان عنده اس بلس 1 قدام عمارة الياسمين طريق القيروان في البرومير ايتاج على عمارة فيها 4 ايتاج فيه 41 متر ابيتابل شهادة الملكية فردية طالب فيه 75 ألف دينار 98 97 82 28. وختمنا مع خونا خالد رقم اثنين اللي عنده سيباراسيون تاع بيتنوم تاع صغار الومنيوم بلس لوح 4 في 3 فيها باب في الكوان موجودة في الساحلين سومة 400 دينار 92 535 047. هذه حصيلة اليوم. ما بقى لي كمش نشكر الفريق اللي كان موجود معنا من نص النهار حتى لتو. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد من أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين ديما على جوهرة FM TV. أدما باي باي.

0: ذوادي مع هلا ذوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
2: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك والابيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.
0: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوليدو طور عالمك.
0: جوهر سبورت
5: ساعتين ودقيقتين، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. الأندية التونسية تواصل تحضيراتها استعداد لانطلاق البطولة اللي مازال عليها 3 أسابيع. تنطلق البطولة 22 و23 أوت المقبل واللي تصدرها الكلاسيكو خاصة بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي في ملعب حمادي العقربي بيرتس. بالنسبة للتوالي وصل التحضيرات بقيادة مدربه كريستيان براكوني. نذكر 4 انتدابات رسمية إلى حد الآن في التوالي اللي هما أشرف بن ذياف، عبد الله العامري، سينغاري وعزمي غوم. على مستوى لجنة فض النزاعات في النجم الساحلي حاليا الدوسيه نتاع حمزة الجلاسي اونكور، لكن من البارح لليوم ما قدمش برشا، تقريبا 2% وصل 84% وقريب يتسكر الدوسي هذا. تم تجميع مبلغ 237 مليون من جملة 281 مليون. مازال دوسي فوزي بنزرتي اللي فيه 75 مليون، لسعد دريدي الدوسي اللي فيه 150 مليون وخمسة دوسيات أخرى لغلق كل النزاعات في النجم الساحلي. على الترجي الرياضي التونسي اللي برمج بعض المقابلات الودية. المقابلة الودية المقبلة باش تكون نهار 3/4 أوت انطلاقا من 5 متاع العشية في البارك بي ضد الحزم السعودي بقيادة مدرب التونسي جلال القادري. مقابلة زفرة أسامة بن إسحاق. نهار الخميس 6 أوت الترجي يلعب 5 متاع العشية ضد سان بيدرو الإيفواري كيف كيف في البارك بي، مقابلة زفرة الحكم أحمد بن كيلاني. ونهار السبت 8 أوت 6 متاع العشية كيف كيف في البارك بي الترجي يلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى مقابل زفرة وائل العجنجي. ومذكروا أنه الاسبيرانس كان ربح البارح ودين الاتحاد الرياضي القرطاجني في البارك بي مقابل تلعب بدون حضور جمهور، هدفين مقابل هدف. هدف الاسبيرانس الجلم رائد الشيخاوي اللي هو منتدب جديد، هذا ثالث أهدافه في زوز مقابلات ودية، وأيضا سجل الترجي لحمي فيها. على النادي الافريقي اللي كيف كيف برمج جمله من المقابلات الوديه استعدادا لانطلاق الموسم. النادي الافريقي باش يلعب غدوه وديا ضد النادي الرياضي البنزرتي في عين درهم انطلاقا من 8 متاع الصباح مقابله زفره حسن السالمي. الفريقي بقياده ماهر الكنزار اللي هو مدرب سابق كيف كيف للنادي الرياضي البنزرتي. والكلوب برمجت ايضا مقابله وديه اخرى باش تكون الجمعه الجايه ضد تقدم سقيط الدير في البارك ا انطلاقا من 5 متاع العشية مقابلة باش تكون كما قلت تستقبل فيها نادي الافريقي تقدم ساقية الدير، هذا بعد الانتصار البارح وديا على النجم الرياضي الخميري في مركب عين دراهم 10 أهداف مقابل 0، منها خماسية لحمزة المنصري كيف كيف كان دوبلي لمحمد صادق الديدا، دوبلي لأيت مالك وهدف لبسام أسرار. المقابلات الودية بالنسبة لبقية الأندية التونسية استعدادا لانطلاق الموسم. الأمل الرياضي بحمام سوسة برمج مقابلة ودية باش تكون نهار 4 أوت 6 متاع العشية ضد اتحاد العاصمة الجزائري، مقابلة باش يزفر الحكم وليد الهذلي. كيف كيف من المنتظر انه يخوض ويبرمج مقابلة ودية اخرى بالنسبة للأمل الرياضي بحمام سوسة بعد ما فاز البارح وديا على الترجي الرياضي الجرجيسي في ملعب احد النزل في القنطاوي، هدفين مقابل هدف. بالنسبة للأولمبي الباجي برمج مقابلة ودية باش تكون نهار 3 أوت 6 متاع العشية ضد أولمبيك أوغبو الجزائري، مقابلة زفرها الحكم طاهر تليش. أيضا من بين المقابلات الودية اللي مبرمجة الاتحاد الرياضي المونستيري عنده مقابلة ودية في عين درهم باش تكون نهار الجمعة 7 أوت انطلاقا من 5:30 متاع العشية ضد اتحاد العاصمة الجزائري، يزفر الحكم الصادق السالمي. والنادي الصفاقسي برمج مقابلة ودية باش تكون في استاد الطيب المهيري ضد سان بيدرو الإيفواري، مقابلة زفرة فادي بخريس. المقابلة هذه باش تكون نهار الأحد 9 أوت انطلاقا من 5 متاع العشية. رياض الجرجيسي أصدر بلاغ أعلن من خلاله عن تكليف لجنة مستقلة باش تشرف على انتخابات الفريق للمدة النيابية 2026 حتى 2028 بالنسبة للجلسة العامة الانتخابية رسميا باش تكون 19 أوت الجاري وغدوة باش يتم فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق. باسكيت النجم رياض الساحلي أعلن تعاقده مع المدرب رسم المرزوقي للإشراف على الفريق في الموسم الجديد. إنفانتينو أعلن تراجع متاع الفيفا عن خطة بيع حصة من الحقوق التجارية للمونديال مستثمرين من القطاع الخاص بعد معارضة واسعة وانتقادات كبيرة من الاتحادات القارية في مقدمة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللي اعتبر الخطوة هذه فيها مساس بروح اللعبة، والاتحاد الأوروبي هدد بمقاطعة كل البطولات اللي تنظمها الفيفا. وحسب صحيفة تيليغراف البريطانية فإنه اليوفا طلبت جاني إنفانتينو بال استقالة من رئاسة الفيفا. تكون أول مقابلة لمورينو مع ريال مدريد، مقابلة ودية بتكون انطلاقا من 5 PM ضد فيرونتينا. ثاني نشرتنا الرياضية لليوم قدم لكم أنيس الذوادي، نشر لي آخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شاي طيبة في اليمن.
1: جوهرة اف ام
6: تسمعوا اوتوموتو
7: منذ سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
6: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
8: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
9: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou 23-478-700.

0: من الاثنين للاربعاء في الويكاند
1: من ما في ساعتين للاربعاء
0: بارسلك على جوهرة اف ام تي في موج مع الموجة موج مع الموجة
2: تسمعوا فينا وتتابعوا فينا على صفحتنا الرسمية كيف كيف جوهرة فيم وجوهرة فيم لايف. أهلا وسهلا بكم شو انستغرام زادت نجموا تلقاو الأكتواليتي كلها جوهرة فيم الدنيا وما فيها باراسول اللي هو وقيت التفرشيكة وقيت الراحة وقيت المتعة وقيت شنو يا جوهينة وقيت التبحيرة سيختو. خليني قلكم من اليوم استثنائيا معاكم أحلام غيلان في باراسول بوسة كبيرة الغازي خليل أكيد. خليني نقول لها جوهينة أهلا وسهلا ومرحبا في الإخراج التقني ياسمين الجديدي في الإخراج الرقمي ومعنا مروان بن سعد اللي بيش يكون في استقبال تليفوناتكم إذا ثم اقتراحات ثم مداخلات. أهلا وسهلا بكم مرحبا دونك برشا مواعيد استنى فيكم اليوم أكيد مش نحكي لكم على شتوت تونس العزيزة الغالية تونس الخضرة تونس الياسمين تونس المحبة والحب. هذاك علاش باش يكون موعدكم شتوتكم من هي اللي تنجموا تبحروا فيها وتبداو مرتاحين ويتحط الباراسول وتبدا متكي اما برب يا كبري جد اللي عندك كي تاكلوه لنفس شيء مثالش نخموا على وخيالنا اللي موجودين معانا. دونك انا نقول لكم موعدكم راهو متواصل اليوم باش نقعدوا سويعتين مع بعضنا من الساعتين للاربعة ان شاء الله نعديو سويعتين خفيف اكيد. توعدني تقول لي حمدي حتبرمجه غني بزينه وتقول لك زاد اذا كانت تحبوا انتم على غنيه تنجموا تكلمونا على 36 300 ألف تلقاو مروان تنجموا الغنيه اللي تحبوا عليها نلقاوها لكم كيف كيف. تحيه ليك جهينة تحيه لحمدي حاج حسين كيف كيف تحيه لسامي زاده كيف كيف. دونك نمشيو شويه موزيكا يلا نعرفكم في الكراحه ونعرفكم متكين وحاطين اكل راديو يلا مع جوهره الدنيا وما فيها

مع الموجة.

0: météo des plages.
1: وين ما تكونوا معانا مرافقين، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله يا ربي تكونوا متمتعين زادة بالنهاير، متمتعين بدل بالتبحيره نقولوا احنا. باغاسول في موعدها كيف العاده موجوده. دوك خليني نقول لكم انا مره اخرى احلي، ان شاء الله نقولوا عشويه مزيانه نعديوها مع بعضنا، ان شاء الله زادة كيف كيف نكونوا متمتعين، خاصه كي نقولوا البحر. ياسمينة جتام، ياسمينة تعرف اغنيه ياسمينة سي لا بلو بيل دو لا ميدينا، يظل يدي هي. دونك خليني نقول لكم درجات الحراره اللي باش تكون ان شاء الله حسب المرصد نتاعنا الرصد الجوي. دونك باش نقولوا اللي درجه الحراره خلال شهر اوت ان شاء الله يا ربي، باش نحكيو سبت واحد احنا بيان سور، من 32 درجه مئويه تنجم توصل حتى ل 36. دونك اش باش نجم نقولوا هون؟ البحر قليل الاضطراب أكيد جدا، ولكن زادا تنجموا تعوموا، أما ديما نتبعوا توصيات الحماية المدنية في الإشارات اللي موجودة وتكون على ذمتكم في البحار والشطوط التونسية. الله لا يقتحم ونقولوا احنا بطبيعة الحالة ذيك بن تونس وزين تونس العزيز الغالي. الرياح مش تكون شرقية خفيفة الحقيقة إلى معتدلة، دونك من اللي يثبت لنا اللي حالة البحر مش تكون هادية. اليوم البحير حلو برشا، اليوم العشية ما قلنا ديما من العشرة للأربعة متاع العشية نتفداو العمان، الورقي الشمسي نحطو كل المظلة بتاعنا التونسية، نحطو زادة منيش فإذا كان ما عنديش مظلة مبلولة بشوية ما نستحفظ على صغيراتي، نستحفظ على صحتي، وخاصة نستحفظوا على كبار السن. ردوا بينا راهي الشمس صعيبة شوية حسب معلوماتنا، حسب اللي موجود من الأكتواليتي بالمستشفيات العمومية، لقينا اللي ثم ضربات الشمس الحقيقة وصلت السنة برشا. دونك ردوا بينا على رواحنا أو نقول لكم على الطقس. نرجعوا ديما لصفحتنا الرسمية على جوهرة فيم، تلقاو حالة الطقس، ترجعوا للويب كيف كيف تلقاو يعطيوكم الطقس بالضبط وكيفاش الشروط اللي تنجم تعوم فيها. محليك جوهينة كي تبدأ معايا الشروط اللي تخولك باش تنجم تعوم، الشواطئ زادة أنا هي اللي تنجم تمشي لها الكلها موجودة، لكن شواطئنا الكل الحقيقة محليهم زادة. خليني نقول فما شط الشرف حكاونا عليه مزيان ياسر في المهدية هذا، ما يعرفش بين رجيش ولا وين بالضبط، أنتو اللي كلوجوا عليه مزيان ياسر. ما تنسيوا شط أبو جعفر هرقلة العزيزة الغالية، بنزارة تلقاو وين العومة المزيانة كيف كيف، قليبيا كامل كامل شو تحب المستير أكيد باش نقول عليها وباش نشد فيها صحيح زيد المونستير. دوك ماذا بينا نختنموا الفرصة نعوموا نتمتعوا، وخاصة اللي نعرفوا فيها برشا فوائد القاعدة هذيك. لكن أنا شو نقول لكم؟ نقول لكم تمشي وتعوموا، ما تنسيوش اسمعوا مليح شوية أخرى مع تيوة الخبير في العصائر الصيفية والفريشكا والكل، مش نلقاو اليوم الكوكتيل الصيفي شوية أخرى شنو فيه اليوم؟ فيه يا سيدي عنا جو بيش آيس تي، تابعونا تربحونا كيف العادة. يلا باغاسول في موعدها كيف العادة، عادة الدنيا وما فيها.

0: كوكتيل صيفي.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم باغاسول في موعدها كيف العاده، وهذه بدينا نكملوا في ساعتنا الاولى، لكن احسن ما ناخذ مباس ساعتنا الاولى هي الفريشك. ايه الفريش هكا وجو يبدا بنين، وكما قلت لكم عاده توا باش تحطوا كل الجلاسيير وتحطوا فيه آيس تي اليوم اللي هو بالبيش اللي باش نتعرفوا عليه توا من خونا بارتندر تيوا. خلينا نعرفوا معاه أحلى جو أحلى دنيا فرشكة، وبديت نحس أنا من توا في البرود هكا. أهلا وسهلا يا مرحبا، وينو تيوا؟ خليني أقول لكم ديما اللي الأجواء متواصلة معنا ديما في باغاسول، ديما برشا أجواء تستنيكم. بكي نقول لكم أنا برشا أجواء، نقول لكم مهرجان المونستير الدولي في دورته 53 يا سيدي، عندكم موعد حلو برشا اليوم من إنتاج المسرح الوطني اللي باش تلقاو فيه مسرحية الهاربات من الحقيقة للمخرجة وفاء الطبوبي، كما قلت لكم إنتاج المسرح الوطني بشراكة مع الأسطورة للإنتاج الليلة. سهرية حلوة برشا باش تكون الحقيقة، تمتعوا بالمسرح، تمتعوا بالأجواء البنينة هذية اللي تحبوها انتم زادة كيف كيف، واللي زادة المرتدين كالعادة اللي يمشيوا وأوفياء لمسرح المنستير لمهرجان المنستير الدولي. الحقيقة متعة، أنا نقول لكم عودوا صغاركم، عودوا رويحكم، ترجعوا للمسرح وترجعوا للجو هذايا. المسرحية حلوة ياسر الهاربات هذي، راهي تذاكر اليوم عنا 3 تذاكر للربح، كي تبعثوا على 85 990 وتكتبوا جي كيما جوهرة هكاك تربحوا معانا تذكرة اليوم تدخلوا للمسرحية وللعرض هذا الحقيقة اللي هو واعد برشا. وكي يقولوا عودة للمسرح، عودة للجمال، عودة للحضور المباشر مع الببليك، عودة للتفاعل الحقيقة، وعودة لل

0: حطلكش برشا تيوا. خلينا نسمع معك اليوم باش اليوم آيس تي اللي باش نمشيو بيه للبحر شوية أخرى ونعشيو بيه. تفضل.
1: اليوم مش نخدم البيش آيس تي اللي هو حاجة سهلة، نجمو نخدمو بيتوت سهلة برشا، باش ناخذوا التي انفيزيون وباش ناخذوا 50 مليليتر تاع ماء دافي بالكدا باش نخدموه في نحطوا فيه الانفيزيون باش تصيب الاروم تاع التي. فما شكون يحب الفير فما شكون يحب النوار. فما دو ميثود، نجمو ناخذوا الفيش ناخذوه فري ونكرازيوه يعطينا الروح نتاعو، والا مش ناخذوا 30 ml تاع سيرو تاع فيش نحطوا معهم لي غلاسون نحطوهم في الشيكر نضربوهم بالكدا نحطوهم في الكيس تحصلنا على الايس تي وباش نزينوهم سلايس تاع قارص باش تعطينا زاد الاروم تاع القارص مع تي ونزيدو الفوي ولا شويه نعناع ويشربوا صحه وبشفاء.
0: يعطيك الصحه الحقيقه، خبير خبير في العصائر الصيفيه والشتويه زاد هكا ولا ليه؟
1: صحيح ان شاء
0: الله. يلا هلا نستنيه في الايس تي نكملوا به عشويه نحن هون في الراديو وخليك تخدم على روحك ربي يعينك. ميرسي بوكو، يعطيك الصحه. دونك هذا كان موعدنا مع الجو مع البنة مع الفريش هكا مع الدنيا والبرود والدنيا وما فيها، وما زلنا متواصلين معاكم مع الدنيا وما فيها.

ولا حقيقه وعشنا معاها ان شاء الله تكونوا انتم في الكلاب كيف كيف توا ومشيوا بربي بشويه بشويه على مهلكم والدنيا راهي ما طارتش ونسيتوا رواحنا ومن غير ما نتغشوا على بعضنا محليها راهي الاخلاق الأخلاق تظهر في السوقان راهي وساعة البال باهي ما تحرقوش أعصابكم هذيك علاش في البوليمور شوية أخرى باش يكون معنا الدكتور أنس بشيخ مؤطر ومختص في التنويم الإيحائي والبرمجة اللغوية العصبية والعلاج السريع موضوعنا اليوم باش يكون فوائد العطل والراحات لتفادي الاحتراق النفسي أو الإرهاق الوظيفي بالحق كونوا في الأنصات مش كونوا إن شاء الله معنا في ساعتنا الثانية حوالي مرة 3 دقيقة و15 دقيقة كيف كيف مازال عندكم موعد مع سام الستار باش تلقاو خونا رياض النهدي اليوم كيما ما تعرفوش بالكل يلا بتمشيوا شوية أخرى مع الأخبار وإن شاء الله نتقابلوا في ساعتنا الثانية

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم هيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه وفرحوا سيربريز تاع

0: 85 99 اس ام اس على 85 99. City Watch, la maison des montres originale. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام.
1: مرحبا بكم. بلغت تحويلات وتونسيين المقيمين بالخارج حوالي 8.8 مليار دينار خلال سنة 2025 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات يتجاوزها 9 مليارات دينار خلال السنة الحالية، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجهول، الذي دعا إلى توجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. مثلت أفاق وتعاون بين الجامعات الصينية للفلاحة والجامعات التونسية أحد محاور لقاء نظمته سفارة تونس بالصين مع وفد عن جامعة هونان الصينية للفلاحة. وتباحث اللقاء سبل دفع تعاون بين جامعة هونان للفلاحة ومثيلاتها في الصين مع الجامعات التونسية، خاصة في المجالات المتعلقة ببرامج التبادل التي تخص الطلبة والأساتذة والباحثين في اختصاصات الهندسة الفلاحية، إلى جانب العلوم الإنسانية والاقتصاد والتصرف والتكنولوجيا وغيرها، وفق بلاغ لسفارة تونس ببكين. اللقاء تناول أيضا الفرص المتاحة لتركيز برامج تعاون ثنائي يسمح للطلبة التونسيين بالحصول على منح للدراسة بالجامعات الصينية عامة وبجامعة هونان الصينية للفلاحة على وجه الخصوص. في أخبارنا العالمية، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بإصابة ضابط خلال اشتباك مع مسلحين في منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان الليلة الماضية، وذكرت الإذاعة أن الاشتباك وقع في منطقة تنفذ فيها قوة لواء الكوموندوز عمليات عسكرية، مشيرة إلى أن عشرات المسلحين محاصرين داخل أنفاق تحت الأرض في منطقة الاشتباك. ختاما، نقلت وكالة وفارس عن نائب الرئيس الإيراني أن الحكومة وضعت خططا العامين المقبلين بما في ذلك أسوأ الظروف المحتملة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. تسمعوا من الاثنين للاربعة في المكان من ماضي ساعتين للاربعة باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة. موجة مع الموجة.

0: الثانية هذه من باغاسال. بونيمور نبداوها من الصباح لليل ونقعد ديما وجهنا محلاه وديما مرتاحين. هذاك علاش معانا توا تسويت الدكتور أنس بشيخ مؤطر ومختص في التنويم الإيحائي والبرمجة اللغوية العصبية والعلاج السريع. موضوعنا اليوم فوائد العطل والراحات لتفادي الاحتراق النفسي أو الإرهاق الوظيفي. خليني أقول لك أهلا وسهلا دكتور.
1: عسلام عليك. أحلام ومحباب المستمعين ومستمعات الكل.
0: مرحبا بك يا سيدي. خلينا نحكي وخلينا هالراحة النفسية هذه اللي باش نرتاحوا بيها هالجو بدينا نحسوا فيه من قرينا العنوان. تفضل دكتور.
1: أيوة أنا ديجا مش نبدأ لون باش نعود نرجع شنو هو الاحتراق الوظيفي ولا الاحتراق النفسي وإلا الإرهاق المهني. يمكن آخر كلمة هي اللي بتفسر أكثر الإرهاق المهني.
0: وتوا باش يشدولك عليها دكتور. توا الإرهاق المهني باش نقولك سبقونا ولول. تفضل. أي تفضل دكتور. أي دوك ديما أكيد احنا مع الدكتور الحقيقة اللي هو ما نجموش كفاءة من الكفاءات التونسية. الحقيقة زيدا نصائح مهمة جدا كي باش نحكيه احنا نحكيه مع المختص نحكيه مع اللي باش يخليك انت كيفاش تلقى روحك مهنيا، كيفاش تلقى روحك مع العائلة، كيفاش تلقى روحك مع نفسك خاصة، كيفاش تكون متصالح مع روحك. لكن كومون تو جيري هذا الكل على حسابك النفسي، على حسابك الوقت. زيدا نحكي والسيزون، نحكي والصيف، نحكي وأوقات كي من هذه الحقيقة اللي الإنسان ما ينجم يلتجأ فيها كان إلى كفاءتنا التونسية من جملتهم الدكتور أنس بشيخ. نحن في الانتظار تعرفوا لغزو شوية ساعاتك مع السخانة وكل دونك خلينا نعطيكم بسطة أكثر حول المرجعة هذية. الحقيقة مرجعة ينجم يكون يعاونكم برشا، يساعدكم برشا، يخليكم مرتاحين زادة كي تسمعوا بالتوصيات وتسمعوا النصائح العلمية معناها والنصائح الصحية اللي باش تكون تفيدكم مع الدكتور أنسة بشيخ. ديما نعيشوا احنا الأجواء هذية الكل. زادة خلينا نذكركم قبل ما نرجعوا مع الدكتور أنسة بشيخ باش نحكيوا اليوم على مسرحية الهريبات بي مهرجان المونستير الدولي في دورته 53. ثلاثة تذاكر للربح باش يكونوا معانا بيان سور كي تبعثوا على 85 990. جي كيما جوهرة دوك هذا اللي باش تلقوه معانا. تذاكر ثلاثة تذاكر باش تحضروا اليوم للمسرحية. الحقيقة مسرحية توعدكم بمسرح شباب، مسرح التونسي متاعنا والعودة إلى المسرح والعودة إلى جمالية المسرح. كيف كيف زيدا شوية أخرى باش يكون معانا الفنان والممثل المسرحي والكوميدي رياض النهدي كما عمركم ما عرفتوه كما عمركم ما سمعتوه. زادة باش نشوفوا تفاصيل كيفاش باش حياته معانا، جو كيفاش معانا في الصيف زادة كيف كيف. دونك هنرجعوا شوية أخرى زادة مع الدكتور أنس بشيخ. خلينا نعرفوا الاحتراق النفسي هذا شنو هو، الإرهاق الوظيفي باش نحكيو، زادة المهني شنو هي التوصيات اللي باش تنجم تكون معانا. دونك خلينا مباشرة مع الدكتور أنس بشيخ.
1: دكتور مرحبا بكم مرة أخرى.
0: مرحبا.
1: يظهر لي الريزو هو عنده
0: الريزو الريزو مش قلت الريزو. خلينا نسمعوك أكثر ما ندخلش معاك باش الريزو الأخرى يقعد لنا ونستحفظوا على الكلمة بتاعك وتوصياتك. تفضل دكتور.
1: دونك نرجع واحنا باش نشدوا كلمة الإرهاق المهني. وقت اللي نبدأ عن إرهاق مهني كأني ماكينة برانشة في الضوء وعاملة سيغ تونسيون. الماكينة تشد تشد تشد ومش تتحرق. دونك احنا شو لازم نعملوه؟ يلزم نطفيوها. وذاك علاش برشا ماكينات نشريوهم كيما السشوار والكل تلقى فيه بروتيكسيون وقت اللي يسخن وحده يقص. لو كان ما يقصش يتحرق. دونك المخ نتاعنا احنا زادا يلزمنا احنا نكونوا واعيين ونعطيوه هك القصه هذيك. الكوجي والراحه يلزموا يكون هذاك القصه باش يخلي الانسان يستغل البريود هذيك الفتره هذيك نتاع الراحه نتاعو باش يشارجي فيها. شو معناها يشارجي فيها؟ يشارجي فيها الامور النفسانيه. يلزموا يتفرهد. يلزم الانسان وقت اللي يخرج في كوجي ما يعملش ليست طولها كيلومتر ويلزمني في الكوجي نعمل ما عملنا شيء. يلقى روحه كيما يجري وقت الخدمه كيما يجري في الكوجي. دونك يلزم كلمه يحطها في مخه هي اللي مش يجاوب عليها ويخدم من اجلها بدون الكونجي الكل هي بليزير. كيفاش مش يعمل كيف كومون افواغ لا بون هومور كل حصه. دونك اول حاجه نعملوها نقص قصان تام مع الخدمه. يا جماعه يركح اموره قبل ما يخرج في كونجي، راني مش نخرج في كونجي وفلان مش عوضني وفلان كان يلزم نعمل له باساسيون ونقول له باش مش ضربه ضربتين، الو كيفاش نعمل، الو ما عملنا شيء، خاطر المخ نتاعنا كيما قلت لك يبدا موضوع ما ريجلتوش، فما لي في زايغرنيك نسميوه، سيتانيفي بسيكولوجيك اللي المخ يقعد يخدم، كيما تبدا عندك 10 حوايج مش تعملهم، عملت 9 وال10 ما تعملتش، يقعد مخك يدور وكاينك ما عملت حتى شيء هذاك. دونك اذا كان نخرج في كونجي واني عندي الخدمه باقي تدور في مخي راني مانيش مش ترتاح. دونك يلزم الكونجي يعطينا اول حاجه راحه نفسيه، يلزم المخ بتاعي يرتاح، ما عادش نخمم في ذاك الوقت محواس وخرج محمد خمم في الخروج، واش مش نعمل مع صغيراتي، واش مش نعمل مع مرتي، مع اخواتي، مع اصحابي. دونك ذايا لي فاكونس راهم حاجه مهمه، والكونجي بصفه عامه يلزم يكون انقطاع تام على الخدمه.
0: ما فماش
1: اللي مش نعمله في الكونجي، زاده يلزم الريتم يكون نتاع كونجي. نعرف اني عندي شكون عباد، اي كيفاش نعمل غدو وقتاش نمشي وكيفاش نمشي للمرشي تسعه مؤخر، يا ودي في عقلك راك في كونجي. دونك تخلي الانسان يمشي على الريتم نتاعو، يستغل باش يرقد خير، خاطر زاد النوم يخلي المخ يرتاح. دونك يلزمني وقت الكونجي نتاعي نعمل لك القيلوله، حتى القيلوله مش نتاع سوايع، راهي ربع ساعه 4 دراج ماكسيموم كافيه باش تخلي المخ يرتاح، هاك الديكونيكسيون تصير هذيك. دونك اللي يهمنا هي لا كاليتي نتاع الكونجي. حتى عندي قضيات اي سيدي مش نفرقهم على الجمعتين ولا الجمعه تاع الكونجي، مش لازم نعملهم فرد النهار. دونك يلزمني اكل البريسيون هذيك اللي على الانسان وقت الخدمه يلزمه يبعد عليها وما يلقاش بديل لها في الكونجي بتاعه. انا عباد اي تو كيفاش الاولاد مشيو صباح 8 نهار البحر ومدرا شنو ويبدا يعمل معناه، لا يمشي في عقلك مشيت 8 ونص، شنو هي المشكله انت في كونجي؟ دونك يلزم فتره الكونجي نرتاحوا بدنيا، النوم عنده مهمة كبيرة برشا، زادا ونفسانيا وقت اللي ما نخمم كان في الحوايج اللي مش تعمل لي كيف، الحوايج اللي مش تفرهدني. دونك يلزمنا هالديكونيكسيون بسيكولوجيك هذه نعملوها، نبعدوا على الخدمة، نبدأ نرتحوا، نمشي نعمل شوية سباحة، وعملنا في الفوائد نتاع السباحة مثلا، نتاع العومان، نتاع نمشي نتفرهد فريمون، نعمل اون اكتيفيتي اللي مش تخليني نرتاح، وسيرتو نعمل لك الريكوبيراسيون فيزيك، معناها نحس روحي تفرهدت وارتحت، ونحي من مخي كلك ستريسك القديم هذاك، خاطر الستريس يهز الهرمون تاع الكورتيزول، والكورتيزول تاع مصايب في البدن، دونك يلزمني هكا ستريس نخليه، كيفاش نجم نخليه ستريس نبعد عليه وقت اللي نلقى حوايج اللي نعمل عليها كيف نتفرهد. وقت اللي نتفرهد راني جو سكريت لو سيتو شو اسمه السيروتونين، هي الهرمون نتاع البيانات، الدوبامين نتاع الهرمون نتاع البليزير، هذا من كل وقت اللي نمشي نتفرهد ونخرج ونعدي وقيد باهي. دونك مع العباد اللي نحبهم زاد مش مع يلزمنا في الكونجي نتاعنا نحيو كلمه يلزمني نعمل يلفو، لا نقول اني مش نربح
0: وي
1: او نيفو ايموشنيل، اش مش نربح كي نعمل هذه، اني تو والله حتى تبدا حاجه تقلق او تو يلزمني نخرج في السخانه ونهز الصغار للبحر، كي نهز الصغار للبحر اش باش يصير؟ مش يتفرهدوا كي هما يتفرهدوا نبدا نشيخ ونبدا فرحان. دونك فهمتي حتى كي تبدا حاجه مجبورين نعملوها يلزمني نلقى شنو اللي مش نتمتع به اني في الامور النفسيه وسورتو في الاحاسيس والمشاعر. مش نستغل سي لي ليا سوسيو، عندي ولد عمي ما شفتوش، عندي بنت خالتي ولا شكون جات من فرنسا، عندي كذا، دونك باش نشوف هك العباد اللي نحب نشوفهم واللي ما نلقى لهمش وقت في في في, في وسط الخدمه وقت الخدمه ذاك زاد كيف كيف لو كوتي سوسيال الي تري امبورتون. وش نعمل ومش ندلل الحواس نتاعي، نمشي صباح بكري للشط ما فماش برشا عباد، نشوف الشمس وهي طالعه ونسمع كالموجة وهي تبنن فيا، نحس روحي نتنفس فك الهواء، هذا قلت بحر تنجم تكون غابة، تنجم تكون ثانية بتاع زيتون مفيد، دونك نرجع نعطي القيمة لك الحواس نتاعي، وناكل حاجة بنينة ونجم حاجة بنينة، دونك جو موكوب نتلهى بالحواس نتاعي الكل. دونك احنا كيفاش نجموا ننجحوا الشيء هذايا؟ أنا يلزمني نحضر للكونجي نتاعي. كما قلت نتخلص المهني الكل، نتخلص منه الحوايج اللي نحب نعملها ومش شيخوني، نبدا زاد نبرمجها بالمسبق. دونك نحط دي زوبجيكتيف نتاع الكونجي نتاعي، نقول اول اوبجيكتيف نرتاح نفسانيا، نرتاح بدني، نبروفيت من عائلتي بالوقت اللي نعديه مع صغاري، مع مرتي، مع اصحابي، مع بابا، مع امي، سامبورتو ماكل عباد اللي نحبوهم. وش نعملوا؟ ويلزمنا ديما اون التيرن، معناها نعمل اكتيفيتي والراحه بعدها. اي مشيت قضيت من مرشي، نروح للدار نقعد نتمد، نقعد على الفوتوي، نحط حويجه في التلفزه نتفرج عليها، نشرب كويس تاي. معناها يلزم اكل التغنوس، راحه وخدمه، راحه وخدمه، اللي شيء ما نجمش نعمله هذا في وسط العام. وكما قلنا ولي زاكتيفيتي الحوايج مش نعملوها، يلزمنا نحطوا احنا الكيف قبل لا بيرفورمانس. حتى في البحر مش نلعب ماتش كوره، ما يلزمنيش الانتيري نتاع ان يلزمني نربح، لا، العبره في المشاركه، انا مش نكور، مش نتفهد، ما يهمنيش في النتيجه،
0: حتى كي نربح ما يسالش.
1: هذاك انا مش باش ونطلع التونسيون تاعي ونتغشش خاطر خسرت بعد، ما عملنا شيء وقتها. فهمتني؟ أنا اكل الشارج بوزيتيف مش نعملوها، الطاقه الايجابيه مش نفسدوها. دونك يلزمني اني مش نرتاح، مش نتفرهد.
0: تري بيان. والله انت توقعت
1: وزاده، وفما حاجه زاد نقول، وقت اللي مش نرجع نخدم زاده جو بريفوا نهايرين قبل ما نرجع نخدم، نبدا توا جو بروفيت نعمل البيلون تاع الراحه نتاعي، شنو اللي تفرهدته، وشنو وكيفاش تو مش نرجع نخدم. دونك نبدا نتصور روحي بالمسبق، فهي طاعت في كرهبتي ومش نمشي نخدم، ولا خذيت الكار ولا اللي هو، باش نحضروا زاده رواحنا نفسانيا للخدمه اللي مش نعملها.
0: يعطيك الصحة
1: دكتور. وراه شوف الصلاعة والكوجيات ماهوش كافي زادة، خاطر حكينا على الموضوع تاع البرن اوت، ماهوش كافي، فما برشا حوايج. عندك الماكلة بتاعنا، وقتاش الماكلة بتاعنا لازم نحصلوا الماكلة، النوم هذاك باز، النوم راهو الأساس نتاع، لازم نعرفوا راهو وقت اللي نرقدوا البدن نتاعنا يجدد الخلايا وزادة ويعمل لا ميزاجور نتاع المخ نتاعنا. دونك يلزمنا أك النوم، يلزمنا نرقدوا، وراني نقول أقل حاجة 7 سوايع. توا لي زيتود وراو انه العباد اللي ترقد اكثر من 5 سوايع في النهار راهم مش يعملوا ازمات قلبيه. معناها اكل 7 سوايع نتاع النوم راهم واجبين، هذوكم راهم حاجه مهمه برشا.
0: تري بيان، تري بيان. دونك ما نعملوش القيلوله.
1: ايوه الوقايه خير من العلاج. ونعطيكم تو جبت لي على القيلوله اللي حكينا عليها. القيلوله ها وسيدي انا ايش تعمل؟ تقعد على فوتوي مثلا بلاصه مرتاحه، مش لازم مش تتمدد على طول الانسان على طول، لا، ونشدوا مفتاح شك فاتح في ايدينا. عندنا الفاز الاولى نتاع النوم، هذيك النوم اللي مش يحول المعلومات من الذاكره القصيره للذاكره البعيده المدى. هذاك النوم الخفيف الاولاني اللي هو بتاع ربع ساعه 4 دراج ماكسيموم، هذايا في النوم هذا العضلات نتاعنا يكونوا مازالوا يخدموا، معناها كي نشد مفتاح فيدي مش النجم نشدوا. وقت اللي نتعداو للنوم العميق اللي يضرب ساعه، هذاك الوقت اللي الانسان يقوم منه يبدا متخور وراسه يوجع فيه، وقت اللي هذاك النوم هذاك معروف انه العضلات تسترخى. دونك وقت اللي اني شاد المفاتح دوما نتعدى لك النوم العميق، يدي يطيح والمفاتح يطيحوا، واش مش يعمل؟ مش يفيقون.
0: أيوة.
1: يا خويا هذيك هي اعز قيلوله.
0: تري بيان. ما هيش قيلوله ملوكي كما يقولوا، ما هو قبل القيلوله الملوكي ياخذ ساعه وساعتين ويبدا
1: مرتاح. لكن المشكله قلت لك لو سيكل نتاع السومي نتاعنا يبدا فيه ربع ساعه كنوم الخفيف، وبعد عندك براتيكمون ساعه كنوم العميق، وبعد فما كنوم اللي نعملوا فيه الاحلام اخر النوم. دونك هذا السيكل كامل، اذا كان ديكلونشيت النوم العميق يلزمني نكمل السيكل. كيما الماشينة لافي حطيتها تمشي ما تخرج حوايجك الا ما يكمل السيكل تاع الغسله.
0: انا هوني باش نقول لك احنا برنامجنا باغاسول، واحنا متكين وتحت الباغاسول، كي تجينا نومه هكا نحطوا المفاتح في دينا
1: مثلا، مفتاح دبوسه نيمبورت كوا.
0: تري بيان. دونك ما نخليش
1: نومه نتاعك.
0: اي
1: راهو النوم العميق معروف انه لي موسكل يسترخاو، دونك كي تطيح الحاجه سي بون. نخاف اخويا انا عندي بورتابل نعمره ربع ساعه، نعمرو 10 دقائق.
0: تري بيان.
1: اما وقت اللي تجي وحدها كنومة محلاها والنسمه تبدا وتحر وتسمع الموجه الانسان تبنن فيه.
0: جستمة.
1: احنا تو عندنا في الحصه دي ان شاء الله مش نعملوها دي زيكزارسيس دوتو ايبنوز اللي نعملوها مع الشط.
0: اي مع غازي ان شاء الله بقدره ربي. اي
1: ان شاء الله. دونك اكل النومه الخفيفه هذيك هي الباهي العمد.
0: تري بيان. محلاك يا دكتور، وشويه لرقتني وانا عندي ميكرو راهو.
1: لا ما انا المره الجايه نشوف حد اخر يشد الميكرو ولا ما غير ميكرو وعلى الراس والعين في كل وقت.
0: ربي يخليك يا دكتور وميرسي بوكو.
1: ربي يفضلك
0: يعطيك الف صحه وتوصيات مهمه جدا. دونك كنا مع الدكتور العزيز الغالي أنسة بالشيخ، توصيات مهمه جدا وحقيقه ولازمنا نتمشاو بها على خاطر صحتنا. هو حتى في ديننا احنا يقول لك ما ترقدش وتقوم بعد العصر، دونك خليك ديما نومه خفيفه. لي شينوا زاد كيف كيف في بالي هكا يعملوا درجين اربع درجات كما قال الدكتور. دونك نقول لكم ان شاء الله قيل ولا ممتعه. يلا باش تمشيو للبحر اكيد، باش تمشيو تعملوا عمه موقعنا من 10 للأربعة، نرتاحوا في ديارنا ومن بعد نجموا نعملوا عمه نتاعنا. ما تنساوش توصيات الدكتور وخليكم معنا بغنشي على الدنيا وما فيها شويه اخرى، باش تكونوا مع رياض النهدي.

بديكم أهلا وسهلا من جديد. خلينا في الاستماع مع بعضنا، خلينا مع برانشي مع جوهرة فام، خلينا سور ليزاند بتاعها زادة كيف كيف على الصفحة الرسمية وجوهرة فام لايف كيف كيف زادة نجم نقوله شوية أخرى زادة. إن شاء الله نتحصلوا على رياض النهدي، لكن خلينا شوية أخرى زادة راجعين نرجع مع الدكتورة إن شاء الله أو الأستاذة الجامعية ريم زاروق. خليكم في الاستماع مع الدنيا وما فيها موسيقى وراجعين.

0: سمر ستار. وقيت سمر ستار، واليوم ستار متاعنا هو الممثل الفنان المسرحي الكوميديان، هو رياض النهدي كما تعودتوا بيه وكما تحبوه. خليني أقوله أهلا وسهلا رياض.
1: أهلا وسهلا، تحياتنا وتحية لكافة مستمعي إذاعة جوهرة.
0: مرحبا.
1: هو باهية توا، رجعنا للسخانة العادية متاعنا. خرجنا مكة
0: الحمد لله،
1: خرجنا مكة السخانة تاع الأفريق.
0: إيش عملت فيها كسخانة؟ حكي لي رياضي، إيش عملت فيها كسخانة؟
1: والله إحنا السخانة ذيك وجينا عروض ساعات، معناها إحنا خاطر توا أون تورني، عندك العرض للأطفال
0: ما شاء الله. أي هاو جايينو باش نحكيو فيه
1: للطفل والعائلة.
0: أي؟
1: قاعد ندور بيه.
0: أي؟
1: وفي برشا سخانة، ومشينا للجنوب ومشينا للشمال، وهي السخانة كلها متقاربة، فهمتي؟
0: صحيح.
1: وقعدنا مع السخانة ومع الضو ومع قصان الضو ومع قصان الماء
0: مع قصان الماء، هذه هي لا ماء لا ضو.
1: ربي التصبينا وبتواسى بالحق.
0: امين، ان شاء الله ربي
1: التصبينا. انا ذيك تتعب والله،
0: ان شاء الله ربي التصبينا ان شاء الله.
1: والحمد لله، واحنا واجبنا يلزمنا نمشوا نعرضوا ومعناها ونفرحوا الصغيرات.
0: اكيد
1: الصغار مهمه ياسر، العروض المهرجانات.
0: اكيد
1: كيما نقول لهم المهرجانات كفوا من العروض للصغار، هي صغير بالفائده اللي احنا في داخل الجمهوريه مع مواند الوزير باش نزهوا يزينا من العروض نتاع، معناها ما يتسالش مع انواع العروض كل، اما اعطيه فرصه للعروض الطفل زاد.
0: اي صحيح،
1: باهي انا قبل تجاريه، خاطر هو المهرجان عمره ما كان تجاري.
0: صحيح.
1: ولا هو ذا يعبي وهذا ما يعبيش، وهذا زعما يدخل لي كذا وكذا، واسوام معناها الدوخ، علاش الاسوام هذيا وعلاش كذا، وقت اللي احنا النجم نفرض صغيرات ولا نفرض كذا باسوام عاديه والناس تمشي تخدم، والفنان التونسي زاد عندنا ممثلين مسرحيين يعيشوا من المهنه دي ومش معروفين، معناها باش ينجموا يخدموا
0: بربي شنحوالهم
1: بالتاريخ هذا،
0: بالليش نحوالهم يا رياض؟
1: كي تجيهم ظروف توا نتاع معناها ما تخدموش، انتوا عندنا برشا مسرحيات سواء الكبار والاطفال اللي في انواع مختلفه بخلاف.
0: صحيح.
1: معناها زاد هما عندهم الحق باش يخدموا معناها.
0: رياض كي ما يخدمش بربي، كي يكون هو فنان مسرحي وما يدورش وما يخدمش، بلاش نوى المورد نتاعو؟
1: والله بالعكس، سيرتو ممثلين الفريلانس ما عندهمش الشهريه معناها.
0: اي
1: هو مسكين يبدا يستنى باش يخدم العروض هذه المدعمه ويدبر شويه عروض
0: باش يعيش بها في الشتاء،
1: باش يخدموا هذوما شركات المسرح ولا واحد، وقت تشوف ساعات سيزون وساعات يخدم عروض يقعد يستنى ثلاثة شهور باش تصب الفلوس، وهو عنده كري وعنده عائلة وعنده إيتيود وعنده كذا وما عنده الشهرية معناها.
0: ربي معاهم إن شاء الله،
1: معناها يتعبوا برشا معناها.
0: هو الحقيقة
1: إن شاء الله بالقانون الجديد يتعمل القانون الفنان تتبدل المعطيات ويولي الممثل عنده حقوق، وخاصة اللي يكبر واللي ما عادش يقدر على العمل معناها يلزموا حاجة ما يحفظوا ماء الوجه
0: احتراما لما قدمه، احتراما
1: ولا نقدموا كارير وواحد ما يتعبش سواء في الموسيقى ولا في الرسم ولا في المسرح وفي كل المجالات معناها.
0: معناتها هذه مؤاخذاتك،
1: ناس ماتت
0: هذه المؤاخذات قلت لك،
1: وهما في ظروف معناها قاسيه جدا معناها. وخطاونا ما كلوها شباب ما خموش عروحهم صغار، كي فنان عايش يبقى يعيش بالعند باللي يخور ويعيش بيه، والفنان يحب معناها وشوف وشنو يخبي، وشوفك الفلوس الكبيره باش يخبيها، ما هو مسكين باش يعيش يحب يلبس مستور وكذا وفنان
0: وياكل يلبس وياكل ويعيش
1: عائلته
0: ويكون محترم في وسط الناس،
1: ويكون
0: زادة
1: محترم لانه المرايه نتاع البلاد. خاطر اذا البلاد يبدا فنان هيشوفوه تعب ويشوفوه في الظرف هذاك، فهو المرايه نتاع البلاد، فيعكس على البلاد، يقول شو يجوا اجانب ويشوفوا الفنان، ولا الفنان تو ماك تعرف بال المواقع الاجتماعية العالم أصبح قرية معناها، يشوفوا فنان تونسي معناها ويشكي وما عندوش ما يأكل وما عندوش ما يشرب وما يداوي ويشوف العالم، هذاك يعطيك فكرة أخرى على تونس.
0: صحيح.
1: اللي معناها إذا فنان مرايات مرايتها معناها تعبة، فما بالك معناها الآخرين، معناها فنان ضروري معناها يلزم ظروف تبدو معناها مش كنا باش يعطوه الواحد، أما كيف ما يحفظ مع الوجه.
0: خليني نمشي معاك الحويجه، خليني تفرهدنا شويه قبل ما نرجع تعطيني برنامجك نتاع العروض بيان سور، ونحبوك ديما موجود معانا. راهو ماذا بينا تتعاودك المشاهد الحلوه، نحبوا احنا التو رانا نتفرجوا على الخطاب على الباب، رانا التو نتفرجوا فيك، التو نحبوا هكاك حويجه هكاك تطلع في برامجنا في مسلسلاتنا. لكن خليني نعيش معاك جوك انت في النهار يا رياض، شنو تعمل؟ تمشي تعمل تبحيره قبل العروض نحكي؟
1: والله لا، خاطر كنا نعملوا التبحيرة مكتار في التبحيرة وعوبان وصيف يأثر على الصوت،
0: يردوا بين
1: في الليل عروض
0: محروم
1: يولي الصوت يرخ ويتعب. نحاولوا نرتاحوا في النهار باش في الليل نبدو في فور ما قدوا. أما كنت توفى المارجنات الصيفية نقولوا ناخدوا غرضنا في
0: البحر ساعات رياض ساعات تشكشك حاجة وحدك، طيب حاجة وحدك
1: احنا نشكشك وتوى انت تكلم فيها، واحنا في دار مبلي في شاقس كنا نعرض في جربة، دخلنا غدو عنا الصباح العرض للأطفال في دار ثقافة الجينة، أيام ثقافية بالجينة، الجينة ذي في ولاية القروان، منطقة جميلة. غدو عنا العشرة متاع الصباح العرض في دار ثقافة، كنا في جربة، دخلنا كنا نرتاح وسفاقس ونمشيه للجينة، كرينا دار مبلي أنا والممثلين اللي معايا والمجموعة اللي معايا للأطفال، كما المهرج دور المهرج تاعيات عديدي او حسانة، كما وليد، كما اللي يلبسوا لي ماسكوت والواحد، كنا قاعدين لهنا توا طيبنا اليوم عملنا له مشينا سيدي خلينا ابش نقول لك والطباخ كل واحد يطيب حاجه تاعيات العبيدي طيبنا احنا قبل ما يطيب الثلاثه لك الدنيا بالدقاق حب على ثلاثه مشويه الدار مشات بالدقاق عرفت لنا كلمات الزر سكرناها حلينا الشباب قلنا له لك بس ثلاثه راه ما تجيش وانا نعمل في مكرونه فهمني خلينا لها شويه بقينا مشينا لمرشي صفاق خاطر حاجه باهيه برشا مرشي صفاق نقوك السفن السفن نعمل انا نطيب فيها المكرونه وعملنا جو وخلينا شويه دلاعه حطيناه في الفريجيدير
0: الله مسلي على النبي ما شاء الله
1: وجونا مع بعض ما شاء الله نكملوا من بعد العشيه لهنا في صفاقس عندنا ديجا من بعد العشيه على ادم بارك الانيماسيون اللي هو في مدينه العارمه العامره وخدمت فيها عندها جمهور حلو برشا خيرات الليله عندنا مدينه العامره في ادم بارك
0: ونرجعوا
1: للدار للشاخص نطيبوا عشانا كالعادة وغدوة صباح إن شاء الله دار ثقافة جينة
0: تخبيا. وقتاش يكمل العروض متاعك تكمل رياض؟
1: والله توا راهو شوف كيما اليوم توا مثلا كلمنا مهرجان سبيبة إن شاء الله نهار واحد
0: إن شاء الله
1: عنا العرض الآخر للمهفات اللي فيه لمين النهدي هو للكبار وعبد القادر بخير ومحسن بولعريس والعبد لله إن شاء الله زادة باش يكون هذا اليوم بركة علاش قلت لك مازال تكلمنا على واحد
0: تخبيا
1: إن شاء الله مهرجان سبيبة أما عنا إن شاء الله باش نكونوا في مهرجان ركادة ثمانية أوت باش نكونوا تسعة في قليبية باش نكونوا نهار 10 عبودة شو في مهرجان النسيج في قصر هلال 14 مهرجان ويد مليز بجندوبة 15 مهرجان بوحجر إن شاء الله وعندنا 19 زادة مهرجان برويس هذوما عبودة شو الأطفال بالنسبة للكبار 22 العوابد ولو 26 على ما أظن دهماني نرجعوا نهار 27 مهرجان وذرف عبودة شو وعنا سبيبة وعنا عروض أخرى وعنا زادة عروض ديما نعملوا فيها عبودة شو يعطيهم الصحة علي بال بارك قلت أقوى بارك
0: برشا راك قلت اليوم باش نروح توا
1: هي ما يسالش هذا دابا انا معاكم عندنا عبودة شو في اكوا بارك البيرات جربه زاد عروض ان شاء الله كي غير جينا من جربه عملنا العرض هذاك
0: وان
1: شاء الله انا ندوروا وان شاء الله ومحلاها تونس ومشبه كي ندوروا فيها
0: يعطيك الصحه
1: وكاهو
0: ومحلاك انت زاد رياض النهدي ونحبوك برشا وتعرف اللي صغيرات يحبوك ياسر ان شاء الله بمزيد النجاحات وان شاء الله زاد اللي يسمعوا فيك توا من المهرجانات خلينا نقول ان مهرجان هرقله سيدي بومنديل ان شاء الله يكونوا في الاستماع واذا يضيفوك زاده
1: ما نخدموش فيهم معناها
0: ان شاء الله ربي يسهل لك ان شاء الله
1: اي اما ان شاء الله معناها وكان اللي يحب يجي عرض عبوده مرحبا يجي
0: شكرا
1: ان شاء الله
0: يعطيك الصحه رياض ميرسي بوكو وبركه كمل القيلوله نتاعك دوك هكا كان سامر ستار مع رياض النهدي وربي ان شاء الله يعينه ان شاء الله مزيد من النجاحات شويه اخرى باش نمشي ومع الاستاذه الجامعيه ريم زروق عنا لي اس جي

0: الكلام والدلع وتو بالحق باش ندلوا برشا الطلبه بتاعنا، خاصه كيكونوا احنا نحكيوا برنامج باراسول وانت تحت الباراسول. حلك التليفون واقعد اسمع شنو اللي لازمك كاتيديون، شنو توفر لك لي اس جي سوسا كاتيديون، شنو ما التظاهرات اللي موجوده، ليفينمون مهم جدا. يحكي ايديغا هيديغا كروس كامبوس تشالنج، هذا خاص باللي جي متنجم تحكي لنا عليه اكثر، كان الاستاذه الجامعيه ريما زروق عن اللي جي سوسه. اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك مدام احلام، شكرا على الاستضافه ومرحبا بالمستمعين الكل. دكتور ريم زروق متر اسيستانت اللي جي، دونك جيت اليوم باش نحكي على مبادره جديده دونك لهنا تجمع بين التعليم التكنولوجي دونك الابتكار ورياده الاعمال اللي هي هيديرا كروس كامبوس تشالنج. دونك قبل ما نحكي على التشالنج خليني نحكي شنو هي هيديرا. دونك هيديرا كي نقول هيديرا نقول اون فاريانت من البلوك تشين، دونك ريزو بوبليك دو ريجستر ديستريبيوي او ما يسمى بالدي ال تي. دونك لهنا باش نبسط الفكره على الاخر، هي راهي انفراستركتور تكنولوجيك دونك تمكننا من تطوير لي زابليكاسيون دونك ويب باش يكونوا اسرع ويكونوا يستهلكوا اقل طاقه. دونك مع هل هيديرا دونك جات هي الفكره من عند دار بلوك تشين اللي هما c'est un hub web 3، donc il y a toujours des applications des solutions web 3 innovantes ou مكبين العصر donc l'intelligence artificielle etc. يخدموا في تونس وخارج تونس. donc كانوا معانا bien sûr من les axes اللي يخدموا عليه دار blockchain هما l'éducation et les formations في وسط les instituts. donc كانوا معانا في l'ISG يعطيهم الصحة avec des formations certifiées وتوا وpuisqu'هما يخدموا avec les instituts وفي في الجامعات ومع الطلبة وكل شيء، جات الفكرة هذه متاع التشالنج اللي هو هيديرا كروس كامبوس تشالنج اللي هو بروغرام كامل اونيفرسيتير دونك ريجيونال من الاول ومن بعد يمشي انتر تونس ان شاء الله والمغرب.
0: يبدا جهوي، يبدا هوني حد سوسه الساحل ولا سوسه ولا الوسط؟
1: دونك هو تو باش يبدا في دي انستيتيو في تونس الكل، مش الكل ما لي انستيتيو اللي مشاركين بما فيهم لي جي بيان سور. بعد بيان سور باش يتعدى للمرحله اللي بعدها اللي هي دونك الكومبيتيشن اللي بينا بين لي انستيتيو تونيزيان والمغاربه
0: المغرب العربي ولا المغاربه
1: المغرب المغرب برك سنه تونس والمغرب بيان سور. دونك لهنا الهدف انه الطالب يكتشف ليكو سيستيم هيديرا يتعلم دي كومبيتونس جدد
0: دي سكيلز
1: دي سكيلز معهم أبار لي فورماسيون لي كومبيتونس جدد معهم دي سيرتيفيكا تروا سيرتيفيكا تعطيهمنا دونك الكومبيتيشن هذه سور هيديرا. دونك باش يتعلموا يوليوا يعرفوا يخدموا بالايكو سيستيم هيديرا. دونك هي البرنامج باش يكون من الاول سيسيون دانفورماسيون للكومبيتيشن الكل للهاكاتون هذا الكل. بعد باش نتعداو البوت كامبس، البوت كامبس باش يكون فيهم دي فورماسيون على نتعلموا البيزكس نتاع البلوك تشين، البيزكس نتاع الهيديرا،
0: دونك اي
1: توسكي بازيك و ديفلوبمون ويب 3.

0: دونك حتى الاتيديون اللي ما عنده حتى فكره هو باش يتعلم كل شيء في شهر اوت باش اخر سبتمبر ان شاء الله ينجم يدخل للكومبيتيسيون في النيفو دو لي اس جي.
1: تري بيان.
0: دونك لهنا الطالب باش يربح انه دي فورماسيون و 3 سيرتيفيكاسيون ديجا
1: بلاش فلوس.
0: بلاش فلوس سي غراتوي و اون ليني اون بلوس من دارو يدخل ينجم يدخل معنا الاتيديون.
1: عطينا كيفاش ينجم يعمل انسكريبسيون تاعو.
0: دونك او نيفو دو لي اس جي نطلب من الطلبه وندعوهم انهم يكونوا ديزيكيب. كل ايكيب يتكون من 5 ماذا بيتنا ديزيكيب ملتي ديسيبلينير معناها ماكمش كان جماعه الانفورماتيك راهو معنيين بالامر لا. دونك البون ايكيب يلزم يكون متكون من دونك بروفيل تكنيك وبروفيل او جيستيون اكسيتيرا وانتربرونيريا. دونك باش ينجم يقدم يوقف قدام الجوري في بعض الفورماسيون واللي بوت كامبس اكسيتيرا. دونك لي زيكيب باش يوقفوا قدام جوري. دونك وجوري هذايا باش يقيم بيان سور على معايير مختلفه. هيك علاش قلنا يلزم يكون ليكيب منوع ما يكونش تيم فيه كان دي انفورماتيسيان خاطر فما دي بوين على البريزونطاسيون دي بوين على البيتش دي بوين على على الديزاين على اليوزر اكسبيرينس. دونك بيان سور ليتيليزاسيون تاع تاع الهيدرا لي زوتي هيدرا. دونك الفريق اللي باش يربح في الـ ESG او نيفو دو الـ ESG ان شاء الله باش يمشي للكروس كامبوس تشالنج باش يطلع ينافس الفرق الاخرين اللي هما من تونس ولا من المغرب. بيان سور هنا فما دي بري باهين على الاخر ينجموا يربحوهم الطلبه نتاعنا ابار انه باش يدخل في ريزو دونك يكبر في الريزو نتاعو باش يتعامل مع ناس ديز اكسبير دونك في الدومين دو ديفلوبمون ويب بيان سور وباش يربحوا انهم يحسنوا في لي سي في نتاعهم.
1: تري بيان باهي. دونك بالنسبه لنا احنا وين الانسكريبسيون؟
0: دونك لانسكريبسيون باش تكون اون ليني ديجا هبطت لي اس جي لو ليان
1: على صفحه لي اس جي سوس تلقاوها
0: تلقاو ليان دانسكريبسيون. دونك تمشي تعملوا انسكريبسيون للتيمز نتاعكم ومن بعد احنا نبعثوا لهم لي انفيتاسيون بور لي بوت كامبس اكسيتيرا.
1: تري بيان. دونك بيان سور نعرجوا في ثواني على الاكريديتاسيون.
0: فوالا لهنا نحب نحكي اني كانسيونيون في صافي صافي صافي كانسيونيونت لي اس جي دونك ديبارتمون انفورماتيك نحب نقول لهم للطلبه او التلامذه اللي ناجحين باك جدد نقول لهم يجيو بحذانا خاطر عندكم ان ديبلوم اكريديتي. كي نقول اكريديتاسيون دونك نقول راهو ريكونيسونس دو لا كاليتي دو لا فورماسيون اوبري دونك دي انستانس انترناسيونو عندنا احنا لازين اللي هي المانيه دونك افيك ان لابيل بيان سور اورو انف. دونك يجيو بحذانا للي اس جي خاطر ديبلومنا اكريديتي ونحب بربي فيسا فيسا نشكر اللي جابوا لاكريديتاسيون هذيا ديبارتمون انفورماتيك لي زونسيون كل مي كوليغ وعلى راسهم مدام بروفيسور سونيا غنوشي.
1: نحبها برشا ونقولها تحيه كبيره برشا مدام غنوشي رانا نحبك ياسر وان شاء الله تكون معنا في موعد ان شاء الله في ليله البيه خاطر الحقيقه سيده فاضله وعطت برشا ومازالت تعطي الحقيقه. شكرا ليك الاستاذ الجامعي يا ريم زروق عن لي اس جي سوس. تحياتنا لمدام امل
0: مدام امل اللي هي الداعم الرسمي
1: داعم الرسمي
0: ليفينمون والكاليتي دو لا فورماسيون.
1: دونك نمر مباشره الى لي غانيون تاعنا اليوم اللي ربحوا معنا بمسرحيه الهيري بيت الليله بتعرض في مسرح المنستير الدولي في دورته 53. دونك عندنا مسرحيه الهيري بيت من انتاج المسرح الوطني. دونك موعد حلو برشا الليله تكونوا فيه تكون مع باش يكونوا معنا لي غاليون. شكون هما؟ احمد بن علي من الساحلين، سوسن بن عمار من سوسه، وليد بن عبد الله من المنستير. ان شاء الله مبروك عليكم تتحكم اذا جوره فهم وتاخذوا التذاكر من هوني. شكرا سيبي دويري معنا في الاخراج التقني. توا المره زاد الساعه الاولانيه كانت معنا جيهان برحومه، ياسمين الجديدي شكرا في الاخراج الرقمي، مروان بن سعد شكرا ليك على التنسيق معنا. دونك انا احلام غير كنت معاكم في باراسول اليوم. إن شاء الله أمسية طيبة للناس كلها.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
5: مرحبا بكم. أذنت دائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية سوسة بالإفراجي عن 13 موقوفا على ذمة قضية هنشير انفضة استجابة لمطالب الإفراج التي تقدم بها فريق الدفاع وفق ما أكده مصدر مطلع على الجوهرة أف أم. يذكر أن ملف هنشير انفضة تمت إثارته إثر زيارة أداها رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد الشجرة إلى هنشير انفضة الذي هو على ملك الدولة التونسية، وأمر رئيس الجمهورية آنذاك بفتح تحقيق عدلي لتحميل المسؤولية لكل من يثبت القضاء ضلوعه في نهب أموال الشعب والاتجار بعرق العمال وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. أخبارنا العالمية، دعت الخارجية والأمريكية الأمريكيين بالشرق الأوسط إلى الحذر والاستعداد لإغلاق المجال الجوي. الخارجية والأمريكية أكدت أيضا أن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أو الأمريكيين في أنحاء العالم بما فيها الشركات والمؤسسات. ختاما، جدد رئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد دعم واشنطن لسيادة المغرب على الصحراء ودعم المقترح المغربي للحكم الذاتي. وأكد ترامب في رسالة وجهها اليوم إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، أكد دعم واشنطن المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة، عدن، الموجة على 105 على 105. جوهرة اف ام.

0: 72 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: شوهرة

0: هلا زوادي مع هلا زوادي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
1: برعاية
0: اسباس حمزة بنان. كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمان وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، نورتونا وشرفتونا. السخانة يا لطيف، فنسيسر احنا بشوية بشوية ان شاء الله نكونوا لاباس وفي صحة جيدة الناس الكل. اول حاجة باش نبداو بها فقرة اشكون.
3: اشكون
2: اشكون اشكون الفنان اللي باش يغني نهار اثنين اوت في مسرح قرطاج الدولي في حفل خيري، واللي هو بيدو باش يكون ضيفنا اليوم. شكونوا الفنان اللي باش يغني في حفل على ركح مهرجان قرطاج الدولي في 2 اوت؟ شكونوا الفنان هذايا؟ باش تجيبوا لازم تبعثوا اس ام اس على 85 990 85 990، تكتب ام وتبعث اسم الفنان باش تربح كادو من عند اسباس حمزة بنان. تعرفوا اسباس حمزة بنان ديما مدللنا. اليوم في بنزرت، اليوم في بنزرت فما باش يكون حاضر الفنان وليد الصالحي. ده نسمع وليد وراجعين يلا.

0: مرحبا يا مرحبا.
1: هكا نعيش هكا نعيش هو العرض اللي بشي أسس الليلة ركح مهرجان بنزرت الدولي. هكا نعيش هو العرض اللي بشي أسس الليلة ركح مهرجان بنزرت الدولي. وقبل ما نمشيو المهرجان بنزرت قابلنا الفنان وليد الصالحي وحكينا على عرض بنزرت وقال اللي هو هكا يعيش. نسمعوا وراجعين يلا.
2: كل واحد هو الأول عند الناس اللي تحبه، وكل واحد هو كبير عند مالية وعند الناس اللي تحبه. ما كان تو سامبلومون ما نجمش نكون الاول عند ناس ما تحبنيش، مش نكون الاول عند الناس اللي تحبني ونكون كبير في عينين الناس اللي تحبني. وكل واحد كبير عند مالية كهو تميش الاول والثاني والثالث.
1: وليد صالحي مليان تمام، متواضع جدا جدا جدا.
2: والله من تواضع لله رفعه. انا هكا نعيش، مانيش مركب، يرحم لي ربنا. نعيش كما أنا مع الناس، عنديش حاجة زايدة، ثماش على شنو باش نتكبر. أصل التكبر ما يعلي منبر، ما يخلف كان الرخص وظل مالي. على شنو باش تكبر مثلا؟ احنا شوكة سيدي بنادم، شوكة تحكم فيه عادي. توا احنا اليوم لباس، دقيقة أخرى الله أعلم يبتلينا المولى سبحانه ونجم تنتهي. ما ثماش اللي متربي بالقدام ثماش على شنو باش يتكبر. رسماله يجي عريان للحياة ويمشي عريان. متأكد أنه شعب بنزرت شعب مضياف وشعب ذواق وشعب طيب ياسر، ومتأكد أنه على قدر الحرارة اللي فيه والسخانة اللي فيه على قدر ترحابه. ونعطيك حاجة معناتها مهمة جدا نقولها لك من غير تركيب وبكل صدق، رو أمانة تحط لك على على على كرونتك اليوم، يجيك في خضم المشاكل اللي عنا في الثقافة واللي تشمل براتيكمون الفنانين التونسيين الكل، يجيك مسرح من أهم زوز مسارح في البلاد، يعطيك نهار سبت، يعطيك عرض وحدك ويمن بيك، يقولك تيان تفضل الجمهور هذايا راهو حالي دي، وقالك تفضل مرحبا بيك دار دارك. ماشي هكاكا وما تنجم كان تعمل لهم تعظيم سلام وتقول لهم بارك الله فيكم اليوم.
1: كلام الفنان وليد الصالحي بالحق. ان شاء الله الفنانين الكل يكونوا هكا، ان شاء الله الفنانين الكل يعيشوا هكا. وليد قال في الاخر بالكل جيت عريان للدنيا وماشي عريان من الدنيا هذيا، ما باش نهز حتى شيء في يدي. فنان كبير، فنان قدير، فنان يعرف شنو يقول. قال ما فماش الاول والثاني والثالث والرابع، الأول هو الأول في عينين اللي يحبوه، وهذيك هي دنيا. فنسمعوا غنية وراجعين يلا.

0: مرحبا يا مرحبا.
1: رجعنا لكم ومانيش وحدي معايا المخرج معز الخياطي ومعايا سامي وياسمين من ستوديو سوسا، نورتونا وشرفتونا. نرجع لنص المسابقة، شكون باش يأثث عرض خيري في مهرجان كارتاج الدولي نهار 2 أوت؟ شكون الفنان اللي باش يأثث عرض خيري على ركح مهرجان كارتاج الدولي نهار 2 أوت؟ تبعثوا على 85 999، على 85 990 باش ما تغلطوش. تبعثوا ام تخليوا بعدها فراغ وتكتبوا اسم الفنان اللي باش يأثث عرض خيري في مهرجان كارتاج الدولي نهار 2 أوت، معناها غدوة واللي هو بعد شوية باش يكون ضيفنا. باش نمشي ونعملو ريكاب دورة في المهرجانات الصيفية، شنو اللي تعدى نشوفوه ونسمعوه. يلا نمشي ونريكاب. ريكاب في ريكاب نبدأ بعرض الفنانة القديرة الصوت الطربي، الفنانة اللي محلاها، الفنانة اللي طالوها ربما عديد الانتقادات. انقد اللي تحب اما ما تنقدش الصوت، ما تشككتش في خامة الصوت. الفنانة يسرى محلوش كانت حاضرة نهار 28 جويلية على ركح مهرجان كارتاج الدولي وغنيت للأقطاب وغنيت برشا أغاني خاصة بها. من الأغاني اللي غنيتهم للأقطاب أي دمعة حزن للفنان عبد الحليم حافظ، نسمعوا يسرى محنوس.

محلى وقفتها ومحلى طلتها سيدة الطرب يسرى محنوش اللي كانت حاضرة في مهرجان كارتاج الدولي نهار 28 جويلية وعدت سهرية تعمل 66 كيف بصراحة. باش نمشيو للحمامات وين كان الفنان مروان النوردو ومحليه الفنان كي يجبر بخاطر طفل صغير يعيط من المدارج نوردو نوردو. فمحليه مروان النوردو كيفاش استجاب لطلب الطفل الصغير رغم تدخل حماية ولا السيكوريتي متاع المهرجان باش يمنعوا الطفل باش يكون على الركح. هذا كان حضور وكان هذا جبر الخواطر في مهرجان الحمامات الدولي.

اكيد معروف وعمره ما كان يقلق، العكس الفان نتاع الفنان نوردو، ونوردو كان استجاب والحمايه بربي، كان تحبوا تخدموا خدمتكم اخدموها قبل ما يطلع الطفل صغير شخصي، وطفل صغير ما يقلقش معناها مش مزعج معناها، والحمامات ما فيهش مشاكل نتاع باش يجوا هكاك عباد تتنطل هكاك على روكها هكاك سبهله معناها. فجست كان محليه من الفنان نوردو من الحمامات. اليوم في الملاسين باش يكون حاضر، اليوم في مهرجان الملاسين باش يكون حاضر لاول مره الفنان ايهاب توفيق. ايهاب قبل ما يمشي للملاسين شاز روحه وشد ثنيه وكان حاضر في حفل في مهرجان بنزارة الدولي مع الفنانة إيمان الشريف. بطبيعة إيهاب توفيق ما نجمش يشد روحه من غير ما يهبط للجمهور ويغني للجمهور ويقول لهم يا جمهور تونس يا أبها إيه العظمة دي كلها. ترى نسمع إيهاب توفيق.

هبلهم الفنان إيهاب توفيق في مهرجان بنزرت، وأكيد اللي بشي عاود يصير هذايا اليوم في مهرجان الملاسينة. فألف تحية لهيئة التنظيم في مهرجان بنزرت اللي الحق ما صارتش حالة شغب. الجمهور شيخ والمسؤولين كانوا حاضرين وكانوا واقفين في هبة إيهاب توفيق على جمهور مهرجان بنزرت الدولي. غدوة غدوة في مهرجان بنزرت الدولي باش يكون حاضر الفنان الشامي ومعه مرتضى لفتيتي. تراه نسمعوا مرتضى لفتيتي يا ليل قبل ما يشد الطريق ويمشي المهرجان بنزرت الدولي غدوة إن شاء الله.

0: مرحبا يا مرحبا.
1: رجعنا لكم في مرحبا ونذكركم بنص المسابقة متاع شكون الفنان اللي بشي أثف عرض خيري في مهرجان كرتاج الدولي غدوة 2 أوت. شنو اسم الفنان؟ تبعث على 85 990 تبعث ام وتبعث اسم الفنان اللي بشي أثث عرض خيري في مهرجان كرتاج الدولي غدوة 2 أوت. شنو آخر؟ ضيف ذي اللي بشي أثث العرض بيكون حاضر ما بيناتنا بعد شوية. ضيف معنا هوني في جوهرة FM. نمشي والفقرة ملا فازة مع أنيسة. فازة ملا فازة مع أنيسة، وأنيسة ديما تجيب لنا الفازات. المرة هذه جبت لنا شابو يعمل الكيف الصيف خفيف نظيف،
2: يعمل 66 كيف يا هلا.
1: اي
2: دونك شابوات كيما تشوفوا، شابوات توا حتى على الفلوتوروت والكل ينصبوا بهم، يعني موجودين الشابوات هكايا عادي انسان.
1: معناها شابو فيرج، ما في حد شيء
2: صحيت
1: انت تاخذه.
2: هو يعتبر محمل مدام هو باش نحنا باش نجمو نخدموا عليه بالاكريليك، يعني بالالوان نتاعنا. تختار اي موديل، كانك مبتدئه تنجم تعمل كالك، تكالكي يعني الموتيف نتاعك كان مبتدئه ما تعرفش تصور وكان تحب توا هكا كيما اللي صورت كالك سوال بحر والا عرف المرجان كيما هذايا حاجه رسم حر.
1: ما زينو زي محلي
2: رسم حر اون فوا ترسم يا هالة تخليه يشيح ونعمل فوق منه كوش صغيرة فيرني كاريتو بريون، فيه لقة صغيرة فيرني.
1: الفيرني فوق الرسمة؟
2: فوق الرسمة يا كهو، فوق الرسمة برك.
1: وشنية البرودوي اللي ترسم به قلتلي؟
2: رسمت على الأكريليك، يعني باش نرسم على الفخار وإلا على الخشب وإلا على أي محمل.
1: هذا الأكريليك نقوي يتباعه؟
2: اي في المكتبات الكل موجودين،
1: في المكتب موجود
2: مكتوبين، هو حتى صغار تويكا داخل في القراية نتاعهم في الرسم أنهم يخدموا به الأكريليك. دونك البرودوي هذايا يمشي على الباي اللي هو النوعية هذه اللي مصنوعة بها الشابو.
1: أنيسة قلت نجم تستعمل كالك كانك مبتدئ، اسكو الكالك سهل معناها
2: باش تكالكي
1: على الشابو؟ مش كيما حاجة مبتوحة بلات. معناها
2: مش كيما كيرفيليني تقصد،
1: مش كيما حاجة هكا
2: فهمتك
1: قد مستوية.
2: لا تنجم
1: دورة سي تري ديليكا، خاص انسان مبتدئ معناها
2: بيان سور. تلصق بسكوتش، يعني كي تحط الكالك تلصق بسكوتش من هنا ومن هنا باش يركح، وتنجم هكاك بستيلو هكا تكلكي الموتيف. ماهيش صعيبه اذا كان كالك، والا تختاروا موتيفات مثلا ساهلين. خاطر هنا هلا خدمت بالبانسو، يعني عملت الوان بالبانسو كيما بتوب، يعني كتوب هذاك اللي نرسموا به زاده توب، عملت نجوم. انت تنجم بالتوب هذاك تعمل نجمات صغيرين، تعمل فكرينات ما نعرفش انا، ورد نوارات تنجم انت والتام. وراو كي نقول هنا
1: وريهولي انيسة الشابو خنثبتو فيه
2: وكي نقول الرسم، رسم بسم الله رسم على الشابو.
1: هو الاشكاليه السيد المخرج قاعد يحكي معايا من غادي. امينة مش قلتي ما نحطش كل واحده فوق الكاسك، ما نحطيش
2: هاكا البيزاج
1: ما نعرفش على شنو يحكي لي على هذا.
2: بيزاج
1: مره المخرج حاب يشوفه مليح، قال لي خان تشوفه مليح عندك خان ثبته فيه مليح، شفت مازينو كيفاش معز الخياطي. شابو مزيان بالحق، شابو يعمل كيف كما قاعدين تشوفوا فيه. شابو محليه به أنيتا. في عوز أنه اليوم نعمل هكا رسم، اسكو نجم نلصق دي موتيف؟ نجم نعمل دي موتيف ولصقهم؟
2: نجم تنجم
1: دي موتيف من ملي تبيعت باش الخياطة؟
2: اي بيان سور
1: مزاين ومبرق، شنو نحب تنجم؟
2: نجم، اما ديما نشجع ان الرسم على خاطر الرسم راهو ثيرابي، الرسم الحر كيما هكا لا تقتدي بحد شيء. يعني باش تخدم انت كيما شفت الموجه والبحر يظهر لي ما فماش باش تستعمل باترون، شويه البلو على شويه تركواز على شويه البلون باش يعطي افي نتاع موجه، راهو فيها راحه نفسيه بالكدا بالكدا.
1: صحيح هو مش
2: صعيبه،
1: هو البلو مريح نفسيا بالحق.
2: جوستومون
1: شكي الالوان المريحه انيسا؟
2: هو اللون الاخضر، اللون الالوان اللون الجنه الاخضر من الالوان اللي ترتح العين برشا احسن لون هو الاخضر. اما بصفه عامه راهو اللي يسكنوا في البحر يحبوا كان اللون الازرق السماوي، لون البحر يهدينا، ريحه البحر، نسمه البحر، هذه الكل. والالوان هاله كي نقول نخدم شابو راهو نجم نخدم له الساك نتاعو، راهو القفيفه نتاع ولا ساك دو بلاج
1: القفه
2: نتاع بلاج اي نفس القفه ولا ولا
1: لازم تعمل لي ميم موتيف
2: نفسه يعني انا مش خاطر خدمتها في شابو ما تجي كان في شابو راك تنجم تخدمها في برشا حاجات تنجم تخدم حتى البورتري نتاع اذا كان انت محترف باش تخدم البورتري نتاع الشخص مثلا الفيزاج خاطر البورتري خدمه ماهيش سهله نتاع احتراف
1: نكمل نحط تصويرتي على الشابو
2: اي فما شكون يحط تصويرته هكايا على الشابو
1: عرفت كلي عندهم عندهم كل ليغو نتاعهم ديفلوبي ماذا بيهم يشوفوا روحهم في كل بلاصه
2: في كل بلاصه
1: كل تركينه يكتب اسمه على يده في الشابو في السطوش في كل شيء لازم موجود بارتو خايتي الوي
2: فما ان توكا الحرفه كيما هذه هلا راهي تجي بيرسوناليزي ماهيش نتاع تخدمها تخدم كونتيتي راه على خاطرها
1: كيف هكا ما ترى شوفوني
2: ايه كي تهبط هكا ايه على جنب تبدا انكليني
1: هكا هكا
2: هكا ايه هكا هكا ظهر البابوشه وظهر العرف نتاع المرجان
1: محلين
2: ايه نجم تخدم بالطبيعه انت والتام راهو اذا كان انت ايه المايو والكاش مايو نتاعك التام نتاعو ايه مثلا لي سيغوني بار اكزومبل انت باش تعمل موتيف سيغوني غاديك
1: ما زينو بالحق ما زينو بالحق ما زينو
2: دونك يا اما مانويل رسم حر والا بالكالك اذا كان انت مبتدئ والالوان نفكر اللي هو راهو بالاكريليك
1: يعني سقرب الميكرو ليك شويه ترى قرب الميكرو هذه الاشكاليه
2: دونك فوالا هذه والالوان دونك الاكريليك هو اللي هنا اللي اعتمدته كلون باش خدمت به الشابو فوق منه فيرني بريون بعد ما يشيح الاكريليك نعمل الفيرني فوق الرسمه علاش خاطر هل تنجم مثلا في الماء باش تنفخ فهمت الفيرني جو لو رول تاع حاجتين حمايه
1: تو ذيك اللي خدت في الميشا ميسيلو؟
2: اي نورمالمون شي ميسيلو اذا كان مفرني بالطبيعه
1: كان طاح بلازار معناها
2: اي بالطبيعه اذا كان ماهوش مفرني وقتها فما امكانيه انه الماء البحر يريتون خاطر مالح
1: فهمت
2: ينجم يهلكو دونك عملنا الفيرني ساج
1: محلاه دونك اعمل شابو يعمل كيف؟
2: فوالا في الصيف
1: في الصيف الضيف
2: والله صيف ضيف يا هلا
1: وبعد قول له خليني ذكرى جميله عنك وعتنسى زمان مع وائل جسار صوتي خايب خلينا نسمعوا الفنان وائل جسار

0: يا مرحبا يا مرحبا.
1: نعاود نذكر، نعاود نقولكم شكون الوظيف اللي بشي أسس عرس خيري على ركح مهرجان كارتاج الدولي غدوة 2 أوت. شنو اسم الفنان اللي بشي أسس عرس خيري غدوة على ركح مهرجان كارتاج الدولي؟ تبعث على 85 990، 85 990. رأو مش نكرر، أما بش انتو ما تتذكروا 85 990. تبعث إم وتكتب اسم الفنان اللي بشي أسس عرض خيري غدوة على ركح مهرجان كارتاج الدولي. وكل عادة بش نقول لكم غدوة وبعد غدوة وين تشبوا وين تمشيوا وشنو فما في المهرجانات الصيفية امتعنا. راح حوبة، شفما في المهرجانات الصيفية؟ قول لنا يلا.
2: عسلي مهلولة. الليلة السبت 1 أوت لأول مرة يحيي الفنان الموسيقي والمؤلف والعازف والمغني البريطاني سيم يوسف حفلا في مهرجان قرطاج الدولي.
1: في اون بروميير،
2: اون بروميير،
1: أول مرة في قرطاج.
2: أول مرة وي،
1: ومش باش يعمل ندوة صحفية.
2: اي
1: نحضر للعرض نتمتعوا نستمتعوا
2: ونروحوا
1: ونروحوا
2: أكها. الزيارة الليلة في مهرجان تبرقة الدولي، فرقة البسطة في مهرجان بوغرني. نمشيو لمهرجان ليالي المهدية وين مش نلقاو سارة الراب يونغ، مرتضى الليلة 1 أوت في مهرجان نابل الدولي. نمشيو البيجة
1: نلقاو بشوية ريحة بشبك تجري.
2: أي
1: خلينا نحكي شوية.
2: قل
1: مرتضى ليلة في مهرجان نابل.
2: أي
1: وتبارك الله مرتضى كي يعمل عروض راي مزخمة
2: بالطبيعة،
1: من ناحية الإضاءة من ناحية الديكور. معنى الفنان هذا مش قاعد يفدلك، قاعد يعمل في عروض.
2: وي
1: كيف زربت لزيارة زيارة وين قلت لي؟
2: الزيارة في مهرجان تبرقة الدولي.
1: زيارة في مهرجان تبرقة. شوف انت الزوار والزيارة والشيخة وتزيدهم كل منطقة الشعيرية البلاصة اللي محلها اللي هي مهرجان تبرقة الدولي. شيخة اليوم في تبرقة مع زيارة. اي زرت حاجه
2: كبيره. نمشيو لبيجا جانجون الليله في مهرجان بيجا الدولي. جمهور جانجون يستنى فيه الليله باش تلقاوه في بيجا. الليله السبت 1 اوت في مهرجان بنزرت الدولي نلقاو الفنان وليد الصالح.
1: انا ماشيه غادي.
2: انت ماشيه والجو ربو.
1: انا من هوني شاده ثنايا الغادي. وانت وين ماشيه ليله رحاب؟
2: انا ماشيه لسامي يوسف.
1: انت ماشيه لسامي يوسف.
2: اي البيج بوس
1: العرض اسمه
2: عرض هكا نعيش. البيك بوسا وجيها الجندوبي الليلة في المهرجان الصيفي بأريانا.
1: اسمع البيك بوسا كل مرة تقول هذا العرض الأخر وبعديك بطلب من الجمهور. خاطر الحق مش متاع وقت تتقصت البيك بوسا
2: الحق.
1: مازلت فيها ومازل فيها ما يتمشمش
2: الجمهور، مازال يحب يتفرج
1: والجمهور مازال شيخ بها. دولي فما زوج عروض قاعدين يدوروا في المهرجانات الصيفية، ليبسي للفنان جعفر
2: القاسمي
1: وكيف البيك بوسا للفنانة وجهة الجندوبي. وكيف يظهر وليد الزين مسيو بروبر كيف قاعد يدور في المهرجانات الصيفية. برشا عروض قاعدة تدور. اي
2: نمشيو الغدوة. غدوة لحد
1: غدوة لحد
2: نهار حافل ما شاء الله في برشا عروض. الله واحد الفنان حمزة بوشنيق في مهرجان بوغرنين الدولي
1: عرض أوركسترا.
2: وي
1: اللي هو حمزة بوشنيق باش يكون بعد شوية حذينا هوني في جوهرة اف ام باش نحكيو على عرض أوركسترا.
2: غدوة في المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا فمعرض تكريم للفنان القدير الهادي حبوبة بمشاركة ثلة من الفنانين.
1: كيما نكر مش كباراتنا شكون باش نكرمو؟ ويظهرلي باش يكون موجود نجي بن نجمة في التكريم، المنجي بن عمار، لحبيب الشنكاوي، الهادي حبوبة كيف باش يكون موجود. محليه كي نكرمو الفنان ونقولوا له يعطيك الصحة وبركة الله وفيك وانت المعلم وانت الكل في الكل وهو معانا.
2: صحيح.
1: اي
2: عندها رونق خاص بتبيعه وهو معانا.
1: اكيد.
2: سهرة الراب زيدا يونغ اير زيد نلقاوها غدوة في مهرجان تبرقة الدولي.
1: اي
2: نمشيو لأم الزين بمهرجان أم الزين بجمال. نهار لحد 2 أوت باش نلقاو عرض الزيارة لسامي النجمي.
1: غدوة هذه.
2: غدوة.

0: رجل بنزرت الدولي في سهرة استثنائية يستنى فيها الجمهور ببار شحب.
1: أكيد معناها نتصور مرتضى بشكون هو الأول
0: نورمال ما
1: وبعد الشامي
0: وبعد الشامي
1: يهولي حافلة غدوة في مهرجان حافلة بنزرت الدولي إن شاء الله كل بنيات ملقاهمش منكزين على
0: نختم غدوة اللي بش يصير في الملاسين. الملاسين على موعد مع النجم العربي إيهاب توفيق بالملعب البلدي بالملاسين. هي أولى سهرات مهرجان الملاسين جو في دورته الأولى. غدوة
1: ملا على حسابي ظل اليوم مش بش يعمل دورة في الملاسين وحده. ظل اليوم الفنان إيهاب توفيق مش بش يعمل دورة في الملاسين وغدوة فما عنده عرض في مهرجان
0: والدخول مجاني.
1: والدخول مجاني اش خير من هكا
0: دالو
1: وشيخه وايجي وبركه تفرهدوا في الملاسين. يظهر لي اول مره يصير مهرجان
0: اول مره هذه دورته الاولى
1: اول دوره وسبيان جايبين نجوم عرب ونجوم توينسه معناها به على الاخر كانت هذه ليله يظهر لي ولا مازال شيء اخر
0: كهو هذه ليله وغدوه
1: هذه ليله وغدوه ويظهر لي عندك بعد شويه برشقيل
0: وقال يا خيتي
1: عقيل القال كيما يوفيش سيد المخرج قولي ماذا نفعل نمشوا الغنية فاصل وراجعين يلا
2: يا مرحبا

0: يا مرحبا يا مرحبا.
1: نذكركم بنص المسابقة، شكون الفنان اللي بشي أثث عرض خيري على ركح مهرجان قرطاج الدولي غدوة 2 أوت؟ شكون الفنان اللي بشي عمل عرض خيري في إطار مهرجان قرطاج الدولي لفائدة مرضى السرطان؟ شكون الفنان؟ تبحثوا على 85 990 أم وتكتبوا اسم الفنان باش تربحوا 7 كادويت من عند اسباس حمزة بنان، ان بون داشا بقيمة 200 دينار من عند اسباس حمزة بنان، وال 200 دينار من اسباس حمزة بنان تعمل ما تعمل وتعمل الخيرات 7. منعش حمزة موجود معنا؟ حمزة موجود معنا.
2: أهلين وسهلين.
1: حمزة اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: مرحبا، اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا.
2: مرحبا.
1: وينك؟ توحشنيك.
2: ولا يا عندنا مديده هيك نغطس.
1: غاطس في البروموات ولا فريات؟
2: غاطسين في البروموشنات. طوى صيفي. وقت التسيق الدار، وقت الشور في الدار، وقت الكوسميتيك، وقت
1: البحر،
2: وقت الجو متاع البحر، والجو متاع العروسات، والجو متاع المات متاع العائلات، والعائله اللي تجي من برا تكمل تتلم ومصلي على النبي. دونك يكون اسباس حمزه بنان حاضر باش نقدموا لافاريات المزيانه بالضبط، ونقدموا البروموشنات، ونقدموا الكادوات، ونقدموا الشيخات، ونمشيو مع صيفي ان شاء الله.
1: حمزه انا ولينا نشوفوا في بعضنا انا وياك شيخه، على الاقل نغزروا لبعضنا وش مش عن بعد. باهي حمزه، قل لي شنو فما في فضاء حمزه بنان هالايامات؟ على شنو مركزين تحديدا هالايامات في فضاء حمزه بنان؟
2: توا مركزين على مواد التنظيف ومواد التجميل كوسميتيك والبابي. مركزين على مواد التنظيف، زدنا الجمعه ذي نوعنا اكثر في البرودويات، وزدنا طيح

0: أنا أكثر في الأسعار
1: كيل إن عادة. الجفال اللي في دار الكل من عندكم
0: يا ما شاء الله ربي يبارك اللي حافظنا على الكاليتي وزدنا طيحنا في الأسعار خاصة في برودويات معروفة برودويات التونسي كونسومي فيها بشكل يومي برودويات التونسي من نجمش يتخلى عليها من داره العشرة الفرنك كيل عادة باش لغمها في سباس حمزة
1: جيب عن جيب.
0: ما شاء الله زدنا هبطنا برودويات جدد في الجلدوشات زدنا برودويات جدد امس برك يدخلوا لسباس حمزه بنان
1: في
0: ديترجون
1: اي اي
0: عندنا
1: زي بتاع المعون حمزه
0: اي اظن فيهم المعون وفيهم الكوزميتيك هذوكم توا ليسونس سولفات
1: بارابين سيليكون الاسوام ما يهبلوا انا نقرا فيهم
0: رخص البشاشه ما شاء الله مطيحين في
1: الاسعار اسوام عالميه
0: اسوامنا مزيانه
1: 17 دينار هذايا
0: اي عندنا الكادوكم هنا جودي اون بروموسيون زاد 3 ب 10 الف فرنك معنا عاملين اسوام زاد عندك البابي زاد اون بروموسيون كل ما يخص لي زيسويتو البابي تواليت البابي
1: معناتها
0: البابي تواليت تبدا من 10 الف فرنك ستيكا فيها 48 كعبة
1: ستيكا كاملة ب 10 الف
0: ستيكا كاملة ب 10 الف فرنك تبدا من 10 توصل لل 20 تختار تحب انت
1: لازمني نجي
0: واللي زيسويتو زاد الكعبة تتكلف اقل من دينار وعنا حتى اللانجات عنا فما لانجات تبدأ بدينار لانجات واحد دينار في سباس حمزة برسمي المرة هذه زدنا طيحنا في الأسعار الصابون كالعادة البادن الكبار 3 بعشر ألاف الجل ماشين أوتوماتيك يغسل ويفوح ويرطب 3 بعشر ألاف فرنك والله ما شاء الله الجافيل زي ما 3 بعشر كالعادة محافظ على المواصفات التونسية متاعو طوب بدينا ندخلوا في الكارتاب لما ننساوش الكارتاب عاملين فيها تقريبا 30%
1: معناتها
0: السوم اللي يلقاوه سي ديجا فيه 30% سنتر مريقل سومنا مزيان مزيان ما شاء الله
1: انا يظهر والله يا حمزه انا يظهر العائلات كان تبدا من تو تشري في الكراتب بخير
0: من تو خير
1: أيوه. على بكري بترتاح مخها فوقها بذلت. وتبدا تشري في الادوات المدرسيه بتشيشه بتشيشه
0: ايه خاصه الكارتابله تو الشواء موجود معنا مش كمنا طوى كمنا قبل نقول قبل العودة المدرسية بجمعة والعشر أيام طوى الشواء موجود فما برشا موديلات ينقصوا من بعد من طوى يختف والبروموسيون معناتها الأسعار اون بروموسيون سبيسيال ديجا مش طوى غالية ومبعت لي تلقاها رخيصة لا ديريكت صوم رخيص
1: ديريكت صوم
0: طوى الكرتاب لا تبدأ من 13 دينار
1: أكهو
0: وانت طالع من 13000
1: أكهو 13 أكهو
0: صوم المعمل احنا الحاجة الباهية
1: بالحق راه وغالي لك راتب
0: لا ما شاء الله احنا كاسباس حمزة بنان
1: تنجم تشري حتى زوز تبدل بهم كل مرة تهز نوع
0: مال تيب 50000 تاخذ زوز ثلاثة كارتابلات
1: بيان سور أيه.
0: وتبدل بهم في عقلك
1: أيه.
0: عندنا الأسبوع أيه. القادم نبداو في الأدوات المدرسية الكراسة
1: أيه.
0: الكراسة
1: أيه.
0: سوبر اون بروموسيون زادة باش تلقى ديما 3 ب 5000 وتلقى الخمسة ب 6000
1: حمزة ذا اللي تشد فيه في يدك شنو
0: أنا ذاك برودوي مزيان كلينو حاجة مزيانة هذاك ينظف أنتي تاش والنبي واي زادا أنتي تاش ينظف كل شيء لك السبالات ديغريسون مزيان ينظف هذاك ينظف زادا كل ما ريتك اللي نقوله في الصبات هو تشهر البرودوي هذاك الإشهار متاعه بك الصبات يبدأ صبات تعمل التنظيف يرجع جديد ما شاء الله عندك أي حاجة في الأنتي تاش زادا حلها في القماش في الصالون في الكرهبة في الدار الساليتي في السالدبا في الكوجينة في الفور هذاك إيترا كاملة 15 دينار و 14 دينار و 500 أما صدقني تري إيفيك ما شاء الله
1: وتشد ما تشد وتعمل ما تعمل
0: تخرج موس قوي هذاك هذاك ما شاء الله نخرجوا فيه كامل تراب الجمهورية يبيعوا فيه البرة 22 دينار حتى ال 25 دينار احنا ب 14.5 من المعمل ايترا كامل
1: هذا مازلت ما جربتوش تونجي
0: لا ممتاز انا حاطينه في لونتري نتاع اسباس حمزه بنان باش تلقاه ان شاء الله عندنا زاد دبش رخيص طيحنا في الدبش الجبه التونسيه الانيقه تبدا من 11 دينار
1: بلي
0: تو ريت الشهر الاخراني هذا الشهر 8 هو شهر نتاع ليكيداسيون بالنسبه للدبش اللي يحب ياخذ دبش او يكمل به دبش نتاع الصيف تو باش يلقى في اسباس حمزه ليكيداسيونات
1: تتنجم تشري حتى تويكا وتخبي لصيف عام الجاي
0: لا انت
1: حتى تلقاها جبه ب 11000 سامحني
0: 11 دينار الجبه الشلاك العاديه نقول لك لاكيت ب 10000 فرنك للبنات وللاولاد وللنساء وللرجال والطيات الكل موجود
1: قلت لكم انا 100000 تجيب ما تجيب من اسباس حمزه بنان مانيش غلطه راني
0: الشليكه اللي كانت تتباع ب 25 دينار وب 30 دينار في اول الصيف تو عاملين فيه ليكيداسيون 10000 فرنك انا ما شاء الله العباد تجي مرحبا بيهم وراهم يدلوا من توا زاد بدينا نهبطوا في الكساوي نتاع الرونتري سكولير كسوه نتاع صغيرك تاخذها كسوه كامله بتجينها بالشيميزه نتاعها ولا بالمريول نتاعها كلها ب 30 دينار من الأربعة لل 16 عام تلقاها مشوا الكل موجود، ومن 16 فما فوق عندهم أنا قام أخرى وعندهم نوت أخرى.
1: بإيجابك حمزة أنا باش نجي نحضر العرض زردة في أم الزين الجمالية.
0: أي.
1: قبل ما نمشي للعرض باش نجي نعمل زردة عندك ساعة.
0: مرحبا.
1: وبعد باش نعمل زردة مع الفنانة نجلة التونسية. باهي
0: ما شاء الله.
1: نستغل الفرصة أنا جاية جاية.
0: تدلل.
1: باهي حمزة قول لي نجمش تبعث لي حاجات قبل ما نجي أنا سور بلاس، معناها حاجات توا مزروبة بهم.
0: نجم
1: شنو نعمل؟ قول لي ماذا أفعلوا؟ معناها اللي ما نجمش يجي، اللي سيفو سخانة شي يهزوا شي يوصلوا
0: البعيد علينا.
1: أيه. ماذا يفعلوا؟
0: نوصلوا كامل تراب الجمهورية. الباج فيسبوك نتاعنا إسباس حمزة بنان، الانستغرام إسباس حمزة بنان، تيك توك إسباس حمزة بنان، حاطين على ذمتكم الأرقام 99 866 393، إلا 99 299 393، وإلا 93 556 393. نوامر متاعنا باش تلقاهم موجودين في الباج متاعنا. تكلمنا أقل من 24 ساعة توصلك سلعتك. الكماندة تعديها اليوم في العشية تكونفرميها، غدوة تكون عندك الكماند. سعر التوصيل بسيط جدا، مهما تاخو 7500 مليم توصلك الباب دارك. طايك مختلف عشية اللي خذيته نبدلوا لك الطاي، حاجة ما عجبتكش نغيروها لك.
1: فما السيرفيس أبري فونت في إسباس حمزة بنان
0: بالطبيعة، من بعد يخلط عليك
1: تليفون. يعطيك صحة،
0: يخلط عليك تليفون ونطمنك إن شاء الله.
1: يعطيك صحة حمزة، ربي يخليك، ربي يبارك لك، ربي يسترك، وإن شاء الله ديما حافلة في فضاء حمزة بنان. نمشي للأخبار وراجعين.
2: يا مرحبا يا مرحبا.

0: جوهرة جيت سيت.
1: يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم، موعدكم في ساريت 1 أوت مع الأوركستر ديبال دو لوبيرا دو فيان. في مهرجان هرقل الدولي كل عام نتزينوا بحلة جديدة. في الدورة الثانية نرجع لكم بإديسيون كوميدي، الموعد باش يكون مع عرض ألمع الكوميديين المحبوبين في العالم العربي. يستقبل مهرجان هرقل الدولي على ركحه ليلة الأحد 2 أوت 10 متاع الليل. أمين الرازي. نستناكم بحذانا باش تشاركوا الضحكة والفرحة في سهرة ما تتنساش وعرض كوميدي مليان بالمفاجآت. توبع التذاكر في هرقلة بارك اون ليني على الموقع تسكرتي.ان ولا على الابليكاسيون هرقلة بارك. ينطلق العرض مع العشرة متاع الليل في هرقلة بارك. إذا تحب تضحك من قلبك وتعدي ليلة استثنائية مع العائلة والأصحاب ما تفوتش الموعد. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. صارت 2 أوت مع عرض الزيارة لسامي اللجمي.
2: إذا نخمر ما نوجد راحة.
1: جدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا، موعدكم في سهرة الختام سهرة 2 أوت مع عرض لتكريم الفنان الهادي حبوبة. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرة 2 أوت مع عرض الفنان زياد غرسة.
0: جوهرة FM TV.

0: بيزنس نيوز. مرحبا بكم. يعتزم المعهد الوطني للتراث فتحه مناظره خارجيه بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسه المعالم والمواقع الاثريه والمتاحف وحراسه المقرات الاداريه للعمل بكامل تراب الجمهوريه. وحدد المعهد يوم 21 سبتمبر القادم كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفهي، وتشترط المناظرة أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه المدنية وأن يبلغ من العمر 40 سنة على الأكثر بتاريخ 1 جانفي 2026، وأن يكون متحصلا على شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها. هذا تشمل المهام المقولة للأعوان المنتدبين حراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف والمقرات الإدارية، إضافة إلى حراسة الحفريات وكل عمل آخر موافق لهذا الصنف. ويتعين على المترشحين إيداع مطالب الترشح مرفقة بالوثائق المطلوبة مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي أو بالمعهد الوطني للتراث، أو إرسالها عن طريق البريد مع التنصيص على عبارة مضمون الوصول على الظرفة. وأفاد معهد التراث أنه ستتم دعوة المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح عن طريق مكاتب فردية لاجتياز الاختبار الشفهي، ويكونون يوم الاختبار مصحوبين بالاستدعاء وبطاقة التعريف الوطنية. أدى أمس المكلف بتسيير إدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى مرفوقا بمدير استغلال السدود ومدير دراسات تعبئة المياه زيارة مدنية إلى مشروع سد الرغاي بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة، في إطار متابعة المشاريع المائية الكبرى والحرص على إنجازها في الأجال التعاقدية. وتم خلال الزيارة عقد جلسة عمل ميدانية خصصت لاستعراض نسق تقدم المشروع ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية والوقوف على أبرز الإشكاليات والصعوبات التي قد تعترض سير الأشغال، مع الاتفاق على جملة من إجراءات العملية الكفيلة بتجاوزها. ختاما، عززت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس جامعة تونس انفتاحها الدولي بإرساء شبكة تضم أكثر من 15 شراكة أكاديمية مع جامعات ومدارس هندسة ومؤسسات تعليم عالي مرموقة بفرنسا والصين، بما يتيح لطلبتها فرص التنقل الأكاديمي والحصول على شهادات مزدوجة والمشاركة في مشاريع بحث علمي دولية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: Business News.
2: برعاية مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو، طور عالمك.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة طوندونس تجيكم لقاية هذا اليوم. باش نحكي على أسعار الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية اللي لاحظت ارتفاع كبير خلال الفترة الماضية، والسبب حكينا عليه العديد من المرات هي الزيادة الكبيرة في تكلفة المكونات الأساسية وعلى رأسهم رقائق الذاكرة والتخزين. لكن خبير به يجينا الأسبوع هذا يحكي على احتمال حدوث انفراج في 2027 وتوقعات بانخفاض أسعار الرقائق رغم أزمة نقص الإمدادات اللي تنجم تستمر لعدة سنوات. وحسب مصادر في قطاع صناعة أشبه الموصلات، زو شركات كبار اللي هما يانغتزي ميموري تكنولوجيز وتشانغ جين ميموري تكنولوجيز الصينيتين، يقولوا لكون عندهم مخزون كبير من رقائق الذاكرة من نوع الديرام واللي من المتوقع باش يخرجوه للبيع خلال عام 2027، وفي حال حدوث الشيء هذا باش يؤدي ارتفاع لوفر الى انخفاض الاسعار. ورغم التوقعات بالانخفاض هذا، التقارير تقول اللي كون الازمه هذه في الدرام والناند تنجم تستمر حتى الربع الاول من 2028. الشيء هذا شنو يعني؟ يعني انخفاض تكلفه الرقائق بالضروره لا تعني تراجع اسعار الهواتف الذكيه مباشره، خاصه اذا كان ما توضحتش، اذا كان الشركات هذه باش تنقل الانخفاض الى للمستهلكين وإلا باش تحتفظ به لتعويض ارتفاع التكاليف خلال السنوات الماضية. في نفس الوقت تتوقع شركة الأبحاث إيديسي تراجع شحنات الهواتف الذكية عالميا بنسبة 12.9% السنة باش توصل كان 1.1 مليار جهاز، وهو أدنى مستوى سنوي منذ أكثر من 10 سنوات، مع توقع باش تكون الشركات الصغيرة أكثر تضررا من تباطؤ السوق. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله كالعادة نتقابلوا ديما على راديو جوهرة.
1: جوهرة FM تندنس
5: جوهرة FM.

0: جوهرة
1: موجة
0: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: مرحبا يا مرحبا.
1: يا مرحبا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. وزارتنا البركه ضيف انا نحبه الحق. عملت له تليفون قلت له الو ويجي حذايا، قال لي قولي فما مشكله. قلت له فما حتى مشكله، ما كلمتكش على مشكله، كلمتك باش نحكيو على البروجي نتاعك. مخينا من صاحبات المشاكل في بالي. لا حمزه بوشنيق، اهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتنا.
2: هاي المشكله ديجا عملت لي مشكله من الداخله، فهمت؟
1: ما قلت لي هكا
2: ديجا حطيتني في مشكله. انت تفجعت
1: كلمني خاطر
2: هي تفجعت، قلت هي الضويدي باش تكلمني على انترفيو. انا شو عملت من عمله؟ شو قلت من حاجه؟ اول ريفليكس جاني هذا ايش عندهم يكون في الانكونسيون في المخيله الجماعيه التونسيه. وكان ذاك خليت لنا تو بول مامون تقول لي كاين اول مره نتعدى معاك، فرحان برشا ومتاكد يكون ديما باش يكون الحوار مختلف على الاخرين الكل. انت مختلف عليهم الكل.
1: يعيشك يعيشك حمزه، ربي يخليك. مرحبا بك بعد عشق الدنيا، بعد رجوج. اول مره حمزه بوشنيق ينتصب لحسابه الخاص. قلت عليه واحد حال نصبه. اول مره حمزه بوشنيق ينتصب للحساب الخاص وتعمل عرض وحدك، عرض نتاعك انت. حتى حد
2: نصبه هكا ذرحتها شويه.
1: علاش ينتصب للحساب الخاص؟
2: لا نقول ينتصب اوكي، اما نصبه اللي عادينا قاري قانون نشدك تو بالكلمه.
1: ايش نية تو ينتصب للحساب الخاص؟ نقصد معناها تعمل عرض وحدك هكا
2: اول مره. وي سي فغي نعمل عرض وحدي مع في ستيل هذا. من قبل كانوا عندي دي جروب وعندي موزيكتي وحدي من قبل ما نعمل ميوزيك دو فيلم. تو هذا الاوركسترا سي ان بروجي جديد اللي هو لميت فيه لي ميوزيسيان اللي انا نحب، كنت نتمنى نخدم معاهم في دي بروجي هكا من احسن ما عندنا في تونس، كان مش احسنهم بالنسبه لي انا وبالنسبه للستيل اللي حاجتي بيه. دونك فرصه لي انا ديكسبلوتي موندو جديد في الموسيقى وجمهور جديد. جمهور هذا مش هو جمهور عشاق الدنيا، ومش هو جمهور رجوج، مش هو جمهور التلفزه. دونك سي ان بوبليك اللي نجم يكون جوست يحب يسمع موسيقى، مش عارف قصه المسلسلات، ولا جوست يجي يعيش معنا الرحله هذيك بوندون ساعه ونص ساعتين اللي باش نقدموها للجمهور. فما دي كولور جدد خاطر عندي اكثر مساحات في العرض هذا باش نوري لا كاباسيتي لو تالون تاع العازفين اللي معايا في اوركسترا. دونك شيخه اكثر للموزيسيان، وهذيك هي اللي نحبوا نعديوها للجمهور اللي يجي يتفرج فينا واللي يجي يتفرج فينا قبل. سيتي ما نحبش الجمهور يجي يتفرج، نحب يجي الجمهور يقعد اون ديري معانا في وسط في وسط البروجي بيدو معناها. فهمت؟ مش الجمهور يتفرج في حاجه، نو احنا زوز مع بعضنا نعملوا في فرد حاجه. يعني احنا من غير الجمهور ومن غير الانرجي هذيك احنا بينا ما نجموش نعطيو.
1: حمزه العرض اسمه الرحله. والرحله ستحط رحالها
2: اي
1: في اخر مهرجان ربما.
2: لا ان شاء الله ان شاء الله.
1: مهرجان
2: بوغارني اللي هو شرف كبير
1: اللي عندك مقيد تويكا
2: في السي في
1: في السي في. مهرجان بوغارني فين مشيت قبل؟ فين درتو؟
2: فين مشيتوا؟ عملتوا ستة عروض ديز اندوا بريفي. مهرجانات اندر جراوند معناها في مع مع كوميونيتي صغيره في العمر، مش معناها المهرجانات وكل سي اكثر لي جون ومع دي جروب من الاندر جراوند الموسيقى الالتيرناتيف. يعني سليم ونور عنجون اركز هيب هوب لعبنا مع دي جروب هكا مع لاباس. مش راهو الفورما نتاع مهرجانات كارتاج وحمامات وصفاقس، مش العرض مش في التوجه هذاك.
1: الحمامات ليه؟
2: سي سي
1: الحمامات يخدم برشا على الاندر جراوند يظهر
2: بيان سور. ولكن انا عملت الافتتاح معناها نتاع حمامات برقوش سنة باش نعاود نمشي بنفس البروجي.
1: لا مانيش نحكي رجوج ومانيش نحكي عشيق الدنيا.
2: اوركسترا ده
1: ما تهربنيش.
2: لا ما نهربكش خاطر لازم تعرف لي اوركسترا.
1: نحكي على حمزه بوشنيق.
2: اي حمزه بوشنيق تو البروجي اللي الرحله فيه
1: على ما عنده حتى علاقه بعض كل واحد في برا.
2: نو نو سي سي موزيك ترجوج. هي انا باش نلعب انا في السبيكتاكل نلعب موزيك ترجوج، موزيكا من نوبه، موزيكا من لي ريفيرونس. دونك مش بعيد برشا على عملنا عندي. دونك جو بريفير ان شاء الله نهار اللي باش نعمل مهرجانات هكا وحدي كبيره كيما كارتاج ولا حمامات ولا اللي هو ان شاء الله نلعب في بلايص اخرى مش هذو بركه. يعني نتمنى انا اول مهرجان كبير نتمنى نلعب فيه هو
1: برقة
2: الجم.
1: الجم
2: هذاك حلمي نلعب انا في الجم المسرح هذاك والروح هذيك. بعد هذوما الكل لازم نحضر لهم حاجه في قيمتهم في ديني دوسا، مش المفيد تطلع على المسارح هذه الكبيره ومن بعد معناها نحب كي نطلع نخلي حاجه في السي في نتاعي كيما انت قلتها قبيله، ولا حاجه في الذاكره نتاع الناس. دونك لازم نحضر حاجه في الكبر وفي القيمه نتاع المسارح اللي باش نلعب فيهم هذوما. توا سي ان بروجي اللي احنا شيخين فيه، هذا شيخه نتاع موزيك جايه في بعضنا اوركسترا. دونك سي سي حاجة ما فماش برشا بارير بيناتنا احنا والجمهور، ما فماش فما احنا وبعض مباشرة فما الجمهور، فماش دي دانسور ولا ممثلين ولا حاجة بيناتي انا والجمهور.
1: حمزة كي خرجت واستثمرت للحساب الخاص انا عملت بروجي وحدك، خاتي الخوضة متاع عشيق الدنيا، الخوضة متاع رجوج، معناها اللي الناس استنست بهم، بعدت على ذوكم قلت هيا خلنا نعمل موندويا الخاص حاجة متاعي أنا. ما خفتش، ما قلتش هيا ديش تقميرة وين نعرف أنا، فهمت؟ حسبتها في مخك، دورتها في مخك.
2: بيان سور حسبناها، وانا عندي ثقه في العباد اللي جاوا معايا. خاطر كي تقول وحدك البروجي الحقيقه مانيش وحدي انا،
1: معناها معناها سي لو بروجي تو حمزه بوشنا.
2: اكزاكتومون سي لو بروجي، مي اي بروجي واقف على العباد، ما فماش بروجي تنجح فيه وحدك. اللهم باش نقرا ميديسين نرجع نعمل حاجه هكاك، فهمت؟ توا في الفن لو بروجي سي اون ايكيب. اول حاجه البروجي سي العازفين اللي معايا، صحابي اللي مامنين بالفكره هذوك، هما البروجي اللي الكونفيغوراسيون هذه تخليني نلعب وشيخ ونلعب في حاجات اخرى جديده انا ما عملتهمش قبل. مي الخوذه نتاع الشيك الدنيا نتاع النوبه كيف كيف راهم سي مي بروجي ا موا، زاد زوز فيهم موزيكاتي انا، زوز العروض هذوما يعني بتخدموا بموزيكات المسلسلات اليوم انا عاملهم للمسلسلات، دونك خوذه اخرى. لكن هذايا ارتاح يمكن في الجيستيون نتاع البرودكسيون نتاعهم، وارتاح في الجيستيون بروجي فيه 12 عبد، مش كيما بروجي فيه 115 ولا 130 واحد كيما لي بروجي اللي سميتهم. دونك غيان كو سا يخليك، خلي لي اكثر اسباس لي انا باش نركز موزيكا، باش نركز ارانجمون، باش نركز ديتاي في الموزيكا، كو نركز في البرودكسيون نبدا نجيري في البروجي. خاطر قربله شقليله حقيقه باش تجيري ان بروجي كبير، ومي مي كي تبدا عندك اون بون ايكيب ديما تسهل القربله هذيك تنقص. دونك انا الحمد لله كو سوا في لي بروجي الكبار ولا لي بروجي اوركسترا، كان ديما معانا ايكيب امامنا بالمشاريع هذه الكل، وكان فما ناس انفيستي، وكان فما ناس تعطي من روحها للمشاريع هذه. دونك كي القربله وكي الضغط وكي الستريس كله ينقص، يتفرق على الناس الكل، وكلنا باش نطلعوا البروجي.
1: حمزه قلت عندي 7 سنين نعمل في الموسيقى لما نسمع بيا.
2: وين قلتها؟ قبل
1: اي ما عندهاش برشا في احنا هوني عمالين بالقاضي.
2: وي كان لا مش نحكي في الموسيقى، كنت نعم في الروك بسيكيديليك. عاد انت زاد راجع دروسك مليح، نحكي على الروك
1: مكتوبه هكا وخي مكتوبه مكتوبه انا
2: مكتوبه نجم يكون
1: كتبها مش
2: مراجعه. نشكي بلي كتبها اون تو لي كان نحكي على الروك بسيكيديليك. انا كنت نلعب روك بلوز والعالم هذاك، مش لحد ما نسمع بيا يعني. ديما هذيك الكوميونيتي في تونس راهي صغيره بارابور كي تمشي تحكي مع جمهور تاع التلفزه، كي تدخل في رمضان كي تولي تعدى موزيكتك انت 30 يوم في رمضان يسمعك قبعد شقان فتر وبعد في الرديف ومن غدا باش يتفرج فيك، مش نفس الجمهور ومش نفس لي في الامباكت هيل على جمهور اللي هو لازمك باش توصل له، لازمك تعمل مهرجان وكونسير ويتتلم مع عباد باش ينظموا فيستيفال باش يجي يسمعك. دونك الموزيك دو فيلم انا قلت 7 سنين وقتها ما نسمع بها حد، خاطر مازلت ما دخلش الكون بوبليك اللي هو جمهور التلفزه. الحقيقه كان فما شهره اليوم ولا كان فما نجاح جماهيري سي غراس لرمضان، مش غراس كان للتالون تاع الموزيك. خاطر رمضان راهي سي بلاتفورم للناس الكل، لي زارتيست الكل.
1: هو رمضان للناس اللي تعرف تخدم يحل برشا بيبان.
2: تتعرف في رمضان تعرف تخدم ولا ما تعرفش تخدم؟
1: كيما للناس اللي ما تعرفش تخدم يسكر برشا بيبان.
2: هي ما بون نحكيو على الشهرة، راح نحكي هذا السؤال كان مربوط بحد ما سمع بيا، نحكي على الشهرة.
1: لا رجعت لك تو على الريبليك نتاعك انا راني.
2: هي ما يقعد كان صحيح راه في الاخر
1: وحتى
2: في
1: الويد كان حاجة
2: فوالا يعني تو احنا حتى ليكزومبل نتاع المسلسلات القديمة هاو من عام 90 ولا من وقتاش بدينا ننجو في المسلسلات، مي اليوم فما 10 مسلسلات، فماش 30 مسلسل قعد في الذاكرة، فما 10 اللي قاعدين يتعاودوا العباد تحبهم وكل. دونك مش حكاية الكثرة ونخدموا كاو باش نعديو رمضان. بعد انت شنو الموضوع اللي طرحته، انت شنو نيتك وانت تعمل في البروجي؟ خاطر فما برشا انا جموع نمن وعبد الحميد والكيب اللي احنا مع بعضنا نمنوا اللي الفن رساله، يعني كان انت ما تعملش بروجي فيه ميساج مش باش يقعد منه حتى شيء البروجي نتاعك. دونك احنا نسي ديما في المسلسلات ولا حتى في الغنيات ولا حتى في الموسيقى دو ليسي اون تراس، تخلي ميساج رساله. حتى الحب راهي رساله يعني، حتى انا في الموسيقى كي نحاول نعدي حب سي دو بروباجي لامور، هذاك هو انا شنو نجم نعطي اون طونك ميوزيسيان سور سين ولا اون طونك ارتيست. نحاول باش نعطي محبه للناس، نحاول باش نعطي خلي العباد تحلم، العباد مازال عندها امل في وسط هذا الكل. دونك سي سا الغول نتاعي، انا نلعب في دوري في مجتمع.
1: حمزة الرحلة وين ناوي باش تمشي بها؟ وين ناوي باش تطير بها؟ معناها شنية شنية الافاق؟ وين ناوي توصل؟ وين تحب توصل في
2: ما حطيتش بكل. ما حطيتش حطيت الأبعد بلاصة في العالم اللي نمشيت ما مشيت ليش أما ما نعرفهاش فين كان جيت نعرف الديستيناسيون تنقص تسكر ونمشي لها أما أنا حطيت الرحلة خاطر الرحلة فيها عشرة من الناس قاعدين نحلموا في تونس ببروجي اللي فيه كان موزيكا ما فيهوش غناء باكها يعني في أربع غنيات البروجي الكل بالشانتي ما باقي كله موزيكا دونك حلمة بالنسبة لنا احنا لأون ديستيناسيون إن شاء الله تكون أحسن ديستيناسيون لنا احنا كبروجي
1: مش عاملين أوبجيكتيف أنا نحب نوصل غادي أنا تحط نقطة غاديكا وانا واصل غادي باش نعمل هكا باش نعمل هكا باش نعمل هكا باش نعمل هكا باش نوصل غادي
2: الأوبجيكتيف أولا باش نعمل عرض كبير في تونس
1: أي
2: أول أوبجيكتيف
1: طموحاتك الجم
2: الجم ان شاء الله الجم أيه. حلمي الجم أيه. المهرجان هذيك أيه. والبلاصه هذيك بعد الحلمه سي ديكسبورتي موزيكتي من تونس زاد من حقي باش نحلم انا باش نلعب برا موزيكتي ونعرف بالموزيك هذه اللي تعملت في تونس واللي تقعد موزيكا تونسيه راهي مش موزيكا موزيك دو فيلم اللي عملتهم انا واللي نخدم بهم توا ماهمش راهو عندهم ريفيرونس اخرى اوتر كو توا الهوايه التونسيه اللي انا استعملت المزود استعملت الترومبيت بالتونسي استعملت الناي استعملت الكلارينيت استعملت هذا الكل وظفته في مسلسلات لكن خلقت عالم خلقنا عوالم مع بعضنا غاس ليكيب ديما قلت لك دو ميوزيسيان اللي معايا والحلم سي ديكسبورتي هذا ونهزو درابو بلادي لبرا انا والليكيب اللي معايا واللي ميوزيسيان وكا ان شاء الله ناخذو معاملين على رواحنا مش معاملين على حتى حد على حتى جهه مانيش نستناو في حتى شيء جوست قاعدين نخدموا ونساي باش نكونوا نحن في دير الحبنا للفن اللي نعملوا فيه وللموزيكا اللي نخرجوا فيها نعطيو فيها للناس
1: الخدمه لازمها برشا بروباغندا ولا لازمها برشا خدمه صحيحه
2: خدمة صحيحة بروباغندا باش تكون فاشله بعض معناها كلام وبرا البروباغندا
1: يعني يقول لك اعمل الحس باش توصل اعمل برشا حس باش توصل
2: لا ما مش طموحي نوصل
1: مش واصل بطبيعتك
2: لا لا لا مازلت ما كان وصلت راني ما راني متكي تو ما جيتش نعمل في انترفيو باش نزيد نوصل لقدام فهمت يعني قاعد نوصل ما نعرفش لوين نحب نوصل ما حطيتش قاعد نعيش فيها التجربه نتاع الفن هذه والموسيقى والعالم هذا الكل خليها بلي سيربريز نتاعها ابن تكون معناها بالمفاجات كو سوا باهين ولا خايبين مرحبا بهم ديما الحمد لله على اللي باش يجي دونك انا نعيش في مغامره مغامره حياتي هذه عندي حياتي الاخرى البروفيسيونيل اللي نخدم وتكون كاري وتقوم وفما حسابات وراق وطلع وهبط وبلدي وقباضة وفما الكوتي اللي انا اخترته من حياتي باش يكون هكا في المسيب في المحلول اللي هو الفن اللي هو نخليه يفاجئني ان شاء الله يفاجئني بالبي وحتى كان يفاجئ بالخايب نحن لهنا نحن لهي ونحن حاضرين وديما معايا عبيد الحمد لله عمري ما كنت وحدي
1: حمزة انا ديما فين نشوفك حتى كي نشوفك السورسين نحسك انسان مختلف نحس طموحاتك لا حدود لها
2: الحمد لله
1: ما عندكش سقف
2: عندي برانسيب عندي سقف صحيح اما عندي برشا دي برانسيب خلوني نقدم اللي هو بالحق معناها نقدر الخدمه اللي نعم فيها للعبيد اللي نحاول نعطي ديما احسن ما عندي نكون معناها محترم مع الناس اللي تخدم معايا هذوما اوكي لي باز اما اوكي ما عندي سقف اما ما تنجمش تطير وانت ما عندكش قيام
1: ليه لازم تطير عندك
2: جوانح وكا وي الجوانح يعملهم لنا الجمهور الجوانح يعملوهم لنا العبيد تحبنا هذوك هما جوانحنا احنا ماكسيمون باش نشدوا الاتنا وناس ونخرجوا ليموسيون اللي نحسوها من بعد الجمهور هذاك هو الجوانح والحقيقه مانيش نفركس في باش نظهر ولا باش نعرف ولا بالبروباغاندا تحكي عليها هي لا مش في انا مانيش في ستيل هذاك انا جو بريفير البوبليك يجيني خاطر يحبني مش يجيني خاطر يسمع بيا فهمت سهل باش يسمع بيا دون بارتاجي وصحابي الكل انا المعروفين فمان بارتاجي مش غادي يعني نحب العباد اللي تبعني من اول نهار بديت في الموسيقى للاخر نهار نحب عباد تحبني مش لي فان ما عنديش فان بيز وعباد مغرومين بين نحب عباد تحبني خاطرني انا نعطي فيهم في محبه فقط مانيش نعطي في حتى شيء اخر
1: غدوه باش يكون اول مهرجان كبير
2: في كاريري
1: تحطوا فيه
2: وي وشرفني
1: الرحله ريحه
2: ما كنتش نتمنى اكثر من مهرجان كيف ما بوغارنين الحقيقه اللي نشكرهم اللي هما خموا في البروجي نتاعي انا وخموا في البروجي انديبوندون واندر جراوند وموزيكا وكل غامر واحنا اوني اكسيتي ماذا بينا اليوم نطلع سوغ سين احنا من هات اللي قالوا لي ماذا بينا نمشي نركب ونبدا نعزف خاطر سي ان فيستيفال اللي طلعوا عليه كبارات، ومش معناه انا يشرفني باش نهار نحط لافيش هذه في داري نعلقها اللي انا طلعت في بوغرنين، وان شاء الله تكون امامون يقعد سبيسيال ليا انا وسبيسيال الناس اللي باش تجي وكاو اللي باش يجي، وكل مرحبا بهم باش يعيشوا معانا رحله هكا بينات عبيد مهبوله شويه.
1: به الجمهور اللي ما يعرفش الرحله، اللي عمره ما شاف الرحله، يعرف ما الرحله كان اسم حمزه بوشنيق، شنو تقول له؟
2: الرحلة هو سي ان فواياج، يعني باش تدخل تعيش مراحل الرحلة الكل، اللي هما في كل رحلة فما الإرهاق زادة، فما الأدرينالين، فما الجو، فما الديكوفيرت، فما السوسبانس، فما الراب، فما المزود، في هذا الكل. وهذه رحلة تعبر على رحلتي أنا من تاع اللي عديتهم 9 سنين هذم في الدومين، معناها في الميوزيك دو فيلم. سي ان فواياج اللي عرفت فيه برشا عبيد وعرفت فيه برشا ناس وعملت في برشا موسيقى زادة، والحمد لله العبيد حبت الموسيقى هذه. دونك نحب نعيشهم لفواياج هذو متاع 8 سنين، باش إن شاء الله بعد نعودوا فواياج آخر ديما هكا. معناه قاعد نخمم، لأنا ديما كل 4-5 سنين نلمش اللي عملت، نعمل ان سبيكتاكل، وها سي ان فورمول سهلة بالنسبة لي أنا، وخلي تخلي إلي بوسيبل في تونس، مش امبوسيبل. دو مومون كو نخدمو، دو مومون كو نقدمو، وكاو الرحلة باش تكون سي ان فواياج، رحلة في وسطك راهو، مش رحلة في طيارة ولا في الكهرباء. رحلة سي من داخل، كل واحد يدخل باش نحاولو نبربشو رواحنا، باش نحاولو نبربش العباد باش تجي. في كل سبيكتاكل نعملوهم فما عباد تبكي، فما عباد تضحك، فما عباد تشتح، فما عباد تحب، فما عباد هذم كل نشوفهم شخصين، وكي نشوفهم نحس البروجي نجح، نحس الموسيقى وصلت. دونك مرحبا بكم.
1: البروجي اللي يخلق برشا ديزيموسيون.
2: وي.
1: البروجي اللي ما يتعداش هكاك مرور.
2: ما لازموش. تصور انت تجيني وجاي وقاصص وباش تقعد تفرج فيا، ومن بعد تخرج اول حاجه تخم فيها باش تمشي تاكل حاجه. مشكل بالنسبه لي. انا.
1: قلت تفرج وتعمل هكا.
2: لا ما لازمش. ان شاء الله ليه؟ ان شاء الله ليه؟ ان شاء الله ليه؟ ان شاء الله يغزر الوقت باش ما يوفيش، مش وقت يشوف.
1: يتفرج ويقولوا مصاب البروجي يطول
2: ان شاء الله،
1: مصاب العرض يزيد.
2: لا ما احنا راه ما نخليهمش يشوفوا.
1: والله صدقني انا فما عروض نحضر لهم نقول يا ربي وقت يشوف العرض، وفما عروض نقول يا في
2: ان شاء الله. ان شاء الله ثانيه، ان شاء الله في اليخساره يا ربي، مش ان شاء الله يوفى العرض، ان شاء الله في اليخساره. وبالعكس احنا كان يكونوا عندنا اكثر دي بوسيبيتي باش نلعبوا. بالعكس انا جمهور تونسي، هذيك البريوريتي نتاعي قبل الانترناسيونال وقبل العالميه، انا تونس قبل وفرحان بجمهوري اللي لهنا. وديما نقول في الانترفيو الكل اللي انا حتى كان نقعد حياتي الكل هنا في تونس وما نخرجش، ما يخرجش اسمي كيف ما انا نحلم بيه، نكون فخور برشا اللي انا في شعب في بلادي وفي تونس اللي انا نحبها، عملت اسم وعملت جمهور وعملت ناس تحبني. الحمد لله.
1: والحمد لله. موفق حمزه بوشنيق غدوه رحله
2: ان شاء الله، ان شاء الله
1: في مهرجان بوغرنين
2: ان شاء الله
1: ابارتير من 10 نتاع الليل ان شاء الله. يجاو اكتشفوا،
2: يجاو
1: عيشوا، يجاو شوفوا،
2: يجاو سكروا تليفوناتكم،
1: يجاو استمتعوا. لا باش يسكروا تليفوناتهم صعيب برشا، باش يجوا يعملوا هكا ويصوروا، باش ياخذوا دي ستوري، باش ياخذوا دي ريل، ما ينجموش.
2: ظاهر مش مسلسل
1: مهرجان، لا يستطيعون، ما ينجموش، ما ينجموش. ربي يبارك لك حمزه بوشنيق، ما قلتش لعبد الحميد بوشنيق، لا قلت الكبير لطفي بوشنيق.
2: ربي فضل ما يقولهم عليه، بالعكس
1: حيهم ربي يبارك لهم،
2: ربي فضل.
1: اما نحكي على حمزه بوشنيق.
2: ربي يخليك وميرسي، وكي تعاود كلامي نعاود نجيك، خاطر ما احلاه الانترفيو. كنت استنى في مشاكل، انا كلمت المحامين وقلت لهم اسمعوا راني لعل تصير شي مشكل،
1: لهالدرجه انا
2: مستنست نخاف. ربي يخليك وميرسي بوكو. ربي يخليك، عايشك حمزه، وتحيه ليك.
1: سان في ان بليزير.
2: وانا زاد.
1: ونحبك برشا، وانت تعرف هذا من قبل، مش من تو شيء، مش جديد معناها.
2: ربي يخليك.
1: ربي يفضلك، ربي يبارك لك، وربي يوفقك،
2: عايشك.
1: تحياتي واحتراماتي، واشوفك وين يا مهاجر. يلا.

0: مرحبا يا مرحبا.
1: اشوفك وين يا رحاب؟ اشوفك وين يا رحاب؟ انت ومشيكلك، انت في البرنامج هذا قاعد تعملي كيف المشيكل؟
2: ولا خاتيني
1: ما كنتي نعم فيها قيلو قال انا
2: احنا ننقلوا في الصوره كما هي، مانيش نعم
1: انت مفروض الصوره تنقلها كما هي. زينها وردها مش كما هي، برقشلها ماكيجلها زينها.
2: لا لا لا لازمها كما هي. لا لا لا انا انسانه واضحه.
1: نور لي وجهي نور لي وجهي. لا انا حيوضي بريك اصلا من البرنامج يهدي كمشي
2: احكي
1: شنو صار في القيل والقال.
2: في قيل وقال في قيل وقال اليوم باش نحكيو على زوز حاجات، الجدل اللي صار بعد حفل الفنانة يسرى محنوش والحفل الخيري اللي باش يحيي الفنان اللبناني ريان على مسرح قرطاج.
1: استنيني، حفل خيري وفي جدل زاد؟
2: اه يا والله قالوا فيه كلام يعني، اما كلام باهي بالطبيعه. لا كلام باهي كلام باهي. ركزوا معايا، نبدأ بالموضوع الأول وين نشهد مهرجان قرطاج الدولي مؤخرا ليلة استثنائية أثارت موجة واسعة من الجدل، لكن اللي كان بطلها العرض الغنائي للفنانة يسرى محنوش. برشا انتقادات طالت الحفلة والناس علقت على الشقيقة والرقيقة، تعليقات على الروبة على الغنايات اللي غنيتهم، وصر الجدل حول لقب سيدة الطرب جملة واحدة، وبرشا قالوا تقلد في أمينة فخت. شنو هذا يا جماعة؟ وسعوا بالكم واحدة واحدة. ملقين والقال اللي تقال، نبدأ بندوة صحفية ونسأل الصحفي وليد عبد اللوي الفنانة يسرى محنوش عن برمجة العرض، أما إجابتها كانت مش كما ينتظر، وهذا اللي خلى السؤال يتحول إلى جدل. ماهر فستيغو علق على الموضوع وقال الجدل اللي صاير في رأيي خذ أكثر من حجمه، الصحافة والإعلام من حقهم يطرحوا أي سؤال حتى وإن كان جريئا، وفي المقابل من حق الفنان يجاوب أو يرفض الإجابة لكن بكل هدوء واحترام دون توتر. نجيو الموضوع أمينة فخت حبيبة ترابلسي كتب وقال توا كنت نتفرج في فيديوهات حفل في قرطاج، يخي تقلت في أمينة فخت وإلا أنا غلط؟ الصحفية شيماء اسماعيلي علقت وقالت يخي يسرى محنوش فيش قلدت أمينة فخت؟ هذا اللي ما فهمتوش، رقدت على المسرح وما فقنيش بيها. معناتها شنو عملت؟ شنو فيها فنانة تفعلت مع جمهورها تميلت معاه؟ يخي الفنان روبو هو ولا لازم محنت على المسرح؟ فضيلة يوسفي كتبت عادي ولي محمد جبالي أحق على مريض حاسيلو. ما فهمش حاجة معلقوش عليها، ما فهمتش أنا ميدي، ما فهمش حاجة ما جبدوهاش. يا ولا حويل يا وليدي استهدوا بالله، شنو هذا؟ الصحفية هيلا ذويدي علقت مع الموضوع وقالت في بوست ياخي شكون يحارب في شكون والمصلحة شكون؟ كان حستو بغض ياسر، كان كره ياسر، كان حارب عصابات فنية راهو مش حلو. حتى حد ما ينجم اليوم يشكك في صوت الفنانة يسرى محنوش باش تفهموا أكثر من كظم السهر اللي لقبها سيدة الطرب. ما هو ما يجيش
1: صراحة رحاب، أنا يظهر لي فما برشا أقلام كانت مأجورة وهذا كلام نقوله معناها وعلى مسؤوليتي. برشا أقلام مأجورة كتبت ضد يسرى محنوش بصراحة، معناها
2: أي صحيح
1: بصراحة. أي نمشوا للي بعده.
2: هلا ذويدي قالت
1: اختانا من هلا ذويدي
2: خلنا كمل كلامك يا وخالتي جاك ديما انت قلت نقول كاو ذي خدمتي أنا. قالت زيدا حتى حد زيدا ما ينجم ينكر أحقية الفنانة يسرى محنوش بمهرجان قرطاج، ما عجبتكمش الروبة انت حر، المهم المضمون اللي تقدم واللي خلى الجمهور يخرج فرحان ومتسلطن. الصحفية نادرة بن شعبين كتبت ربي بقى عليها الستر. فتيحة عطية قالت عنا سيدة الطرب وأمير الغناء العربي تونس ما شاء الله وليدة خلي يقولوا ايش يهم. وبخصوص الإطلالة، صحفية ريم شاكر سألت الفنانة يسرى محنوش في ندوة صحفية علاش ديما محافظة على نفس ستيل وعلاش تحب تلبس الالوان الغامقه. يسرى جاوبت وقالت انا نرتاح في الحاجه اللي تريحني، ما نحبش برشا الفخفخه.
1: هذا هو بخصوص يسرى محنوشه. اسمع انا مانيش نخليك تحكي الحق بخصوص الفنان ريان، خاطر الفنان ريان حاضر ما بيناتنا وباش نحكيو معاه هكا ولا كليت لك شويه الوقت باش نربحو مع الفنان
2: تدلل
1: ريان. لم أتحسس لا مش لم أتحسس يدها سامحوني لا غلطة
2: فما جملة أخيرة هلا باش نقولها نمشي على روحي نصيحتي ليسرى محنوش قولها وخاتي شوية بخور شوية بشق وديد خلي تير عليك شوية العين وكا
1: وأحلى غرام نشوفوا أحلى غرام نسمعوا أحلى غرام.

0: مرحبا يا مرحبا.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. زارتنا البركة حفل خيري في مهرجان كارتاج الدولي غدوة 2 أوت على ركح مسرح كارتاج. يحييها الفنان اللبناني ريان الذي يعود إلى كارتاج بعد غياب طويل. ريان نورتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: مساء الخير ست هلا، مساء الخير لكل المستمعين والكل اللي عم يسمعون عبر جوهر أف أم.
1: مرحبا ريان، جاهز الكرتاج؟
2: ان شاء الله ان شاء الله.
1: خايف ترعش؟
2: مش خايف، انه مسؤوليه، يعني نوع من الخوف والمسؤوليه، بس انا اكيد ثقتي كبيره بال طبعا وجه تحيه للفرقه الوطنيه التونسيه بقياده حبيب قلبي يوسف
1: بالهاني.
2: يوسف بالهاني، وتوا كنا في البروفات والحمد لله امور
1: ريان. الفرقه التونسيه 100%
2: 100%
1: ولا عنصر
2: خارجي
1: ولا لهالدرجه عنصر. عندك الثقه في العازفين التوانسه؟
2: اللي الشرف انه اطلع مع عازفين التوانسين، لانه عازفين التوانسه فنانين زي المطربين، يعني بالفن ما فيناش نحكي عن تونس.
1: احنا حتى الجمهور في تونس فنان تبارك الله ما شاء الله عليه،
2: افضل من كثر من الفنانين الذين يغنون اسم الله عليهم. طبعا طبعا
1: نورتنا ريان. حفل خاص، حفل خيري.
2: نعم.
1: البعض من المداخيله سيتعود لمرضى السرطان.
2: نعم.
1: فيظهر لي حفل خاص، معناها مش كما اي حفل عادي، معناها مش جاي الفنان ريان جاي باش يحضر حفله هو الخاص على مهرجان كارتاج الدولي. عندك مسؤوليه كبيره باش تسعد الناس،
2: صح،
1: باش تزرع الابتسامه على
2: طبعاً
1: شفاه المرضى
2: طبعاً
1: بالسرطان. عافانا وعافاكم
2: طبعا. نحن بكره ليله فرح، هي منا ليله حزن ليله امل، اذا نغني سوا ونفرح سوا والفضل يعود للجمهور التونسي. انا ما عملت ولا شيء، يعني عم يقال انه انا تنازلت عن اجري او عم بغني ببلاش، لا انا بالعكس، انا عم غني مقابل محبه الناس، مقابل رجوعي على مسرح كارتاج، مقابل دعوات الناس اللي رح أنا والجمهور كله رح يكسب ثواب بإذن الله. وأهم شيء إنه رح ننقذ حياة الناس، هيدا أهم شيء وهيدي رسالتي أنا. فبكرة الحفل فرح، رح نحول الألم إلى أمل بإذن الله
1: إن شاء الله يا ربي. ريان معروف أغانيك بالهكا، الشجن، الحزن،
2: يعني هكا هكا شوية
1: الفراق،
2: كله في سببك،
1: كله بسبب يعني
2: مون امور امبوسيبل. تو
1: تو مون امور امبوسيبل، ان الحب الذي لا يرى الشمس.
2: نو
1: نطلعش انا احلى غرام، وفي
2: انت احلى غرام طبعا،
1: انا احلى غرام طلعته جو اليوم، مانيش خارجه من هنا. مش يحسدوني يا ريان، مش يحسدوني.
2: خمسة وخميس عليك.
1: الله واحد، الله واحد، الله واحد، تبارك الله. قل لي ريان، الخبيث في المرض الخبيث انه خبيث.
2: وي انه خبيث،
1: انه صامت،
2: لذلك يجب ان نكون اخبث منه. يعني هو خبيث، نحن لازم نكون اخبث منه، فلازم نسبقه قبل ما هو يسبقنا. مش هناك بقول انا اهم علاج للسرطان هو الوقايه. كل انسان بعد عمر معين، بعد ان كان رجل او امراه، في بعض الفحوصات المعينه الروتينيه اللي بيعملها الرجل بتعملها المراه، ولا سمح الله اذا اي شخص اصيب بمرض السرطان ممكن أن يشفى منه.
1: هو بصراحة هو الكلنا عن سرطان في بدنا، الكلنا
2: بعيد الشر عن
1: فما الكلنا. سرطان ريقد،
2: صح صح،
1: في نوم عميق،
2: صح صح،
1: وفما سرطان ثائر،
2: صح،
1: يقول لك أنا موجود،
2: موجود
1: أنا هنا،
2: إنما
1: في أزعجك.
2: إذا هو موجود في ربنا موجود كمان، وفي الإيمان موجود. في كتير ناس بتنتصر على المرض، وفي ناس يمكن تخسر معركتها مع المرض وبتغادر الحياة. إنما على طول لازم نضلنا مؤمنين ومتمسكين بإيماننا بربنا، وهو هو الشافي، هو المعافي. وهكذا هيك صار معي أنا. يعني أنا أول ما اكتشفت إنه معي مرض السرطان شكرت الله، قلت له بشكرك يا الله حتى على الابتلاء، لأنه نحن على طول نحمد الله على الأشياء الجميلة، ولكن أيضا لازم نشكر الله على الابتلاء، لأنه ربنا ما بيعمل شيء إلا بيكون في مساج من وراء.
1: أكيد.
2: فأنا وقت اكتشفت مرض، وأنا أمي خسرت أمي كمان بمرض السرطان،
1: ربي يرحمه.
2: منذ 13 يعني من 13 سنة بال 2013
1: قولي أكبر وجع في حياتك.
2: هذا هو أكبر وجع. مش هناك ممكن ما زعلت أنه أنا مصاب بالسرطان، لأنه كنت متشوق إذا بدي أشوف أمي، يمكن لأنه اشتقت لها. فربني لا، ربنا لا عطاني طولة العمر وإليا مساج من وراء بقائي على قيد الحياة، هو أنه أخدم الناس وقد ما في يقوم برسالتي أنه ساعد الناس. وأحلى شيء، أحلى شيء بكرة رح يكون أكيد. أنا فخور جدا جدا جدا وفرحتي لا توصف أني رح أكون موجود على مسرح قرطاج، هذا المسرح العظيم اللي هو أهم مسرح بالوطن العربي. فشرف كتير لي أنه أكون موجود بكرة.

0: هيدا ممكن يكون كادو منا لإلي كمكافأة.
1: الحفلة لروح أمك ودوها.
0: أكيد طبعا طبعا أكيد، بحييها وبوجه لها تحية وبقول لها يرحم روحك وترابك، أهم شيء إنك راضية عني الحمد لله، رضا الوالدين أهم شيء.
1: أكيد بي ريان الرسالة اللي تقولها اليوم مريضة سرطان اللي يقول أنا غدوة انتهت حياتي،
0: لا لا
1: وقفت حياتي،
0: لا إذا
1: قال أنا سأموت،
0: إذا قال الضعف ممنوع، الإنسان غريزة الإنسان طبيعة الإنسان. اليوم أي شخص نوجد بوسط معركة معركة في حرب، نحن نعتبر بوسط معركة وعم بيعمل حرب، أي لحظة ضعف أو أي لحظة استسلام ممكن أنه يخسر حياته، إنما إذا حارب وضل معنوياته قوية ممكن كتير أنه يخلص حياته. فالضعف ممنوع، بعرف أنه نحن بشر والإنسان بيتعب وبيخاف والإنسان ضعيف، إنما على طول خلي إيمانه بربنا كبير، وربنا هو بيصطفل بكل إنسان وهو الشافي والمعافي. إذا نحن بدنا العمر المكتوب لإنسان ما حدا بيفل من هالدنيا قبل بوقته.
1: أنت يوم 13 أوت بتحتفل بعيد ميلادك.
0: بعيد ميلادي.
1: أنت أسد.
0: وي.
1: وكنت أسد في كفاحك مع السرطان.
0: وي. بفضل ربنا طبعا، أنا إنسان ضعيف، أنا لست قوي، أنا شخصيا أنا مني مميز مشان هيك كنت قوي، لا أنا بالعكس أنا توكلت على الله، والاتكال على الله هو اللي أعطاني القوة، فأنا بفضل الله كنت أسد والحمد لله انتصرنا على المرض.
1: أنا نعرف الأسد يحب هكا يقول أنا أسد و... ولا قبلي ولا بعدي
0: ولا قبلي
1: وأنا
0: ولا
1: سيد الكون وأنا الأمر الناهي وأنا تضخم الأنا لدى الأسد
0: لدى الأسد لا لا أنا العبد الفقير، أنا العبد الفقير اللي توكل على الله والحمد لله ربنا استجاب لدعواتي ودعوات كل المحبين، الحمد لله أنا بألف خير وشفيت تماما، والشفاء من السرطان أمر ممكن جدا جدا جدا. الكانسير لا يعني الموت، السرطان لا يعني الموت، هي الكلمة صعبة وكلمة خبيثة وكلمة بشعة ومرض صعب، إنما مش بالضرورة يكون في موت، ممكن الناس تموت من سكتة قلبية أكثر من أمراض السرطان.
1: هي الأرواح بيد الله،
0: هذه هي. ممكن أنا أكون شفيت من مرض السرطان
1: ربي عمره يوفى، في واحد عمره يوفى تربي هزمته وصاحب الأمان هذا يهز أمانته.
0: هذا الكلام الصح.
1: بي ريان وقتش قلت أنا غبي؟
0: أنا
1: هو صعيب بس الأسد يقول أنا غبي.
0: لا
1: وقتش في مرحلة من حياتك قلت يا ريان أنت غبي؟
0: هذا
1: أنت أحمق.
0: ويه
1: متى قلت ذلك؟
0: متى قلت؟ بعد عمليتي، بعد ما خرجت من عمليتي وأنا قلت أنه أنا المرض اللي إجاني هو نعمة، لأنه غير كتير إشياء بحياتي، علمني أنه حب نفسي، علمني أنه أعمل الخير للناس اللي بتستاهل الخير مش لأي إنسان. فكان في عدة أمور بحياتي كانت صعبة علي.
1: ريان قرب المايك لك شوية.
0: كان في عدة محطات بحياتي من بعد مرضي، وعملت نقد ذاتي أنا وقعدت مع نفسي، شفت وين أخطأت بحياتي، وين كنت صح بحياتي، مين من الناس اللي لازم يبقوا بحياتي ومين الناس لازم يفلوا من حياتي. فصار في فلتراسيون بحياتي، عملت فلتر لحياتي، صارت اللي حوالي الناس اللي حوالي فقط اللي أنا بحبها وبتحبني بتقدرني وبقدرها، وعطول وعطول عمل الخير. يعني أنا أصبت بخيبات أمل كتير كبيرة بحياتي، لأنه يمكن أوقات عملت أشياء منيحة لناس ما بدلوني بالوفاء، كان في قلة وفاء، فالغلط مش منهم، الغلط كان مني أنه أنا أخطأت بتقييم الناس، فهون الغباء.
1: احنا عنا مثل في تونس يقول لك عامل خير وانساه.
0: هو عامل خير وانساه، إنما إذا تعمل خير وتلقى شر
1: اتقي شر من أحسنت إليه.
0: فلماذا لا نتقي شر من سنحسن إليه من الأساس ونصنع الخير للذي يستاهل الخير.
1: بيه قلت لي فلترت ناس في
0: وي.
1: حياتك
0: وي.
1: فما فنانين تفلتروا
0: صراحة. أصلا أنا ما بعتقد أنه بالوسط الفني هناك صداقات صادقة، هناك علاقات
1: فنانين
0: فنانين بيلتقوا ببعض، بيغمروا بعض، ببوسوا بعض، بس

0: بتقعدوا عن بعض بصيروا بيحكوا عن بعض. وي بس انما لا بالمقابل كمان كان في كتير فنانين وقفوا حد
1: سألوا
0: عن فارس كرم هو على رأس اللائحة. ربما هو من القلائل الذي اتصل علي واتطمن عني من الفنانين.
1: قد في قلبك الحكاية؟
0: لا لا لا ابدا ابدا ابدا. كل انسان حر. انا خرجت من عمليتي ما في جواتي حقد، في محبة، وفي ربما انا كمان بالزمانات قصرت بحق ناس. فما بدي لوم حدا، ما حدا يلومني، انما اكيد بتشكر الفنانين اللي وقفوا حدي وسألوا عني وطمنوا علي وكتار. واليوم اتشرفت كمان انه التقيت بست ميادة الحناوي، كمان هي طمنت على صحتي والله يطول بعمرها
1: ان شاء الله،
0: وان شاء الله يا رب تكون حفلتها ناجحة جدا. يعني بتشوفي هالفنانين الكبار الكبار الكبار قديش متواضعين، قديش عندهم هيدا التواضع. نحن جيلنا وجيل اللي بعدنا شوي أصابنا الغرور، بس إنه بتشوفي الجيل اللي سبقنا قديش محترمين ومهذبين ومتواضعين. لازم نتعلم منهم.
1: احنا احنا عندنا مثل في تونس يقول لك المليان ما يقرب عش.
0: وي
1: المعبي.
0: صح صح. الانسان اللي هو اصلا معبي ما انه بحاجه ليكون متعجرف او مغرور، بالعكس التواضع هو كبر.
1: ما في اغنيه نحبها انا في اغانيك؟
0: اموريني كانت روحي،
1: كانت روحي راح العمر غدر وقهر
0: سلامة قلب. مين مين غدرك؟ مين بس قولي لي
1: انت.
0: انا نقتل نفسي توا
1: لطف مدام حب المستحيل.
0: نغني لك نغني لك
1: راح العمر غدر وقهر. يلا
0: كانت عمري

0: همك كبير يا قلبي، ومين بيسمعك؟ تحملت كتير يا قلبي وهلا مش معك.
1: في بالك يعطيك صحة، أنت تغني ولحم يشوك.
0: انت تسلمي يا
1: حبيبي. ليه والله بالحق والله.
0: شكرا.
1: معناها اغنيه مؤثره للغايه، ما نعش اغنيه لامك، اغنيه اغنيه الحبيبه.
0: هي الاغنيه لا هي كانت للحبيبه، يعني ما كانش في مناسبه، يعني مش تجربه شخصيه. انا كانت الاغنيه حتى لمطرب كبير كانوا عارضين عليه فما اخذها هو.
1: شكون بربي؟
0: المطرب وائل كفوري، كانت وقتها سمعوها لوائل، ووائل ما اختار هيدي الاغنيه، ف كانت من نصيبي والحمد لله. لا
1: كان الخاسر وائل.
0: لا الله الله يرزق الكل. وائل نجم كبير وفنان كبير طبعا، والحمد لله الدنيا نصيب مثل ما بيقولوا. كانت الأغنية من نصيبي والحمد لله لقيت سكسي كتير كبير، نشكر الله
1: الحمد لله. في الحفل بش نشوف إنتاجك الخاص وبش نسمعوا يظهر لي للوصف.
0: وي بدنا نغني
1: أغاني، بش نسمعوا الملحم.

0: بس
1: لا
0: والله فكرة. ممكن نغني بكرة على المسرح هيك امبروفيزاسيون اون امبروفيز. انما في اغنية خاصة لتونس ان شاء الله اسمها تونس يا تاج العرب. هي من كلماتي والحاني. نغني منها شوي. هل يلا
1: تفضل تفضل.
0: تونس انتي يلي ترابك اغلى من الدنيا.

0: الله الله الله، برافو الفنان ريانة، يعطيك صحة يعطيك الخير، نورتنا في جوهرة اف ام. غدوة باش تكون حاضر في مهرجان كارتاج الدولي، حفل خيري غدوة في مهرجان كارتاج الدولي، يجاو برشا ما تجيوش ريان، يجاو للهدف الأسمى، يجاو للهدف النبيل، يجاو فرحوا ناس، يجاو خليوا ناس تعيش، خليوا الناس تفرح. ألف مبروك للسيد اللي ربح معنا، وليد جلاسي من سوسة، وليد جلاسي من سوسة ربح معنا في مسابقة شكون الفنان اللي بشي غني غدوة في حفل خيري في مهرجان كارتاج الدولي، وربح أن بوندا شامل عند إسباس حمزة بنان بقيمة 100 دينار. شكرا لكل الفريق، معز الخياطي فرحك يخليك يسترك ربي يخليك، نتقابلوا جمعة جاية وقت اللي انت باش تكون حذاء نظيف، السيد مدير مهرجان غرومبيليا باش تكون حذاء نظيف، سيد المخرج نورتنا ريان يخليك، الف تحيه.
1: اسمحي لي بس بشغله قبل ما نختم، انه اتشكرك لانه انت كنت مسؤوله عن كل هذه الحمله الاعلاميه اللي كانت،
0: ربي يفرحك
1: بكل وجودي، بدي اتشكرك وبدي اتشكر مهنيتك، وشرف لي انه انا تعاملت معك.
0: ليش ليا شرف حبيبي، ربي يخليك، تحياتي واحتراماتي، نتقابلوا السبت الجاي في يا مرحبا أبرتير من الماضي ساعتين. باي باي
1: باي باي.
2: تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي، مع هلا الزوادي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
3: برعاية
2: إسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسموتيك ولا بيمون، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. أنفولاين 99 866 993. إسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي. بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في و

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك جوهر سبور
3: الستة وأربعة دقائق مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق بطولة رابطة المحترفة الأولى لمباراة نهار 22 و23 أوت الجاري الأندية توصل تحذيراتها لانطلاق الموسم الجديد النجم الرياضي الساحلي وصل التحذيرات بقيادة مدربه الفرنسي براكوني أيضا بمساعدة سليم بن عاشور ومروان الغول نذكر إلى حد الآن أربع انتدابات رسمية في النجم الرياضي الساحلي اليوم أشرف بن ذيف عبدالله العامري سانغاري وعزمي هما على مستوى لجنة فضل النزاعات حاليا دوسي حمزة الجلاسي قاعد يقدم شيئا فشيئا وصل 90% دونك وصل تجميع مبلغ تقريبا 204 مليون من جملة 281 مليون الدوسي هذا قريب يتسكر يقعد دوسي لبعض فوز البنزرتي في 75 مليون لسعد الدريدي 150 مليون وخمسة دوسيات أخرى

0: لغلق كل النزاعات في النجم الساحلي. نحكي على الترجي الرياضي التونسي، ورسميا بكري شوية تم تعيين ثنائي جديد في الأعداد الذهني اللي هما خليل بوزيان ويوسف أرناز، واللي باشروا مهامهم مع الترجي الرياضي التونسي. الترجي اللي برمج مقابلة ودية باش تكون نهار 4 أوت، نهار 3 4 أوت انطلاقا من 5 نتاع العشية في البارك بي ضد الحزم السعودي بقيادة مدرب التونسي جلال القادري، مقابلة زفرها أسامة بن إسحاق. ثم نهار الخميس 6 أوت انطلاقا من 5 نتاع العشية ديما المقابلات في بارك بي ضد سان بيدرو إيفواري، مقابلة زفرها أحمد بكيلاني. ونهار السبت 8 أوت انطلاقا من 6 متاع العشية الترجي يلعب ضد المستقبل الرياضي بالبرسا، مقابلة زفرها وائل العجنقي. نذكر البارح الإسبيرانس كانت ربحت وديا الاتحاد الرياضي القرطاجني هدفين مقابل هدف، أهداف رائد الشيخاوي والحميدي ورائد الشيخاوي اللي وصل التألق في المقابلات الودية. المدافع المحوري السابق للاتحاد الرياضي المنستيري في زوز مقابلات ودية مع الترجي سجل 3 أهداف. نحكي على النادي الافريقي اللي بدوره برمج جملة من المقابلات الودية. مقابلة ودية باش تكون غدوة ضد النادي الرياضي البنزرتي في مركب عين دراهم انطلاقا من 8 متاع الصباح، خاصة الافريقي بقيادة ماهر الكنزاري في مواجهة فريقه السابق اللي هو النادي الرياضي البنزرتي. مقابلة غدوة يزفرها حسان السالمي، وأيضا مقابلة ثانية تمت برمجتها نهار الجمعة 7 أوت النادي الافريقي وتقدم ساقيت الدائر باش تلعب في البارك أ انطلاقا من 5 متاع العشية، مقابلة يزفرها نزار الرياحي. ونذكره انه الافريقي كان فاز البارح على النجم الرياضي الخميري في مركب عين دراهم 10 اهداف مقابل 0، منها خماسيه لحمزه النصري، ثنائيه لصادق قديده، ثنائيه لبلال ايت مالك، وهدف لبسام السرافي. أبرز المقابلات الودية اللي مبرمجة بالنسبة للأندية التونسية قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد. بالنسبة للأمل الرياضي بحمام سوسة برمج زوز مقابلات ودية، الأولى باش تكون نهار 4 أوت 6 متاع العشية ضد اتحاد العاصمة الجزائري في مدينة عين دراهم، بما أنه حمام سوسة باش يعمل استاجو في حمام بورقيبة. مقابلة ضد اتحاد العاصمة باش تكون يزفرها وليد الهذلي، وأيضا تمت برمجة متاع مقابلة ودية ثانية ضد نفس المنافس اللي هو اتحاد العاصمة باش تلعب نهار 10 اوت باش يزفر الحكم ايمن نصري. بالنسبه للاولمبي الباجي كيف كيف في مدينه برقه باش يلعب مقابله وديه نهار 3 اوت 6 متاع العشيه ضد اوغبو الجزائري، مقابله يزفرها طاهر تليش. نهار الجمعه 7 اوت الاتحاد الرياضي المونستيري اللي يواصل تربصه في مدينه عين دراهم برمج مقابله وديه باش تكون 5 ونص متاع العشيه ضد اتحاد العاصمه الجزائري، مقابله يزفرها صادق السالمي. ونهار الاحد 9 اوت انطلاقا من 5 متاع العشيه في ملعب الطيب الميري بسفاقس CSS يلعب ماتش أميكال ضد سان بيدرو الإيفواري، مقابلة يزفرها الحكم فادي بوخريس. الترجي الرياضي الجرجيسي أعلن رسميا على موعد جلسته العامة الانتخابية اللي باش تكون نهار 19 أوت غدوة، يفتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق. ونذكر أنه تم تكليف لجنة مستقلة باش تشرف على انتخابات ترجي الجرجيسي للمدة النيابية 2026 حتى 2028. نحكيو على الميركاتو في تونس. نادي حمام لمف اللي كان هو وشبيبة العمران زوز فرق الوحيدين ما عملوش انتدابات، حمام لمف اليوم أعلنت على التعاقد مع ثلاثة ملاعبية، منهم المدافع المحوري بهاء الدين السلامي 29 سنة لمدة عام مع إمكانية التجديد لعام إضافي. نذكر بهاء الدين السلامي كان لعب في الإتوال أيضا في اتحاد بنقردان وخاض تجربة احترافية في ليبيا. كيف كيف تم التعاقد مع المهاجم محمد علي المجري لمدة موسم، ومتوسط ميدان هيثم المحمدي كيف كيف لمدة موسم واحد. حاليا ريال مدريد يلعب أولى مقابلاته تحت قيادة مدربه مورينو مع فيرنتينا، شوط أول وفاء بتقدم ريال مدريد هدفين مقابل هدف، أهداف إندريك وأليكسيس سيريا. والتشكيلة اللي بدأ بها مورينو في المقابلة الودية هذه، لونين في حراسة المرمى، أرنولد، خوان مارتينيز، ماريو ريفيز، كاريراس، فالفيردي، كامافينغا، دينفرايس الوافد الجديد على النادي الملكي، سيفيا، جولر وإندريك. جاني أنفانتينو أعلن أنه الفيفا باش تتراجع على خطة بيع حصة من الحقوق التجارية للمونديال لمستثمرين من القطاع الخاص، هذا بعد ما لقى معارضة واسعة من الاتحادات القارية في مقدمتها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللي يعتبر أنه الخطوة هذه فيها مساس بروح اللعبة واليوفا هدت بمقاطعة كل البطولات اللي تنظمها الفيفا. وحسب صحيفة تيليغراف البريطانية فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يطالب إنفانتينو بالاستقالة من رئاسة الفيفا. كانت هذه جوهرة سبور قدم لكم نيس اللاذوادي نشتري ذي واخر الأخبار موجودة على سيتم تاعنا جوهرة فين بونيت وأيضا على الباجم تاعنا سبور جوهرة فين في لمن.
1: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Jour FM. Jour FM. تسمعوا أوتوموتو
2: من نص نهار لساعتين على جوهرة FM.
1: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليس إكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou 23-478-7000.
5: I'm Eric Iglesias and you're listening to FM Yawahara.
6: Yeah. Hi, you're making sugar
7: and you're listening to Johara FM.
8: I'm David Guetta and you're listening to my new record.
9: Hey guys, this is Super Sako. I want to thank everybody for listening to my new hits on Jawhara FM.

0: Weekend Zen.
1: Weekend Zen.
2: Weekend Zen.
3: الستة وثلاثة دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد من ويكاند زين من توا حتى لتسعة لموجود جوهر اف ام مع ليكيب الكل. إن شاء الله عشوية مباركة، السبت غرة أغسطس 2026 موافق ل 17/1448 هجري. تحياتنا لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. محلات كشاير يبدا مع الويكاند، دونك نورمالمون الأمور على العال، السلارات تثبت جات مع الويكاند قد دونك الأمور واضحة. أنيسة داودي، فما بروجرام ولا شهرية ويكاند وغرة أغسطس فم سيرتو سي سامي دويري، أغسطس شهرية ويكاند أمورنا واضحة. ياسمين أغسطس ديريكسيون حمامات ديريكسيون وين ديريكسيون خلن، مازلت ما تعرفش الخطيبة اللي قرب. تحية لكم ما كنتوا في المتابعة كالعادة، الرونديفو حتى التسعة مع ليكيب الكل، وسلمنا عليهم الكل باش تعرفوا ليكيب ما شاء الله. جونا هكا يكون سمباتيك في الكواليس، سلموا على مروان سعد في التنسيق العام، هو اللي يكون معاكم انتوما لأنه فما ديتيكيل الربح. نحكيوا على سهرات تزنا إلى مهرجان هرقل الدولي وعرض أمين غادي، العرض اللي ديجا عامل كومبلي في الزون في اي بي، دونك اللي مازال ما قصرش عليه يتوجه لهرقل بارك، سينو ينجم يربح معنا دو تيكي باش يمشي يستمتع بعرض غدوة مع أمين غادي، العرض الكوميدي اللي من خلاله باش تبدلوا الجو وتستمتعوا بواحدة من سهرات صيفة 2026. سينو نهزوكم زادة إلى المنستير، نحكيوا على عرض كازو وين تمشيوا زادة تتمتعوا بالموزيكا، دونك كيف كيف عندكم دو تيكي للربح على 85990، دونك إذا كنت تحبوا تربحوا كازو دونك تكتبونا كازو على 85990، سينو أمين على 85990. بما أنه عنا اليوم كاتيكي للربح، كل واحد في مهرجان، مهرجان مراسيل الدولي وين تكون جوهرة فين بارتنير ميدياتيك، وكيف كيف مهرجان هرقل الدولي وين تكون جوهرة فين بارتنير ميدياتيك. احنا نعطيكم بعد شوية السهرات والعروض وكيف كيف أجواء الصيفية. هبة لوسيف معكم مقدم ميكرو الدنيا وما فيها، ريتم يبدأ معكم توت سويت. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
1: جوهرة اف ام على جوهرة اف ام.

ويكند زين. ويكند زين 36 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم كالعادة في ويكند زين الرونديفو حتى للتسعة. سلموا عليكم وين ما كنتوا في المتابعة، نسلموا على اللي يكونوا هكا في ثنية إن شاء الله، ثنية زينة لكم الناس الكل. لي ديبلاسمون نعرفوا تكثر في الويكند، سورتو هكا ويكند ومنفن في الأمور، دونك البروجرامات باش تبدا أجوجو، بروجرام الخرجة السهرية الجو هذاك، علاش احنا نقول لكم سيفيو فلوسكم. غدوة الزهراء فما برشا عروض، 2 أوت وسهرات نجموا تتمتعوا بها في إطار مهرجانات في مختلف الولايات التونسية. دوك نذكركم بدورة ستيني مهرجان كارتاج الدولي، نحكي غدوة 2 أوت على عرض الفنان اللبناني ريان اللي كان ضيفنا في يا مرحبا. كيف كيف نحكي وزادة على دورة 44 مهرجان بوغانين الدولي غدوة 2 أوت عرض أوركسترا للفنان حمزة بوشناق. الدورة الثانية لمهرجان الدولي الفنون الشعبية بأذن حفل الاختتام غدوة يكون مع الفنان هادي حبوبة. نحكي على الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي حفل مشترك للفنان التونسي مرتضى الفتيتي والفنان السوري الشامي. نحكي غدوة زادة 2 أوت دورة 67 لمهرجان سوسة الدولي سهرة للفنان زياد غرسة. دورة 51 لمهرجان أم الزين الدولي بجمال عرض زيارة لسامي لجمي. دورة 50 لمهرجان بلاريجيا غدوة عرض شبابي بعنوان جنجون. الدورة دونك 46 لمهرجان بيجا الدولي عرض كارمن الراقص. الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي عرض كلنا نغني. الدورة 20 لمهرجان الصيفي بأريانا حفل الفنان رؤوف ماهر. الدورة 62 لمهرجان تبرقة الدولي عرض راب للفنان ينجر إرزيت. الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي عرض كازو، وتنجموا تربحوا دو تيكي باش تمشيوا لعرض كازو غدوة لحد 2 أوت. دونك تبعثونا كازو على 85 990. سينو دورة 50 لمهرجان بو مخلوف الدولي سارة تنشيطية بعنوان لو موند ماجيك. دورة 41 لمهرجان جيبس الدولي مسرحية بسي لجعفر القاسمي. الدورة 39 لمهرجان صيفي بالمرنقية حفل الفنان حمزة الفلاح. الدورة 12 لمهرجان حومتنا فنانة عرض راب اوبن مايك بمشاركة كريم الكوكي. الدورة 38 لمهرجان استنابل الذهبية بالكريب من ولاية المنستير عرض الزردة للفنانة نجلة التونسية. هذه فيما يخص عروض 2 أوت 2026. غرة أغسطس بيان سور السهرات متوسط نذكركم بها بعد شوية. نعرفوا برشا مشاهدين ثنية وكريمون مشاهدين الصف بالنسبة للعروض متاعهم، دونك هذاك علاش من توا نعطيكم عروض نهار لحد باش توما تبرمجوا أموركم وتنظموا لاجندا متاعكم كولتوريل اللي إن شاء الله تكون هكا على ذوق التوانسة الكل. سورتو أنا نحكيه على سيفية ما شاء الله فيسا فيسا فيسا، ودخلنا في شهر أوت ويبدو أنه شهر جويلية، معناها تعدى هكا مر مرور الكرام بقصان ضوء ما بين نفسية يعني متدهورة بعض الشيء. دونك الناس كل هكا عقد العزم أنه أوت لن يمر، دونك إن شاء الله الناس كل تتفرهد وأنا أولهم. يلا سيدي نمشيه وتوتسويت للموزيكا، نمشيه للجو مع رامي صبري. سلموا على حسام القيزة دي التحق بنا، قولوا أهلا وسهلا ومرحبا. سامي ذوري في الإخراج يا مرحبا، وكيف كيف ياسمين في الديجيتال تكون حاضرة معكم. مروان سعد يقول لكم يلا لي اس ام اس نتاعكم على 85 990 فيما يخص عرض كازو نهار 2 أوت غدوة. دونك كازو على 85 990. سينو في مهرجان هرقل الدولي تبعثونا أمين غادي على 85 990. أهلا وسهلا ومرحبا في الجميع.

58 دقيقة. هذا فارس كرم، احنا كالعادة موسي معكم الغونديفو حتى للتسعة. نذكركم تقسلي للسبت غرة أغسطس 2026 وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم الطقس يكون صافي إلى قليل السحب، تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. اليوم البحر في الليل يكون قليل الاضطراب إلى محليا متموج، تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 26 و31 درجة وتوصل حتى 34 درجة بالجنوب الغربي. مازلنا مواصلين معكم الغونديفو، تحيينات هكا أخبار فنية ومتابعات لكل المستجدات تلقاوها وتقراوها على موقعنا johrafm.net. احنا معكم في ويكاند زين مع ليكيب الكل، سامي ذويري في الإخراج، ياسمين هاي مازلت منورتنا لنا بالموجات الإيجابية، سلموا الثلاثة على عاصم الجيت قولوا له أهلا وسهلا ومرحبا، وكيف كيف دونك مروان سعد في التنسيق العام هي بلوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها جهرة فيم. عنا شكون في الأخبار؟ مازال أشرف أشرف بن عبد السلام يكون معكم بعد أقل من 4 دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: جوهرة جيت سيت.
1: يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم، موعدكم في ساريت 1 أوت مع الأوركستر ديبال دو لوبيرا دو فيان. في مهرجان هرقلة الدولي كل عام نتزينوا بحلة جديدة. في الدورة الثانية نرجع لكم بإديسيون كوميدي، الموعد باش يكون مع عرض ألمع الكوميديين المحبوبين في العالم العربي. يستقبل مهرجان هرقلة الدولي على ركحه ليلة الأحد 2 أوت 10 متاع الليل. أمين الرازي. نستناكم بحذانا باش تشاركوا الضحكة والفرحة في سهرة ما تتنساش، وعرض كوميدي مليان بالمفاجآت. توبع التذاكر في هرقلة بارك اون ليني على الموقع تسكرتي.ان ولا على الابليكاسيون هرقلة بارك. ينطلق العرض مع العشرة متاع الليل في هرقلة بارك. إذا تحب تضحك من قلبك وتعدي ليلة استثنائية مع العائلة والأصحاب، ما تفوتش الموعد. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. صارت 2 أوت مع عرض الزيارة لسامي اللجمي.
2: إذا نخمر ما نوجد راحة.
1: جدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا، موعدكم في سهرة الختام سهرة 2 أوت مع عرض لتكريم الفنان الهادي حبوبة. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرة 2 أوت مع عرض الفنان زياد غرسة.
0: جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.
3: جوهرة جيت سيت. جوهرة اف.

جوهرة موج بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في واسمع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا المعد الأخباري، وبداية بالعناوين. بسبب حادث مرور توقف حركة قطارات بين المكنين والمهدية. الإفراج عن 13 موقوفا في قضية هنشير فيضة. والخارجية والأمريكية تدعو رعاياها في الشرق الأوسط إلى الحذر والاستعداد لإغلاق المجال الجوي. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين محطتي المكنين والمهدية في الاتجاهين بسبب انزلاق سيارة خفيفة وارتطامها بين محطتي الشرف والبغدادي بعمود كهربائي مرتبط بالشبكة الكهربائية المشغلة لقطارات المسافرين، وذلك مساء اليوم السبت. وأشارت الشركة في بلاغ لها إلى أن المصالح الفنية تعمل على القيام بما يلزم لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط. أذنت الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية سوسة بالإفراج عن 13 موقوفا على ذمة قضية هنشير فيضة استجابة لمطالب الإفراج التي تقدم بها فريق الدفاع، وفق ما أكده مصدر مطلع على الجوهرة فهما. يذكر أن ملف هنشير فيضة تمت إثارته إثر زيارة أداها رئيس الدولة بمناسبة الاحتفال بعيد الشجرة إلى الهنشير الذي هو على ملك الدولة، وأمر رئيس الجمهورية آنذاك بفتح تحقيق عدلي لتحميل المسؤولية لكل من يثبت القضاء ضلوعه في نهب أموال الشعب والاتجار بعرق العمال، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. دعت جمعية تونسي للعلوم التشاركية المصطفين إلى الالتزام بجملة من السلوكيات البيئية المسؤولة خلال فصل الصيف، وذلك بهدف المحافظة على الشواطئ التونسية وما تزخر به من تنوع بيولوجي. وأكدت الجمعية أن الشاطئ يمثل أيضا نظاما بيئيا حيا وحساسا يحتضن آلاف الكائنات الحية من بينها أنواع مهددة بالانقراض على غرار السلاحف البحرية والطيور الساحلية. الجمعية شددت في إطار حملة توعوية بمناسبة الموسم الصيفي على ضرورة الالتزام بميثاق المصطفى الواعي الذي يتضمن مجموعة من التوصيات الهادفة إلى الحد من التأثيرات السلبية للأنشطة البشرية على الوسط الساحلي. الميثاق يتضمن تجنب نصب الخيام أو المشي فوق الكثبان الرملية والنباتات الساحلية الهشة لما تؤديه من دور في حماية الشواطئ من الانجراف، إضافة إلى الامتناع عن إدخال السيارات والدراجات إلى الشواطئ الرملية لما قد تسببه من إتلاف للغطاء النباتي وسحق لأعشاش السلاحف البحرية والطيور الساحلية. وفيما يتعلق بحماية السلاحف البحرية خاصة خلال موسم التعشيش والتفقيس، أوصت الجمعية بعدم استعمال الأضواء القوية على الشواطئ ليلا لما قد يسببه ذلك من إرباك للسلاحف ومنعها من التعشيش، إضافة إلى تأثيره السلبي على صغارها عند عملية التفقيس. وحثت المواطنين عند العثور على سلحفات بحرية أو عش لها على الابتعاد مسافة لا تقل عن 5 أمتار، وعدم استعمال آلة فلاش للتصوير أو تغيير أي عنصر في الموقع، مطالبة بعدم العبث بالعوادم المغروسة في الرمال والتي تمثل علامات وضعتها فرق الحماية لتحديد مواقع الأعشاش. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلن وزير الداخلية الفرنسية اليوم السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده فرنسا منذ عام 49 بعد أكثر من أسبوع عن اندلاعه في غابة من أشجار الصنوبر قرب مدينة بوردو جنوبي غربي فرنسا. وأكدت السلطات المحلية أن المنطقة بدأت تستعيد عافيتها بعد أكثر من أسبوع على استخدام طائرات إطفاء الحرائق لدعم فرق الإطفاء والمتطوعين الذين يبذلون جهودا حثيثة لإخماد الحريق، موضحة أن معظم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والبالغ عددهم 220,000 شخص عادوا إلى منازلهم. دعت الخارجية الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط إلى الحذر والاستعداد لإغلاق المجال الجوي. وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أيضا أن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أو الأمريكيين في أنحاء العالم بما فيها الشركات والمؤسسات. ختاما، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بإصابة ضابط خلال اشتباك مع مسلحين في منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان. وذكرت الإذاعة أن الاشتباك وقع في منطقة تنفذ فيها قوات لواء الكوموندوس عمليات عسكرية، مبينة أن العشرات من المسلحين حوصروا داخل أنفاق تحت الأرض في منطقة الاشتباك. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. We can then.

0: relate to this. Don't you know that eagerness is not blessed? It leads to corruption, then leads to war. Then we ask ourselves, what are we fighting for?
1: السبعة و28 دقيقة لموجتنا، رجعنا لكم في ويكاند زين. كنت تقول بيدون لو دونك، تحية لكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. بيان سور نحكي ميتيو باش نعرفوا الطقس في الويكاند وديبيو دو سومين، دونك كيف باش يكون، سورتو نحكيو على شهر جديد. هذا الكل باش يكون مع الأستاذ عامر بحبة. تو سويت ويكاند زين، في ويكاند زين نعطيكم الوضع الجوي، والأستاذ عامر بحب يكون حاضر معنا. نقول له أهلا وسهلا ومرحبا أستاذنا، أنا تعود بيك صباح النور. تو مساء الخير.
2: أهلا بيك هبة. ما تنسين في الصباح، مش مشكل صباح ولا في العشية، مرحبا بكل متابعي جوا الأفلام.
1: شكرا ليك أستاذنا. دونك نحكيه على وضع جوي، هل سيكون كما الأسبوع هذايا نسيمة الحقيقة ودرجات حرارة صيفية؟ دونك ويكان كيف باش يكون، ديبوت سمين كيفاش باش يتسم الوضع الجوي، هذا كل معاك أستاذنا.
2: هو هيبة توا يعني الأيام الماضية تقريبا عشنا على وضع طقس مستقر دون تقلبات، وخاصة يعني انخفاض في درجات الحرارة بالمقارنة مع الأسبوع الماضي وحتى الأسبوع اللي قبله. موجة الحر الطويلة اللي عشناها الحمد لله توا عنا تقريبا 5 أيام تقريبا أو حتى أكثر، الوضع تقريبا عادي، حرارة حول المعدلات أو حتى دون المعدلات مع أجواء منعشة خاصة خلال ساعات الصباح وساعات المساء. ولا دونك حتى لليوم تقريبا ان شاء الله غدوه من المتوقع يعني الحراره باش تزيد ببعض الدرجات، وحتى زاد الايام القادمه نطمنوا الناس دون بلوغ موجه حر، يعني باش نسجلوا ارتفاع للحراره الايام القادمه ببعض الدرجات.
1: هذا غدوه
2: اي غدوه، غدوه تقريبا كيف اليوم او اكثر شويه. نهار الاحد باش تزيد ممكن درجة أو درجتين، نهار الاثنين والثلاثة أكثر، نهار الاثنين والثلاثة تقريبا باش يكونوا يومين حارين على أغلب المناطق التونسية، ولكن ما عندناش حرارة كبيرة 48 و 49 و 47 إلى آخره، ربما الحرارة باش تكون تقريبا في تونس الكل تقريبا من 30 إلى 42 43 درجة، في بعض المحطات الجنوبية نجموا نوصلوا حتى 44 درجة، معناتها مثلا في جهة توزر أو قبلي يعني في جنوب تونس، ممكن حتى في القروان في شمال تونس حوض مجرد النجم نوصله 42-43 درجة. وزاد في بعض الأيام يعني مش يعني معناش كما الماضي فاتت أسبوعين حرين أو حتى أكثر، موجة الحر الماضية تقريبا دامت 17 يوم.
1: أي ألو الأستاذ، مازلنا في موجة الحر ومازلنا البون الحمد لله ما فماش موجة حر. دونك نحكي على درجات حرارة باش ترتفع شوية الاثنين والثلاث القادمين، دونك طقس صيفي. ويطمن الأستاذ عمر بحبة أنه ما فماش موجة حر، في انتظار أنه يرجع يعطينا زادة تحينات، لأنه الأسبوع اللي فات صحيح النسمة هكا تعمل الكيف، وخلينا نقوله طقس ما شدناش فيه درجات حرارة مرتفعة، لكن البحر كان ما يعومش والطقس كان يعني خلى برشا عائلات يقول لك نقعد على البحر من غير ما نعمل غطس. ولا أستاذنا نعود نتصلوا بالأستاذ عمر بحبة، نعود نتصلوا به في انتظار أنه يكون حاضر معنا. بوز صغيرة مع إليسا، نرجو نكملوا معاكم المتابعة للوضع الجوي سورتو للويكاند جاية.

0: إليسا تغني على الدنيا وأهي الدنيا وجو الدنيا. خلينا نرجعوا للأستاذ عامر بحبا، نقول له أهلا وسهلا مرحبا مرة أخرى أستاذنا.
1: مرحبا هبة مرة أخرى وتحية للسادة المستمعين.
0: شكرا ليك. دونك قلنا أنه طقس الأسبوع القادم كما قلنا باش يشهد ارتفاع في درجة الحرارة، لكن ما نحكيوش على موجة حر هكا ولا إيه؟
1: هي بالضبط، يعني مش موجة حر، خاطر كما قلنا حتى سابقا في مداخلات سابقة هبة قلنا مش الحر لازم تكون يعني أيام عديدة وطويلة وتكون فما حرارة كبيرة أربعينية على أغلب المناطق التونسية، والحرارة تقعد على الأقل خمسة أيام وحتى سبعة أيام وحتى أكثر. دونك هذا الكل مش باش يوقع، الحرارة باش تكون تقريبا نهار الأحد باش تشهد ارتفاع، الارتفاع أكثر باش يكون نهار الاثنين والثلاثة، صحيح تقريبا على أغلب المناطق التونسية، ولكن عموما باش يكون تقريبا من 30 إلى 42 43 درجة، وهذا يعني تعتبر حرارة صيفية عادية. ما ننساوش احنا توا في فترة أوسو، الفترة دي معروفة في أواخر جويلية بداية أوت، يعني تكون تقريبا أكثر فترات يعني حرارة في السنة. دونك اثنين
0: البحر يعوم أستاذنا، خاطر الأسبوع اللي فات البحر ما يعومش برشا، خلينا نقوله
1: بعض الأيام وقت اللي تبدلت الطيارات، وقت اللي كانت موجة حر الطيارات الجنوبية، وقت اللي جاتها الطيارات الشمالية اللي هي جابت لنا الهواء البارد اللي جاي قاعدين نعيشوا فيه تو منذ عدة أيام. في الأيام الأولى يعني خاصة نهار اثنين ثلاثة الأربعة وقتها كانت فما طيارات شمالية قوية نسبيا، كان فما أمواج عالية على أغلب يعني تقريبا السواحل التونسية. فالحقيقة الوقت الأمواج ما كانت تتقلق والبحر كان يعني شديد الاضطراب، ولكن توا تقريبا نهار الخميس الجمعة السبت تقريبا الأوضاع يعني عادية، البحر إما يا مش قليل الاضطراب أو مضطرب نسبيا، يعني مش خطر كبير. أما ثم برشا حريقة حسب ما سمعت، دونك مع تردبان على الشواطئ التونسية خاصة الشرقية. دونك يعني الايام القادمه نجم نقولوا البحر يعوم، ما فماش مشاكل كبيره، فقط ننتبه لانه كما قلنا مش يكون فما ارتفاع في درجه الحراره، ارتفاع ملحوظ بالمقارنه مع الايام الماضيه، ولكن كما قلنا ماناش باش نبلغوا موجه حر. وان شاء الله نهار الاربعاء يقعد جنوب تونس حار، اما بالنسبه للشمال والوسط تبدا تتراجع الحراره خاصه شمال تونس والسواحل الشرقيه، وان شاء الله نهار الخميس وبقيه ايام الاسبوع ان شاء الله التراجع يكون اوضح، وتقريبا النصف الثاني من الاسبوع القادم هبه باش نرجعوا للحراره كيما الايام هذه، يعني الارتفاع باش يكون خلال بعض الايام فقط، ايام قليله، ثم تعود الحراره ان شاء الله يعني حول المعادلات وحتى دون المعادلات في بعض الاحيان. مبدئيا الى غايه 10 وممكن حتى 15 اوت هبه نجم نقولوا ما عندناش موجه حر، ثم ارتفاع كما قلنا باش يكون ملحوظ الايام القليله القادمه، فتره 2 3 4 حتى 5 اوت ممكن 3 4 ايام، ومش بالضروره في تونس الكل كما قلنا، ثم بعد ترجع الحراره عاديه ان شاء الله، ان شاء الله دون موجه حر على الاقل يعني خلال النصف الاول من شهر اوت. ثم بعد ذلك يعني النصف الثاني من اوت معروف ونجم نقولوا حتى من توا هبه يعني ان شاء الله الامطار ستعود، ان شاء الله فما نشاط رعدي كالامطار هكيه تاع غسلت النوادر من العشيه لعشيه في المناطق الغربيه التونسيه، ثم تتفرع حتى المناطق الشرقيه، وهذا تقريبا يعني النماذج العدديه تضع النصف الثاني من اوت ان شاء الله باش يكون فيه امطار باذن الله، وان شاء الله تكون فما الطيارات الشماليه والشرقيه المعتدله، وان شاء الله الاوضاع تكون طيبه ان شاء الله، متفائلين بالنسبه للنصف الثاني من اوت وحتى سبتمبر ان شاء الله ستعود الامطار.
0: ومعنى اللي باش يخلط كل شيء في سبتمبر باش يخلط على الشتاء ولا شنو؟
1: هو شوف هبه، هو توا بالنسبه للحراره يعني اغلب النماذج تضع حراره اعلى من المعادلات بالنسبه لاوت وحتى سبتمبر، ولكن مش بالضروره اعلى من المعادلات يعني موجه حر، يعني تنجم تكون مثلا تونس العاصمه مثلا او مدينه سوسه يعني الحراره نتاعها المعدل نتاعها 30 درجه، تنجم تسجل 32 درجه، يعني حراره عاديه مش بالضروره 40 و45 درجه. دونك كي نقولوا اعلى من المعدلات مش معناتها موجه حر، تنجم تكون اعلى من المعدلات يعني بقليل. كما قلنا مبدئيا يعني النصف الاول من اوت مبدئيا ما عندناش موجه حر، قلنا باستثناء بعض الايام هكيه نتاع 2 3 4 5 اوت فما ارتفاع صحيح، مش 49 و 48 و 47 كما قلنا، ربما حرارة القصوى بتكون 40 43 44 درجة في بعض الولايات، وإن شاء الله سريعا تعود الحرارة يعني حول المعدلات. النصف الثاني من أوت مازال بعيد، ولكن عموما هيبة خلال النصف الثاني من أوت الأجواء تولي أكثر خريفية معك الأمطار إلى آخره، دونك إذا كان فتنا نصف أوت ما سجلناش موجة حر إن شاء الله بقيت أوت ربما ما نسجلوش، إن شاء الله ما يكونش إن شاء الله ما نسجلوش موجة حر كما اللي سجلناها في شهر جويلية. المهم وقت اللي تعود الأمطار هبة وكالأمطار هكية متاع حتى لكان فما أجواء حارة نسبياً خلال ساعات النهار، في العشية وفي الليل تبرد مع الأمطار إن شاء الله. وإن شاء الله مع تقدم الوقت يعني كي نقربوا أكثر الأيام القادمة نجم ناخذوا فكرة أكثر عن توقعات الأمطار لبقية شهر أوت وشهر سبتمبر. على كل حال يبقى هو إن شاء الله نهار 5 من كل شهر 5 أوت تصدر توقعات النموذج الأوروبي متوسط المدى اللي هو يعتبر أهم نموذج في العالم إن شاء الله للفترة القادمة وللخريف، وكانت حابة نحكي عليه إن شاء الله في مداخلة أخرى إن شاء الله.
0: أكيد أستاذ عمر بحبه ديما ينورنا بالمعلومات القيمة، الخبير في طقس تونس اللي يكون حاضر على موجة جهرة فين باش يعطينا التوقعات بالنسبة للويكاند وكيف كيف بداية الأسبوع، وكعطينيكم حتى ال 15 أوت إن شاء الله مفهمك الخير. إن شاء الله تستمتعوا بالسفال اللي خرجوا كونجي واللي باش يخرجوا كونجي واللي مبرمجين، يكون طقس يعني جميل طقس صافي. بون نحن ديما اللي يعطينا ربي نرضى به ونحمد عليه الخالق بيان سور، دونك وكل ما يعطينا إن شاء الله يعطينا بلطفه هاوكا طمنا أنه مفهماش موجة حر الأسبوع القادم. شكرا لك أستاذ عامر بحب على كل هالتفاصيل اللي نوصل معها لسبعة وتسعة وثلاثين دقيقة. تحياتنا للي قاعدين يسوقوا، إن شاء الله ثنية زينة للجميع، وكقلنا لكم قبيلة على طقس ليلة في الليل دونك درجة حرارة عادية تعمل الكيف نسمة، امشي وتفرهدوا اخرجوا بدلوا الجو في انتظار انه نعطيكم زادة ونعملوا تذكير بالسهرات. خليكم معنا مع الموسيقى دي مع موجاتنا، اهلا وسهلا ورحبا بالجميع.

0: ويكاند زين
1: 8-6 دقائق على موجتنا. رجعنا لكم في ويكاند زين، تحية لكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. احنا نقول لكم الغونديفو مازال متواصل للتسعة، ما نحكيو عروض سهرات، سورتو انه السهرة دي استناو فيها برشا سهرة الحقيقة عاملة كومبلي حتى التوى في الليشيز، دونك في اي بي، دونك نحكيو على محلية كلمة سولد اوت. الحقيقة عجبتني كلمة سولد اوت، سينو تنجموا انتوما تاخذوا لي تيكي نتاعكم وتستمتعوا بثاني عروض مهرجان هرقلة الدولي، نسخة ثانية الحقيقة هكا الإديسيون كانت كوميدي أكثر منها عروض فنية، لأنه تعودتوا على النسخة الأولى اللي دخلت بقوة في معترك المهرجانات وفرضت النسخة الأولى حضورها في صيفة 2025-2026. قال لك اليوم العائلة هي اللي باش تكون حاضرة في هيرغلا بارك، اليوم العائلة اللي تستمتع بعروض كوميدية من تونس وخارج تونس، ولعله الموعد غدا باش يكون مع أمين غادي المحبوب عند التوانسة اللي عمل جولة تونسية آخرها جربة، و حتى الرحال في سوسة، والفيديو ترجو تلقاوها وتشوفوها توت سويت على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم. خلط تعب فرحان يستنى وقتش يقابل جمهور هرقلة وتونس وسوسة، وأكيد احنا بزيدوا ناخذوا آخر التفاصيل والتحذيرات مع دعاء فتيس نطقة رسمية باسم المهرجان ومريم قلولو مديرة المهرجان. فمرحبا بكنا فتيات في استوديو، شنحويلكم؟
2: مرسي مرسي
3: مرسي مرسي هبا،
1: شنحويلكم؟
2: الحمد لله سبانا
1: ما شاء الله إكيب راهو ما نحكي لكمش شباب ونشاط وحيوي، واللي تصور فينا خلنا نسلموا عليه
2: فاطمة
1: شنحوالك يا فاطمة منورة فاطمة في المهرجان تشوف هاي. خلينا نبداو بنطقة رسمية باسم المهرجان دعاء فتيس الساعة اللي تكون حاضرة باش تحكي لنا أكثر على البرمجة، ومعاك مريومة باش نتعرفوا على الأسعار والاستراتيجية اللي اعتمدتوها في النسخة الثانية من مهرجان هرقلة الدولي. دونك دعاء نحكيه على موعد غدو باش يكون مع أمين غادي في برمجة اقتصرت على 5 عروض، ولكن 5 عروض مدروسة بدقة هكا ولا
2: الاختيار متاعنا تاع العروض كان مدروس بالقيمة الفنية وقيمة العروض وطلب الجمهور اللي بالحق طلب لي نون هذوكم الموجودين في الفستيفال عنا. دونك كيما عدينا السواري الأولى السهرة الافتتاحية الأولى مع أوبن ستاند أب وكان سهرة ناجحة، إن شاء الله غدوة نهار الأحد 10 متاع الليل يستنى فينا أمين غادي شي يكون على ركح مهرجان هرقلة. نهار 9 أوت شي يكون عنا كريم الغربي، نهار 13 أوت شي تكون بحثينا سامية أورسمان، والسهرة الاختتامية نهار 18 أوت شي يكون بحثينا بنومي اس بلس 1.
1: دونك عروض مختارة بدقة، 5 عروض خدمتوا على يمكن العائلة اليوم هذيك عليها الأسعار مدروسة. ساعة مبروك نجاح العرض الأول، أنا كنت حاضرة ما خلينا نقولوا احنا لما رانا بنت بعضنا أنا مكلفة بالأعلام بالحقيقة باش نحكي على حاجة شفتها، يعني العائلة كانت ملمومة في هرقلة بارك، نحكيوا على أسعار زادة رعيتوا فيها المقدرة الشرائية ذيك علاش. مريومة يمكن استراتيجية متاع النسخة الثانية خدمتوا أكثر على عروض منتقات بدقة والأسعار كيف كيف.
3: اي احنا العروض خديناها كلها ساتوش توت لفامي الاسعار زادة كيف كيف، حتى في العروض الكليكية عنا السعر متاع الفي اي بي هذاك وحده في امين ردي السعر يكون 70 دينار الفي اي بي، والستوندار عنا 50 دينار، وليزونفون زادة قرينا لهم حسابهم كي يبدا صغير من 5 إلى 12 شي يكون ياخو نصف التسعيرة 25 دينار، وطفل معناها ولدك الصغير يجي يدخل غراتويتمون في المهرجان. مين سينو زادا كيف كيف عنا في هرقلة بارك حتى صغيرات تحب لي بارون يقعدوا يتفرجوا، والصغار يحبوا يحطوهم يلعبوا في هرقلة بارك زادا سي فيزابل معناها موجودين الالعاب. دونك سي اون اكسبيريونس بور توت لا فامي الفستيفال نتاع السنه.
1: اللي يحب مثلا مريم منعرفش يعمل ابونمون لبقيه العروض عم قريت لهمش حساب مثلا يقول لك نحب نحضر انا الساميه ونكمل نحضر الكريم ونحضر، فما بوسيبيليتي انه يحضر كل العروض وعملته هكا باك ولا كل عرض؟
3: اي لا في عملنا كل عرض والتسعيره
1: التسعيره نتاعو داكور بي. دونك الريتم نتاع اقتناء التذاكر صافا، انا اللي في بالي بيل في اي بي ساي
3: مازال مازالو كلكو بلاس سولد اوت على تذكرتي بوينتين، مازال دي بلاس كلكو بلاس على هرقلة بارك ولا على الابليكاسيون معناها يجمو ياخذوهم حرفائنا من غادي. سينو الستوندار مازالو دي بلاس تجمو تخلطو معناها في النهارين اللي قاعدو هذوما، مي
1: هو غدوة العرض دونك معناتها غدوة برشا
3: نحن نقرا في حساب اليوم
1: غدوة. اسمع عندنا برشا مواطنين بالخارج اصدقائي كلموني قالوا لي امين امين يا ولدي امين راهو في هيرغلا بارك قصوا على تذكرتي بوانتين لابليكاسيون هيرغلا بارك والا سور بلاس
3: والا سور بلاس عملنا بوان دو فونت في البرجي برجي فون اي في مساكن في ميرسوري بن خليفه
1: تري بيان بي دونك نسق نتاع البيو نقولوا احنا سافا كيف كيف زاد امين متحمس العرض غدوه ان شاء الله ابارتي من وقتاش العرض يبدا دعاء
2: العشرة نتاع الليل غدوه ان شاء الله
1: غدوه العشرة نتاع الليل دونك امين غادي باش يكون حاضر بسبيكتاكل سامباتيك دار به العالم الكل ويكون في هرقلة بيان سور في كلنا في هرقلة في الدوره الثانيه سينو شو نقولوا للجمهور اللي يتبع فينا ويتبعكم ويحب حتى كان مش العروض معناها ليزاكتيفيتي اللي توما توفروها في هرقلة بارك
2: لو كادر سبيسيال تاع هرقلة بارك يهتم بالعيله الكل دونك مرحبا بكم ساعة للفستيفال مرحبا بكم باش تجيو تاخذوا لي تيكي نتاعكم في ساعة خاطر لي تيكي سون ليميتي النومبر وزاد في هرقلة بارك توجور عندنا دي زكتيفيتي توجور عندنا دي زيفينمون ا سويفر معناتها نجمو تبعوا الصفحة الرسمية نتاعنا هرقلة بارك وفصحة صفحة الفستيفال زيدا لو فستيفال انترناسيونال دو هرقلة ومرحبا بكم الناس الكل نستنيكم بكل شوق غدوة باش تعيشوا معنا تجربة جميلة جدا العشرة نتاع الليلة على ركح هرقلة بارك
1: تري بيان يلا مريم مريم مقلول ومديرة المهرجان دونك ديفي خمسة عروض صحيح نومبر يعني نتاع العروض مش كيما عمناول ولكن كيما قلنا الاختيار بدقة وتخدموا على كونسيبت مهم جدا هو الكوميدي سنة في الإديسيون هذية دونك سافا الأمور مريقلة
3: الحمد لله وي سافا الأمور مريقلة حتى في العروض الجايين زادة كيف كيف موجودين العروض الجايين كيف كيف لي بوان دو فونت تسكرتي بوانتين الهرقلة بارك اي لابليكاسيون دو هرقلة بارك وبروشينمون يوليو في برجي فون وفي ميرسوري خليفه بن خليفه كيف كيف مرحبا بكم في العروض الكل من غدوه امين رادي سبيسيالمون والعروض اللي جايه الكل عندنا كريم الغربي ساميه
1: بينومي اس بلس 1 وي تري بيان يعطيكم الصحه منورين بلاتو جوهره فيم دونك دعاء فتيس نطق رسمي باسم المهرجان ومريم مريم مقلولو مديره المهرجان هذه الدوره الثانيه من مهرجان هرقله الدولي امشيو وتفردوا بدلوا الجو امشيو اضحكوا سورتو لانه الاديسيون هذه معموله للضحك امشيو وتفردوا يزينا من الطقس
2: البين لسه تعب الجمعه الكل
1: صحينا
2: ويبدا جمعه جديده
1: وخلي صغار يلعبوا في البارك او كفما لي زكتيفيتي الكل تري بيان يعطيكم الصحه منورين معكم نوصلوا ل 8:13 دقيقه الرونديفو متواصل حتى التسعة في ويكند زينة.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تتحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

أسفي نسمعه للثمانية وربع ثلاثين دقيقة، وأسفي مش يكون حاضر في المهرجان الدولي للراب بسبيتلا اللي ينطلق من 8 إلى غاية 14 أوت 2026. نحكي على الدورة الأولى لمهرجان سبيتلا الدولي للراب. نعم نحكي على دورة مش نلقاو فيها أسماء كيما بلتي نهار 8 أوت، نهار 9 أوت نلقاو ديدين كانون، دونك نهار 10 أوت أرمستا، نهار 11 أوت لاتزارو، نهار 12 أوت جانجون، نهار 13 أوت ألطف إف بي كاي، ونهار 14 أوت نلقاو النور دو. دونك كيما قلنا نحكيو على النسخة الأولى من المهرجان الدولي للراب بسبيتلا اللي باش نلقاو فيها أسماء، دونك تنجمو تمشيو وتبرمجو للعروض اللي تحبوها، ونعرفوا أنه جمهور الراب جمهور كبير برشا وعنده من الكبار والصغار، دونك اللي يحفظوا الأغاني ويتبعوها ويتبعوا زيدا نجومها. دونك كيما قلنا لكم بلتي نهار 8 أوت، 9 أوت ديدين، أرمستا 10 أوت، لاتزارو 11 أوت، جنجون 12 أوت، ألتاف 13 أوت، ونوردو 14 أوت. هذا فيما يخص مهرجان سبيتلا الدولي نسخة الأولى للراب. بالنسبة للبرمجة الرسمية لمهرجان بومخلوف الدولي لليوم تنطلق غرة أوتي لغاية 19 من نفس الشهر، دونك اليوم سارة بشكون مع رؤوف ماهر، نحكيه على 2 أوت سهرة لوموند ماجيك، نهار 3 أوت نحكيو على سهرة فنية بمناسبة خمسينية المهرجان، نهار 4 أوت ولد الطلياني مسرحية، دونك 5 أوت نحكيو على موعد سينمائي، 6 أوت كريم الغربي، 7 أوت مسرحية مور إكسبريس، نهار 8 أوت عرض الحضرة، 9 أوت جانجون، نهار 10 أوت أي دغنوج، 11 أوت شيرين اللجمي، 12 أوت عرض دولي، 13 أوت نجلة التونسية، 14 أوت صوفيا صادق، 15 أوت سهرة شبابية، 16 أوت سهرة فنية، 17 أوت سهرة الأطفال، و 18 أوت سهرة فن الشارع، والاختيار اختتام يكون 19 أوت مع يسرى محنوش اللي ترجع لجمهورها بقوة، وبعد حفلها الناجح الأخير في كارتاج أكيد تكون حاضرة في مهرجاناتنا التونسية بأغاني حبوها ويتفاعلوا معها كل الجمهور اللي يحب يسرى ويحب زادة الأسماء التونسية اللي تكون حاضرة كما قلنا في مهرجاناتنا الكل. دونك مشيوا تفعلوا بدلوا جو كما قلنا يسرى محنوش زادة اللي سيدة الطرب كما لقبت بعد نجاح حفلتها في ركح مسرح كارتاج، تحيي ثاني حفلات هذا من جولتها الصيفية في مهرجان المناجم بالمتلوي، دونك الليلة غرة أوت تلقاو يسرى محنوش في مهرجان من المناجم بالمتلوي، دونك هذا فيما يخص العروض والس سهرات اللي ذكروكم تجمو تربحوا فيها دو تيكي بالنسبة لكازو. أي نعم كازو اللي كان في البليست متاعنا في مهرجان المنسير الدولي نهار 2 أوت، وكيف كيف زاد نحكيو على مهرجان هرقلة الدولي أمين غادي اللي غدوة يكون حاضر مع الجمهور وأعرب عن فرحته بحضوره لسوسة، دونك الفيديو تلقاه على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم. خليكم معنا الغونديفو متواصل حتى للتسعة.

0: شباب جمعوا جمعوا جمعوا دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة انتو بتحكي عنها على البنوتة لا لا مش سامع علي صوت مرو قول لي كلام مرو كنت فين احكي لي
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من زوقي وحدي كتكوتي قاعدة قدامي لابسة اخضر فستان

49 دقيقة على موجاتنا، هكا بدينا نوصل معكم لآخر رونديفو بالنسبة لليوم في ويكاند زين. خلينا نذكركم أنه عروض السهرات أكيد ترجو تلقاوها على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم، وكيف كيف زاد لي تيكي والربح. إذا كان أنتم تسمعونا قولكم راهو كل يوم فما دي تيكي كسوا المهرجانات اللي نقولوا فيها شريك أعلامي أو زاد مهرجانات نجموا تبرمجوا لها في تونس وفي كل ربوع البلاد العزيزة الغالية. دونك خلينا اليوم تركيزنا يكون على مهرجان هرقل الدولي في نسخة ثانية واللي تكون خاصة بالكوميديا، وذلك علاش عرض غدوة لأمين غادي اللي باش يكون ضيف سوسة والمهرجان، ودايوغ هو ضيف سوسة وفرحان برشا بتواجده بين جمهور يحبوا يتبعوا على لي ريزو سوسيو. دونك ميسا كنز من حمام سوسة ربحت معنا باس بور دو بيرسون، غدوة باش تمشي تتفرهد وتستمتع به عرض كما قلنا أمين غادي في إطار الدورة الثانية لمهرجان هرقل الدولي في بارك هرقل. سينو المنستير غدوة زاد عرض شبابي بامتياز لمحبي كازو، دونك دو بيي يربحهم اخونا محمد العدواني من المنستير، دونك ان شاء الله مبروك عليه يمشي ويتفرهد هو العزيز عليه. كالعاده احنا تلقاو معنا كما قلنا كل العروض والمتابعات اذا كان فاتتكم ديما على لي ريزو سوسيو نتاعنا على الباج فيسبوك جوهره فيم، على موقعنا جوهره فيم دوت نت، والا زيدا على تيك توك. تحيات ليكيب الكل، سامي دويري في ساعتنا الاولى الاولى كهوا ولا الاولى والثانيه الأولى والثانية، وحسام الجيد في ساعتنا الأخيرة. دونك شكرا لك سي حسام. تحياتنا الياسمين في الديجيتال رفقتنا في ساعتنا الأولى، سلموا زيد على مروان سعد في التنسيق العام، شكرا لك سي مروان. لكم انتم مستمعاتنا ومستمعينا ما تنسيوش كما قلنا أخبارنا ومتابعاتنا ديما على رأس الساعة، رياضية كانت أو أخبار وطنية وثقافية وريتم، يكون متواصل معاكم في برمجة صيفي خاصة فيها الموسيقى باش ترفقكم إذا كان انتم شادين اثنين إن شاء الله اثنين زين للجميع، وإذا كان في الدويرة نقولكم اخرجوا سينو ايفولوسيف. كانت معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها، نقولكم الغونديفو يجمعنا بكم إن شاء الله نهاية الاثنين في برمجة باش تتبدل شوية ملامحة بارتير من نهار الاثنين. دونك باش نكون معكم في بايلة سينو سي حسين معايا في بايلة دي نهار برك نهار برك وبعد خارج كونجي باي سي حسين باي معناها نهاير وبعد خارج كونجي حاضر. سينو خليكم ديما على موجاتنا، نقولكم ألاندي تشاو تشاو باي باي.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وزا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. أعلنت الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية عن توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين محطتي المكنين والمهدية في الاتجاهين بسبب انزلاق سيارة خفيفة وارتطامها بين محطتي الشرف والبغدادي بعمود كهربائي مرتبط بالشبكة الكهربائية المشغلة لقطارات المسافرين، وذلك مساء اليوم. وأشارت الشركة في بلاغ لها إلى أن المصالح الفنية تعمل على القيام بما يلزم لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط. كما أكدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أن مصالحها الفنية تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح الأضرار واستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط في أقرب الأجل. دوليا، أفاد تقرير أمريكي بأن ترامب أمر وزارة الحرب البنتاغون بالاستعداد لمواصلة الضربات على إيران. ونقلت شبكة سي بي سي نيوز عن مصادر متعددة أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لتنفيذ حملة مشتركة تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران مع احتمال بدء الضربات خلال عطلة نهاية الأسبوع. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يحذر من أن استمرار الولايات المتحدة في تأجيج نيران الحرب ومواصلة الحصار البحري سيؤديان إلى تشديد إغلاق مضيق هرمز وممرات ومضايق استراتيجية أخرى. قالت مصادر مصرية أن هناك ترتيبات لاجتماع رباعي يضم الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا هذا الأسبوع لضمان تنفيذ تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ومن أخبار العالم أيضا، توجهت محكمة مصرية بطلب إلى المشرعين بضرورة إيجاد قانون جديد للمحاسبة على الجرائم التي يتم ارتكابها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد وقعة ابتزاز تعرضت لها أحدى السيدات على يد أحد أقاربها الذي حكم عليه بالسجن المخفف لمدة عام مع إيقاف التنفيذ. وفي ختام هذه الرتلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل الطقس الصافي إلى قليل السحب، الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون قليل الاضطراب إلى محليا متموج. أما درجات الحرارة هذه الليلة فتتراوح عامة بين 26 و 31 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: على 29 100 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
1: بالله تعملوا مزيان يا جورة فهم. تاكسيات جماعة انتع القلعة كبيرة، ولو معناها يخلوا الراكب ويلوجوا، معناها يهزوا الحمام سوسة من الحمام سوسة، لكودة من لكودة للقلعة، يهزوا ثلاثة بوياجات يحبوا، معناها التسعيرة تولي بالفين ورنك، يهديكم رب. يلوحوا العباد في باب حر، وبعد ودوا يشرطوا كما يحب، وتزيد يسمعوا الناس الكلام. كلموا جماعة الشرطة خلت له بهم كما هو معمول به.
2: هو في الحقيقة وقت اللي نعبيه الماء كل يوم، ثم اللي يعبي البانو، ثم اللي يعبي مكينة الصابون، وثم اللي يعبي فتة السولر، معناها الناس كل ساعة تبدأ تعبي، ما يخلي حتى معون فارغ. هذا في الحقيقة لا يكلف لنا استهلاك باهظ. بالنسبة لاستهلاك المنزلي تبدأ الماء محلول، متأكد يكون ما يستهلكش برشا، مرة يحل مرة يقص مرة ساعة، مرة يقص مرة ثلاثة، ساعة تقعد بالنهار بثلاثة ما يحلش، ديما الإنسان يبدأ خايف، ديما يبقاه يبدأ يعبي وحط يعبي وحط، وهذيك تتكلف لنا فاتورة باهية وغالية برشا.
3: بربي نحنا رانا في حي رياض كيما العادة، خدمونا الماء نهار، خلوهنا يمشي نهار كامل، وكيل اليوم وامس نهارين الماء مقصوص، ما فماش بربي الدراما معقول ولا مش معقول، يعني يمشي في البلايس الكل كان في حي رياض. بربي بربي بربي شوفوا النحل، رانا رانا مرضمة في جرة الماء، ماء مرضمة في حي رياض بالذات، ما يمشيش الماء.
4: بالله المسؤولين في الدولة محدد القدار بتاع سوسة، علاش كاكا هنشير كاكا في قلب سوسة؟ وضعونا الأمور.

0: 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بيننا سوء تفاهم برك حلنا، نفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام.

0: تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: حديث جدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. نفذت مصالح بلدية سوسة اليوم جملة من التدخلات الميدانية بعدد من الأحياء الراجعة لها بالنظر، تمثلت بالخصوص في رفع المصبات العشوائية ومسح الأراضي البيضاء وإزالة مختلف الفضلات بهدف تحسين المشهد البيئي والمحافظة على نظافة المحيط، وذلك في إطار حملة جهوية للنظافة وخطة للعناية بالبيئة وتحسين مؤشرات النظافة. وقد شملت التدخلات المنجزة أحياء بخزر وبحسينة ودغنيم ونهج عبد السلام النابلي، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل ذات العلاقة. من جهة أخرى، أكدت بلدية سوسة في بلاغ أصدرته اليوم أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تورطه في الاعتداء على نظافة المدينة أو الأضرار بالبيئة، وأنها ستواصل بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والرقابية تطبيق القانون بكل صرامة على جميع المخالفين، حفاظا على الصحة العامة واحتراما لحق المواطنين في بيئة سليمة. ويأتي هذا البلاغ على أثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمد أحد أصحاب محلات بيع الدواجن إلقاء فواضل نشاطه بجانب الحاويات، حيث تفاعلت مصالح البلدية مع الموضوع وتمكنت بالتنسيق مع مصالح الأمن من التعرف على هويته وتحرير محضر في شأنه من أجل ارتكاب جريمة بيئية مع استكمال كافة الإجراءات القانونية المستوجبة. دوليا، وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد في بيان مواصلة الدفاع القوي عن كيان إيران في مواجهة التهديدات والهجمات الأمريكية غير القانونية. إسبانيا تقول أن عملية عبور المهاجرين إلى سبتة الجيب التابع لها في شمال إفريقيا توقفت خلال يوم أمس مع شروع الشرطة اليوم في تركيب حاجز عائم بطول 500 متر قبالة حدودها مع المغرب عقب اندفاع جماعي أودى بحياة ما لا يقل عن 67 شخصا. وتقدر السلطات الإسبانية أن نحو 50,000 شخص عبروا إلى سبتة برا وبحرا منذ يوم الخميس في موجة غير مسبوقة عند الحدود البرية للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا. وقالت إسبانيا أن أكثر من 48,000 منهم عادوا إلى المغرب في غضون 48 ساعة. من المنتظر أن يعقد الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء القادم اجتماعا طارئا عبر تقنية الاتصال المرئي لوزراء الدول الأعضاء لمناقشة العبور الجماعي لمهاجرين إلى جيب سبتة الإسبانية الواقع في شمال إفريقيا. وقالت إيرلندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قالت إنها دعت لعقد اجتماع لمجلس العدل والشؤون الداخلية في التكتل لمناقشة آخر التطورات. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: بعد العرب سات، جوهرة FM TV على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال. جوهرة FM TV وسات.

0: Jawer Sport. Avec l'équipe sport sur Jawer FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبور
3: مساء النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور النجم الرياضي الساحلي واصل تحذيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد اللي نذكره سيزون جديده تبدا 22 و 23 اوت المقبل مازالوا 3 أسابيع على انطلاق البطوله ونذكر انه ليتوال قامت باربع انتدابات رسميه حتى التوا اللي هما اشرف بن ذياف عبد الله العامري سينغاري وعزمي غومه الترجي الرياضي التونسي بدوري وصل التحذيرات وبرمج جمله من المقابلات الوديه يلعب نهار الثلاثاء 4 اوت انطلاقا من 5 متاع العشيه ضد الحزم السعودي مقابله زفرة اسامه بن اسحاق نهار الخميس 6 اوت انطلاقا من 5 متاع العشيه ضد سان بيدرو الايفواري مقابله زفرة احمد بن كيلاني ونهار السبت 8 اوت يلعب 6 متاع العشيه ضد المستقبل الرياضي بالمرسى مقابله زفرة وائل العجنقي كل المقابلات باش تكون في البارك بي ونذكر الاسبيرانس كان ربح البارح وديا الاتحاد هذه القرطاجي بنتيجة هدفين مقابل هدف وكان سجل ثنائية الفريق رائد الشيخاوي وأيضا الحميدي الشيخاوي اللي سجل ثالث مقابلاته في زوز مقابلات ودية هو المنتدب حديثا من الاتحاد الرياضي المونستيري يلعب في خطة مدافع محوري عمره 22 سنة مدام نحكيه على الترجي الفريق عزز صفوفه بثنائي الجديد في الأعداد البدني كل من خليل بوزيان ويوسف أرناز واللي باشروا مهامهم مع الترجي نحكيه على النادي الافريقي اللي بدوره برمج زوز مقابلات ودية الأولى باش تكون غدوة انطلاقا من 8 متاع الصباح في مركب عين درام ضد النادي الرياضي البنزرتي مقابلة زفرة حسن السالمي والمقابلة الودية الثانية باش تكون نهار الجمعة 7 اوت انطلاقا من 5 متاع العشية في البارك ا ضد تقدم ساقيت الدير مقابلة زفرة الحكم نزار الرياحي نذكر النادي الافريقي بقيادة مدربه ماهر الكنزاري كان فاز البارح 10 بلاش على النجم الرياضي الخميري مقابلة لعبت في مركب عين درام وهدف الإفريقي سجلهم كل من حمزة المنصري اللي سجل خماسية قديدة سجل زوز أهداف أيت مالك زوز أهداف وبسام السرار في هدف واحد نحكيو على بقية المقابلات الودية لمبرمجة الأمل الرياضي بحمام سوسة برمج زوز مقابلات ودية زوز باش يكونوا ضد اتحاد العاصمة الجزائري في التربص نتاعو اللي باش يكون في حمام بورقيبة مقابلات باش يتلعبوا في عين درام 4 اوت 6 متاع العشية مقابلة زفرة وليد الهذلي و10 اوت كيف كيف مقابلة ودية ثانية ضد نفس المنافس باش زفرة الحكم أيمن النصرية بالنسبة للأولمبي الباجي برمج مقابلة ودية باش تلعب في تبرقة نهار 3 أوت 6 متاع العشية ضد أولمبيك أوكبو مقابلة يزفرها الحكم طاهر تليش الاتحاد الرياضي المونستيري واصل تربصه في مدينة عين درام برمج مقابلة ودية باش تكون نهار الجمعة 7 أوت انطلاقا من 5 ونص متاع العشية ضد اتحاد العاصمة الجزائري مقابلة يزفرها الحكم الصادق السامي بالنسبة للسي اس اس برمج مقابلة ودية باش تكون نهار الأحد 9 اوت مع 5 متاع العشية في ملعب طيب الميري بصفاقس ضد سان بيدرو الإيفواري مقابلة زفر الحكم فادي بوخريس نحكيو على الميركاتو في تونس نادي حمام لنف تعاقد مع المدافع المحوري بهاء الدين السلامي 29 سنة لمدة عام مع إمكانية التجديد لعام إضافي العام بالنسبة للملاعب هذا كان لعب في ليتوال بن قردان وكانت له تجربة أيضا في ليبيا الهمامة تعاقدت مع محمد علي المجري لمدة موسم ومتوسط الميدان هيثم المحمدي كيف كيف لمدة موسم جاني أنفانتينو أعلن تراجع الفيفا عن خطة بيع حصة من الحقوق التجارية للمونديال للمستثمرين من القطاع الخاص بعد معارضة واسعة من الاتحادات القارية في مقدمتها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللي يعتبر أن الخطوة هذه فيها مساس بروح اللعبة وهدد بمقاطعة كل البطولات اللي تنظمها الفيفا أيضا حسب صحيفة تيليغراف البريطانية فإنه اليوفا تطالب أنفانتينو بالاستقالة من رئاسة الفيفا كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم قدم لكم أنيس الذوادي النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فام لكم زينة نسي كل فيلم
0: سيتي جهرة سبور جهرة سبور avec l'équipe sport

0: الأغاني الشرقية على جوهر FM.
1: تسمعوا جوهر باي نايت مع أمين الميلادي على جوهر FM. موجة موجة. عشر 11 دقيقة مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. سبت غرتوت 2026 رافقكم حتى الماضي ساعة بالموسيقى، أخبارها جديدة، متابعة للمهرجانات أول بأول، وبطبيعة الحال الشرقي غربي وتونسي. هذايا الموسيقى اللي سنوها معنا الجو الطربي، جو الميكس والهاوس ميوزك والميوزيك الإلكترونيك، زادة حاضرة معنا إن شاء الله في سهرية كاملة رافقكم فيها أمين وحسام من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. يلا الانطلاقة مع لاتزارو، وبعد شوية فلامينغو، زادة في خد حرير، ما خليكم تو سويت مع ديستانكت في تعال.

هذا عمرو مصطفى على جوهرة FM، مرحبا من جديد، مواصل معكم في جوهرة باي نايت حتى الماضي ساعة. طبعا الأجواء ما زالت متواصلة مع المهرجانات، وين يكون اليوم الانطلاقة تاع عديد المهرجانات، منها مهرجان سيدي بو مخلوف بالكيف ومهرجان الفسقية الدولي في دورته الخامسة الليلة، الانطلاقة مع عرض عشاق المحفل بتبيع ابارتير من 10 متاع الليل في المركب الثقافي أسد ابن الفرات. سينون زاد عرض ايه دغنوج الموعد مع يوم 3 اوت بعد غدوة، ديما نحكيو على مهرجان الفسقية الدولي يانج ارزاد يوم 5 اوت، بابا نويل المسرحية مع محمد صابر وسلاتي يوم 8 اوت، خاتم مع الليسا والعرض عرض شريط سينمائي للأطفال خاتم ليس يكون موعد معه يوم 7 أوت، 9 أوت موعد مع يسرى محنوش، راب وستو يوم 10 أوت، وعرض مرتضى زاد 11 أوت، شكري بوزينة 12 أوت، نوردو 13 أوت، وأوبرا ناسيونال دو بيكان 14 أوت، ولد الطلياني 15 أوت، عرض سينوج يوم 16 أوت، وخيال جميل مسرحية دونك 4 أوت، وفما حنين زاد يوم 6 أوت بين كريم شعيب ونوال غشام. دونك دورة جديدة، عديد العروض اللي طبعا نلقاها في برشا مهرجانات اخرين، ولكن تكون قريبه دائما لكل الجهات، المره هذه في القيروان في اطار مهرجان الفسقيه الدولي. ان شاء الله موافقين كل قائمين على المهرجان هذا. نرجع احنا مع الموسيقى، تكون بعد شويه مع بهاء سلطان على يحيى ماتوسويت، خليكم مع هيفا شو المطلوب على الدنيا وفيها.

فدومامي على جوهر اف ام قد الشوق على الدنيا وما فيها نص معها للعشرة 45 دقيقة مواصلين بالموزيكا اللي بيشكون حاضرة مع النجم العربي زياد برجي اللي كما كل الفنانين الصيفية طبعا تكون في شكل حفلات ودورة على مختلف الدول العربية. حاضر في الأردن واحدة من أنجح الحفلات نتاعه في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات, أحيا حفل كبير في الأردن وأكد على ساعات بالعودة كما قال للأردن. وفي نفس المناسبة هذه يحكي على جديد وحكي على الأعمال المستقبلية وخاصة زادة على ألبومات القادمة. ألبوم جديد في 2026 باش يشوف النور وباش يكون حاضر مع بقية الأعمال اللي سبقت في 6 أغاني. قال يلزم ينزلوا عام السنة أبارتير من شهر سبتمبر, دونك لو طون يكمل السامر تور متاعو في مختلف الدول العربية ومختلف المواعيد طبعا مع المهرجانات. دونك فما جديد زياد برجي باش يكون في شكل 6 أغاني إن شاء الله نكتشفوا مع بعضنا على الدنيا وما فيها. احنا مش لكم مع توت سويت بعد شوية زادة السنة محمد حمائي وعمر دياب والأخبار في موجز الـ11 كالعادة في جوهرة بينايت.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى خلال زيارة ميدانية أداها أمس إلى مشروع سد الرغاي بمعتمدية غار دماو من ولاية جندوبة ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات وضمان احترام الأجال التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. وجاءت الزيارة في إطار متابعة المشاريع المائية الكبرى والحرص على تنفيذها وفق الرزنامة المحددة، حيث تمت معاينة مدى تقدم أشغال تركيز الحظيرة واستكمال التجهيزات اللوجستية اللازمة لانطلاق الأشغال، إلى جانب الوقوف على جاهزية ورشة الإنجاز بحضور إطارات وحدة إنجاز المشروع وممثلي الشركة الصينية المكلفة بالأشغال ومجمع مكاتب الدراسات المكلف بمتابعة ومراقبة التنفيذ وفق ما جاء في بلاغ للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة. ويعد سد الرغاي من أبرز المشاريع المائية بولاية جندوبة، إذ سيمكن من تعبئة نحو 30 مليون متر مكعب من المياه، بما يدعم منظومة التزود بمياه الشرب ويوفر مياه الري للمناطق الفلاحية، ويساهم في تعزيز تغذية المائدة المائية ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة. في إطار أحكام الاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية، عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة جلستها الدورية تحت إشراف والي الكاف وليد كعيبة، وأكد والي الجهة على ضرورة الإسراع في إعداد تقارير اللجنة المكلفة بمعاينة وحصر الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات، داعيا مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى وضع خطط لإعادة تأهيل الأراضي والغابات المتضررة بعد إخماد الحرائق. كما استعرض المدير الجهوي للحماية المدنية بالمناسبة أهم المعطيات بشأن الوضع المناخي خلال الفترة الأخيرة التي تميزت بارتفاع كبير في درجة الحرارة، مما تسبب في تزايد وتيرة الحرائق بعدد من معتمديات الجهة، أسفرت عن أضرار مادية متفاوتة دون تسجيل خسائر بشرية. دوليا، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي على أن أي عدوان من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي أو مشاركة دول من المنطقة فيه سيقابل برد حاسم ومتناسب. وحذر عراقجي عبر حسابه على تليجرام من أي عمل متهور قد تقدم عليه الولايات المتحدة، وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين.

0: الأمين مع نظيره التركي وقائد الجيش الباكستاني. وشدد عرقجي على استعداد بلاده للرد بحزم على أي عدوان. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري دائما على موجتنا.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

في غيابك واش صرالي وعشقك اقتلني هبلني بكاني وعليه طاحوا الدموع وعشقنا صافي وهما بالسيف بغاو يردوه العشق الممنوع قلع الحسين قلع

سلطينة الموعدة مع سلطينة في جوهرة بيناي سهريت الليلة مواصل معكم حتى الماضي ساعة. مرحبا باللي تلتحقوا بنا لوقيت هذا على الدنيا وما فيها جوهرة فهم شاء الله تكونوا بخير. طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. سلطينة حاضرة مع زوز أصوات تونسي اخترناهم المرة هذه لكن باش يغنيوا لأصوات مشرقية متميزة. بعد شوية راح حسن دهماني وكوكتيل العندليب عبد الحليم حافظ. إن شاء الله تستمتعوا مع الكوكتيل هذا ومتأكد باش تسلطنوا مع صوت حسن الدهماني ولكن الانطلاقة مع صوت ألفة بالرمضان في كان يا مكان.

مع صوت راح الحسن الدهماني عشنا تسلطينا مع كوكتيل العندليب عبد الحليم حافظ. مرحبا من جديد في جوهرة بينات، مواصل معكم حتى الماضي ساعة. الأخبار بعد شوية في نشرة نص الليل مع هجر النوالي، وإحنا نواصل معكم ساعتنا القادمة مع Summer Night Mix.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.

0: جوهر اف ام. هاجر النوالي
1: المعادة تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. 7 أوت الجاري الأعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، والاتحاد الأوروبي يدعو إلى اجتماع وزاري لمناقشة عبور مهاجرين إلى سبتة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أذنت الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بسوسة بالإفراج عن 13 موقوفا على ذمة قضية تنشير أنفيذة، وذلك استجابة لمطالب الإفراج التي تقدم بها فريق الدفاع وفق ما أكده مصدر للجوهرة فاما. ويذكر أن ملف تنشير أنفيذة تمت إثارته إثر زيارة كان قد أداها رئيس الدولة بمناسبة الاحتفال بعيد الشجرة إلى تنشير أنفيذة الذي هو على ملك الدولة التونسية، وأمر الرئيس سعيد آنذاك بفتح تحقيق عدلي لتحميل المسؤولية لكل من يثبت أو يثبت القضاء ضلوعه في نهب أموال الشعب والإتجار بعرق العمال وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. تتواصل عمليات تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت الجاري على 12:00 ظهرا، وفق ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ سابق لها. وأكدت مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي سهام براس، أكدت أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 أوت الجارية. وأوضحت المتحدثة أن الدورة النهائية للتوجيه الجامعي ستكون من 7 إلى 9 أوت الجاري، مبينة أنها دورة مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية للتوجيه، ونتائجها ستكون يوم 12 أوت الجارية. كما أشارت براس إلى أن دورة التوجيه الجامعي لإعادة التعيين ستكون من 15 إلى 19 أوت الجاري، ونتائجها ستكون يوم 4 سبتمبر المقبل. في إطار أحكام الاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية، عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة جلستها الدورية تحت إشراف ولي الكاف وليد كعيبة. وأكد ولي الجهة على ضرورة الإسراع في إعداد تقارير اللجنة المكلفة بمعاينة وحصر الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات، داعيا مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى وضع خطط لإعادة تأهيل الأراضي والغابات المتضررة بعد إخماد الحرائق. واستعرض بالمناسبة المدير الجهوي للحماية المدنية أهم المعطيات بشأن الوضع المناخي خلال الفترة الأخيرة التي تميزت بارتفاع كبير في درجة الحرارة، مما تسبب في تزايد وتيرة الحرائق بعدد من معتمديات الجهة، أسفرت عن أضرار مادية متفاوتة دون تسجيل خسائر بشرية. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى خلال زيارة ميدانية أدها الجمعة إلى مشروع سد الرغاي بمعتمدية غار الدماو من ولاية جندوبة، أكد ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات وضمان احترام الأجال التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. وجاءت الزيارة في إطار متابعة المشاريع المائية الكبرى والحرص على تنفيذها وفق الرزنامة المحددة، حيث تمت معاينة مدى تقدم أشغال تركيز الحظيرة واستكمال التجهيزات اللوجستية اللازمة لانطلاق الأشغال، إلى جانب الوقوف على جاهزية ورشة الإنجاز بحضور إطارات وحدة إنجاز المشروع وممثلي الشركة الصينية المكلفة بالأشغال ومجمع مكاتب الدراسات المكلف بمتابعة ومراقبة التنفيذ وفق ما جاء في بلاغ للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابع لوزارة الفلاحة. ويعد سد الرغاي من أبرز المشاريع المائية بولاية جندوبة، إذ سيمكن من تعبئة نحو 30 مليون متر مكعب من المياه، بما يدعم منظومة التزود بمياه الشرب ويوفر مياه الري للمناطق الفلاحية، ويساهم في تعزيز تغذية المائدة المائية ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة. دوليا الآن، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي أمس مع نظيره السعودي، على أن أي عدوان من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي أو مشاركة دول من المنطقة فيه سيقابل برد حاسم ومتناسب. وحذر عراقجي عبر حسابه على التليجرام من أي عمل متهور قد تقدم عليها الولايات المتحدة، وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي وقائد الجيش الباكستاني. السفارة الأمريكية في عدد من عواصم الشرق الأوسط تحث مواطنيها على الاستعداد لمغادرة المنطقة، محذرة من تصعيد غير متوقع في الحرب. وجاء في تنبيه أمني نشرته البعثة الأمريكية في عمان والقدس وبغداد عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أنه ينبغي على المواطنين الأمريكيين في المنطقة التفكير في المغادرة أو الاستعداد لها في حال حدوث تصعيد. من المنتظر أن يعقد الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء القادم اجتماعا طارئا عبر تقنية الاتصال المرئي لوزراء الدول الأعضاء لمناقشة العبور الجماعي لمهاجرين إلى جيب سبتة الإسبانية الواقع في شمال إفريقيا. وقالت إيرلندا التي تتولى رئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قالت إنها دعت إلى عقد اجتماعين لمجلس العدل والشؤون الداخلية في التكتل لمناقشة آخر التطورات في المنطقة. دوليا أيضا، أعربت الأمم المتحدة أمس عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان، على رغم وقف معلن لإطلاق النار بين الجانبين. وذكرت السلطات أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 21 آخرين بعد انفجار قنبلة يدوية الصنع كانت تحملها امرأة مساء الأمس بالقرب من مطعم راقي في وسط موسكو. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: Summer Night Mix.
1: Summer Night Mix في جوهرة باي نايت انطلاقة في يوم جديد لحد 2 أوت تكون مع الهاوس ميوزك وتكون مع الأفرو ميوزك بالتحديد. هذا اختيارنا الليلة اللي باش يكون سينيي مع عند الدي جي ريزيدون جوهرة اف ام دي جي سامي. شال ميكس نتاعنا معاه تعملوا كيف وخاصة زادة تكملوا السهرية وتبدأوا نهاير جديد. يلا توت سويت Summer Night Mix.

مع سامر نايت ميكس. نوصل معكم لآخر موعدنا في سهرة ليلة. شكرا كل اللي تابعونا, شكرا حسام الجيد في الإخراج, تحياتي لكم أمين الميلادي مقدم الميكرو, لكم زين الناس كل. تشاو, باي باي.